أسفل أحد الجسور في جسر تحته رسم أنه كأنه في هنيك تونيل. وهالصورة بدت كتير واقعية إلى درجة أنه كتير من السائقين ظنوا أنه نفق حقيقي ما دفع بعضهم إلى التوقف أو تغيير مسارهم. وللأسف كتار منهم ضلوا فايتين بها الجسر معتبرين أنه في نفق. طبعاً عملوا حادث وكسروا سياراتهم. العمل الفني حصد ملايين المشاهدات وأشاد كثيرون بإبداع هالفنان ودقة تنفيذه. موقف طريف من لبنان على الشاطئ يتحول إلى ترند، وهون معنا فيديو لسيدة لبنانية وهي عم بتعاتب زوج ابنتها على الشاطئ بعد ما كشفته برفقة فتاة أخرى. هالفيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ألاف التعليقات، بين من اعتبره موقف عفوي طريف وبين من رأى أنه كان الأفضل الحفاظ على خصوصية الجميع. طبعاً يعني سيدة لبنانية عم بتشوف زوج بنتها مع امرأة تانية بدها تسكت شوي صعبة. وآخر خبر كمان اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي وهو رسالة إنسانية من البابا لون 14 للأطفال والشباب خلال لقائه بمئات الأطفال بمخيم صيفي بالفاتيكان. وجه البابا رسالة مؤثرة دعا فيها إلى عدم السماح للهواتف والشاشات بالسيطرة على حياتنا اليومية. برسالة لافتة شبه البابا العقل البشري بنظام ملاحة داخلي أهم من أي تطبيق أو جهاز جي بي أس، داعي الأطفال إلى استخدام عقولهم والتفكير بأنفسهم وعدم الاعتماد الكامل على التكنولوجيا بكل تفاصيل حياتهم. أما الأغنية اللي كانت أكثر انتشاراً أو استعمالاً على الصور والفيديوهات عبر السوشيال ميديا لهالأسبوع فهي خدي حرير.

مكفيين بريمكس، وهلأ رح ناخدكن بجولة سريعة على أبرز المبادرات والقصص الإنسانية والدراسات اللي لفتت الأنظار هالأسبوع. الخبر الأول من أستراليا، حيث عينت أول امرأة على رأس الجيش بخطوة تاريخية تسجل للمرة الأولى منذ أكثر من 125 عام. أعلن باحثون بفنلندا عن تطوير علاج يعتمد على تعديل البكتيريا النافعة بالأمعاء، وتشير الدراسات الأولية إلى نتائج واعدة بتحسين أعراض الاكتئاب، إلا أن الأبحاث لا تزال مستمرة قبل اعتماده بشكل واسع. أثارت ممرضة أعجاب الآلاف بعدما تبرعت بجزء من كبدة لإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات ما كانت بتعرفه شخصياً. هالقصة الإنسانية جسدت أسمى معاني العطاء والتضحية. عم تشتغل بعض المدن الكورية على تطوير حلول نقل ليلية أكثر أماناً، تشمل إجراءات خاصة ومراقبة إضافية لحماية النساء أثناء تنقلاتهن ليلاً. فاز طفل بيبلغ من العمر 8 سنوات $1,000 بأحد البرامج التلفزيونية، لكنه قرر التبرع بالمبلغ كامل لجارته المصابة بسرطان الدم، وسأل على الهواء بكل براءة كم جلسة علاج كيميائي فينا اشتري له. كشفت دراسة حديثة أنه أخذ إجازة قصيرة كل بضعة أشهر بيساعد على خفض مستويات التوتر والإجهاد الذهني، وبيحسن التركيز والإنتاجية، وبيعزز الصحة النفسية بشكل عام. بعتقد نحنا كلبنانيين بحاجة لإجازة 6 شهور مرتين بالسنة. باحثون أستراليون عم بيواصلوا دراسة مادة الميلتينين الموجودة بسم النحل بعدما أظهرت تجارب مخبرية نتائج واعدة بالقضاء على بعض خلايا السرطان الثدي، خصوصاً الأنواع الأكثر شراسة، لكن العلماء عم بيأكدوا أنه هالنتائج ما زالت بمرحلة الأبحاث المخبرية وما تحولت بعد إلى علاج معتمد للبشر. يعني تخيلوا سم موجود بالنحل بيقدر يقضي على سرطان الثدي، إن شاء الله. خبر صار لعشاق المشمش. المشمش بيحتوي على نسبة جيدة من الحديد النباتي إلى جانب طبعاً الفيتامين سي ومضادات الأكسدة، وهالموضوع بيجعله خيار غذائي مفيد ضمن نظام غذائي متوازن للأشخاص يلي بيعانوا من نقص الحديد. طبعاً الأطباء بيذكروا أنه الغذاء وحده ما بيغني عن العلاج، خصوصاً للأشخاص يلي عندهم فقر دم حقيقي، ولكن المشمش بيفيدكن. بتشير دراسات إلى أنه النوم بكير بيساعد الأطفال على إفراز هرمون النمو بشكل أفضل، كما بيمنح الدماغ الوقت الكافي لتنظيم المعلومات والتخلص من الفضلات العصبية أثناء الليل. لذلك بينصح الخبراء بأنه يعتاد الأطفال النوم بساعات مبكرة، خاصة خلال سنوات النمو. وهيدي الدراسة اليوم هيك بتذكرنا، خصوصا بفصل الصيف كتار من الأطفال بيحبوا يسهروا، إنه نضلنا محافظين على الروتين كرمال نمو أفضل وصحة أفضل.

0: مثل العادة منختم ريمكس بنصيحة بتفيد المستمعين، واليوم نصيحتنا مع المعالجة النفسية التحليلية كريستال أنتون عودة.
1: بونجور ريم، إن شاء الله تكوني منيحة. بتعرفي الصيف هي فرصة حلوة لنقضي وقت مع أولادنا، بس كمان لازم نتذكر أن وجودهم بالبيت كل الوقت ما بيعني لازم نعبي كل دقيقة بالنشاطات. أهم شيء هو الروتين، جربوا يكون في أوقات ثابتة للنوم، للأكل وللعب، لأنه الروتين بيعطي الطفل إحساس بالأمان. حتى خلوهم يزهقوا شوي، الزهق منه عدو ومنه غلط، بالعكس هو بيساعد الطفل أنه يتخيل ويطور استقلاليته. ما تحسوا بالذنب إذا ما كنتوا متفرغين كل الوقت إلهم. حتى 20 أو 30 دقيقة بنهار من اللعب أو الحديث الحقيقي بلا تليفون أو تيفي بكون إلها تأثير أكبر من ساعات من التواجد بلا تواصل. وآخر شي بدي أقلكن إياه، انبسطوا قد ما فيكن باللحظات البسيطة. أوقات أجمل ذكريات الولاد بتكون من تفاصيل صغيرة مش من النشاطات الكبيرة.

لهون بنوصل لختام حلقتنا لليوم. شكرا فريدي سابع على الإخراج الإذاعي، كانت معكم ورا الميكروفون ريم حرب شويح، والتقانا بيتجدد الأحد اللي جاي بنفس التوقيت. من هلأ لوقتها ما تنسوا شوية ريمكس والحياة بتصير أحلى.

يا حبايب بهالعيد مني ألف بوسة وتهاني على حساب.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واطمن، انت منك وحدك. لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

دايما لبنان الحر بتبدا مشوارها الطويل بالقديس الالهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على اكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمه الصادقه لقلوب المستمعين. شاركونا القديس واعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين ايدين الرب.

0: بطرس بطرس غريشي، سمير لويس أسود، بيتر جريش.
1: ارتفعوا كالأرز.
2: أخوتي المؤمنين، نشترك سوا بالقداس الإلهي يلي منقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا وشهدائنا الأبرار، وخصوصا يلي توفوا مثل

سفر أعمال الرسل. يا إخوتي، ألقى هيرودس الملك الأيدي على قوم من الكنيسة ليسيء إليهم، فقتل بحد السيف يعقوب أخ يوحنا. ولما رأى أن ذلك يرضي اليهود زاد على ذلك فقبض أيضا على بطرس، وكان ذلك في أيام الفطير، فأمسكه ووضعه في السجن وسلمه إلى 4 وحدات من الجنود ليحرسوه، كل وحدة 4 جنود، وكان ينوي أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب. فكان بطرس محفوظا في السجن، وكانت الكنيسة تصلي إلى الله من أجله بلا انقطاع. وفيما كان هيرودس يهم بمحاكمة بطرس، وبطرس نائم تلك الليلة بين جنديين مقيد بسلسلتين والحراس على باب السجن يحرسون، إذا بملاك الرب قد وقف به ونور أضاء في المكان، وضرب الملاك جنب بطرس فأيقظه وقال: قم سريعا. فانحلت السلسلتان من يديه، وقال الملاك لبطرس: شد حزامك وانتعل حذاءك. ففعل، ثم قال له: البس رداءك واتبعني. فخرج يتبعه وهو لا يدري أن ما جرى على يد الملاك كان حقيقة، بل كان يظن أنه يرى رؤيا. فاجتاز الحرس الأول والثاني وبلغا الباب الحديدي المؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما الباب تلقائيا، فخرجا واجتازا شارعا واحدا، وللحال فارقه الملاك. فرجع بطرس إلى نفسه وقال: الآن علمت حقا أن الرب أرسل ملاكه فأنقذني من يد هيرودس ومن كل ما توقعه لي شعب اليهود.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال متى الرسول: دنا إلى يسوع فريسيون وكتبة من أورشليم وقالوا له: لماذا يخالف تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فلا يغسلون أيديهم عندما يتناولون طعاما. فأجاب وقال لهم: وأنتم لماذا تخالفون وصية الله من أجل تقليدكم؟ فالله قال: أكرم أباك وأمك، ومن يلعن أباه أو أمه فليقتل قتلا. أما أنتم فتقولون: إن من قال لأبيه أو أمه ما يمكنني أن أساعدك به قدمته قربانا للهيكل، لا يعود ملزما بإكرام أبيه أو أمه. فمن أجل تقليدكم أبطلتم كلمة الله. يا مرؤون، حسنا تنبأ عليكم أشعيا قائلا: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فبعيد جدا عني، وباطلا يعبدونني، وهم يعلمون تعاليم ليست إلا وصايا بشر.

0: سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، ومن أجل من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل رؤسائنا المؤمنين، ألق في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، فننجو من عيون الحساد

0: بين القديسين ومن أجل من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، ومن أجل آبائنا وإخوتنا وعظمائنا وموتانا وجميع الموتى هنا وفي كل مكان.
1: يا رب ارحم.
2: ليتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك.

نضرع إليك اللهم لا معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين. صبحية جديدة بترافقنا من هلا لغاية الساعة 7:15 ضمن وقلنا بونجور.

أصدقائي، إن أردنا السعادة في هذه الحياة فلنقلع من نفوسنا جذور الخطيئة وحب الذات. إن تأملنا بكلمة الرب لوجدنا أن مواهبنا ليست من عمل أيدينا، إنما هي عطية مجانية من الله. لذلك علينا أن نقابل هبة الله بالشكر لا بالافتخار.

رجل لحكيم: ما رأيت صادقا. فقال له: لو كنت صادقا لعرفت الصادقين.

صديقي، إذا وقعت في مشكلة ولم تجد لها حلا، تذكر كم عدد المشاكل التي

إذا آلمك كلام البشر فلا تؤلم نفسك أنت أيضاً بكثرة التفكير لماذا قالوا ولماذا فعلوا. ثق بربك ثم بنفسك، طالما هم بشر فليس لديهم سوى ألسنتهم ولا يملكون نفعاً ولا ضراً، فلا تعطي الأمر أكبر من حجمه وتمتع بالحياة. ظروفك الخاصة لك وحدك، وأدبك في الكلام حق للجميع، فلا تخلط مشاكلك وظروفك النفسية بتعاملك مع الآخرين.

الاستشارة هي فن استخدام العقول، فبدلاً من أن تفكر بعقل واحد يمكنك أن تفكر بعدة عقول، فلا تتردد في استشارة من تثق بهم. بعض الرجال يصنعون نقوداً مزيفة، وبعض النقود تصنع رجالاً مزيفين.

عقول بعض البشر مثل الماء، دائما تبحث عن الأماكن المنخفضة لتنحدر إليها.

صديقي، الكرم هو أن تعطي أكثر من استطاعتك، وعزة النفس أن تأخذ أقل مما تحتاج. إن المجتمع الذي لا يعاني من الفقر الشديد ولا يعاني من الثروات الطائلة سيكون لديه دائما كل المبادئ النبيلة. التفكير هو التحدث والنقاش عن النفس مع نفسها.

وفي الختام صديقي المستمع، الأطفال يحتاجون إلى القدوة لا إلى الانتقاد. لهون مستمعينا بنكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بدي أتمنى للجميع يوم مبارك. ما تنسوا النشرة الصباحية الأولى بموعدها 7:15 ودايما عبر لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعالبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو إلنا بونجور جنى غازي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، مرتديلا عزيتون لقيه ب95 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى مع كارلا الصيفي وطوني نصر. في الجولة ثلاثة عناوين: كوبر في بيروت اليوم وبري اتفاق الإطار منه لحاله لن ينفذ، حزب الله السلطة بما يسمى رئيس الجمهورية لا تمثل الشعب وعون ما بيطلع بإيده شيء ومعتر، إسرائيل تدمر نفقا لحزب الله في مجد الزون وإعلامها يتهم إيران بإنشاء أنفاق ضخمة في جنوب لبنان.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. على وقع زيارة أمريكية عسكرية سياسية مهمة لبيروت، الصورة الداخلية على حالها من الانقسام عقب توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، أضيفت إليها هجومات بمفردات درجة على استخدامها حزب الله عند كل مفترق طرق أو قرارات حاسمة تعيد للدولة هيبتها وسلطتها الكاملة على أراضيها بعدما أغرقها في وحول الممانعة وحملها تبعات حروبه العبثية ومسؤولية احتلال إسرائيل أراض جنوبية جراءها.
1: فاليوم يصل إلى بيروت قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر بعد زيارة إسرائيل السبت الماضي في مهمة تتعلق بالإشراف على التفاصيل الميدانية للاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي الذي تم التوصل إليه في واشنطن.
0: وتشمل التفاصيل آلية تطبيق الاتفاق، المناطق التجريبية، التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والترتيبات المرتبطة بالاتفاق.
1: كوبر كان التقى الخميس الماضي رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير مع إشارة صحيفة جيروزاليم بوست إلى أنهما كان المسؤولين العسكريين الأساسيين في تحديد التفاصيل المتصلة بقواعد الاشتباك الإسرائيلية مع منتهكي وقف النار من حزب الله وبالشروط التي تتيح للجيش اللبناني تسلم مناطق من الجيش الإسرائيلي بحيث يتمكن الأخير من الانسحاب من أجزاء محددة من لبنان.
0: في هذا الوقت نقل عن مصدر رسمي تأكيده أن اتفاق واشنطن واضح وما تم الاتفاق عليه أعلن ولا وجود لأي بنود أو ملحقات سرية خلافا لما تم تداوله بعد اتفاق 27 تشرين الثاني 2027 الذي فاوض عليه رئيس مجلس نواب نبيه بري وأقر حرية العمل لإسرائيل، ثم أقرته حكومة نجيب ميقاتي التي كان يسيطر على قرارها الثنائي الشيعي.
1: بري قال إن الصيغة التي خرجت بها مفاوضات واشنطن قلبت سلم الأولويات وفتحت الباب أمام ربط الانسحاب بسلسلة من الشروط السياسية والأمنية التي قد يستغرق تنفيذها سنوات من دون أي ضمانات تلزم إسرائيل بتنفيذ ما يترتب عليها.
0: ووصف اتفاق واشنطن بأنه إملاءات وهو أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983 أضاف 10 مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق، مشددا على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي.
1: وأكد رئيس المجلس أن أخطر ما يرافق الاتفاق ليس في مضمونه السياسي فحسب، بل ما يمكن أن يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهة فيما بينهم، معتبرا أن وزراء حركة أمل لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يطرح فيها الاتفاق، وهناك نواجه ويكون لنا موقفنا، ومؤكدا أن هذا الاتفاق لن يمشي ولن ينفذ، هيك منه لحاله لن ينفذ.
0: وبحسب بري فإن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، لافتا إلى أن أي محاولة لفصل الملف اللبناني عن هذا المسار أو الذهاب إلى تفاوض منفرد مع إسرائيل وفق الشروط الأمريكية والإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الاحتلال ومنح العدو الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض من دون أي ضمانات فعلية للبنان.
1: وعما يتداول في شأن وجود توجه لإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل أبدى بري موقفا حاسما وقال لا يمزحن أحد هذه المسحة ولا يلعبن أحد بالجيش، مشددا على أن المؤسسة العسكرية خط أحمر وتشكل أحد أعمدة الاستقرار الوطني والضمان الأساسي لحماية السلم الأهلي. وفي معرض حديثه عن علاقته بالرئيس جوزيف عون قال بري لا يتصل بي ولا أتصل به.
0: ومساء أمس أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا بالرئيس بري وتشاركا في الموقف من رفض أي فتنة بين اللبنانيين والعمل على التصدي لها ورفض تحويل أي خلاف سياسي إلى مادة للانقسام الوطني والتفرقة.
1: وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة وردا على تهديدات حزب الله وعما إذا كانت الدولة تنازلت أجاب
2: أكيد لا، لم تتنازل، يعني كان واضح هذا الاتفاق الإطار أنه يشمل الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وعودة الأسرى وإعادة أعمار الجنوب، وهذا شيء اللي كل اللبنانيين بدهم إياه. لم يكن هناك أي تنازل من وضع آلية اللي هي خطوة مقابل خطوة، وهذا شيء طبيعي. اليوم إذا كان في أي انتقاد هو على موضوع كيف وصلنا لهالوضع هيدا، انه لبنان فيه فوق 90 ضيعة وقرية مدمرة، وليش 1,300,000 لبناني نازح، وهيدا كله بيعود اولا واخرا لقرار حزب الله انه يقحم لبنان بحرب لمصلحة ايران. وكل يوم عم بيتأكد يوم بعد يوم انه هذا القرار كان قرار ايراني لمصلحة ايران، وما زالوا الايرانيين اليوم عم بيتشكروا حزب الله وبيقولوا له لو ما دخلت انت وبدأت الحرب كان وصلت الحرب الى طهران.
0: وردا على هجومات حزب الله على الدولة قال الوزير شحادي:
2: كلام فارغ، اعتقد انه هذا الاستهلاك المحلي. واضح انه الكلام الفاضي يلي الفارغ يلي كمان يصدر عن حزب الله وهو انه ما في لزوم انتم تفاوضوا، ايران عم بتفاوض من قبلكم، وهذا كلام واضح انه ما ادى ولا الى وقف اطلاق نار ولا انسحاب اسرائيل، ولا حتى يضع خارطه الطريق لانسحاب اسرائيل من الجنوب اللبناني.
1: حزب الله المحظور امنيا وعسكريا وعبر القيادين وفي الموسوي رفع السقف وشن عنف هجوم على رئيس الجمهوريه.
3: اول شيء هذه السلطه لا تمثل الشعب اللبناني، ما يسمى رئيس الجمهوريه الى غيره لا يمثل، لانه فقد شرعيته بشغلتين. الشغل الأولى عدم تحقيق المشاركة بصناعة القرار الوطني، ما يجعل هذه السلطة مناقضة لميثاق العيش المشترك. السبب الثاني أنه نحن اللي بيخلينا متفقين مع بعض هو منظومة اتفاقات، لسميت اتفاق الطائف. أنا ليش عم بسلب الشرعية عن هذه السلطة؟ لأننا إذا استمرنا في القول بشرعية هذه السلطة غير الشرعية فإننا نشجع الاحتلال الإسرائيلي. اليوم الحفاظ على السيادة اللبنانية والإصرار على الانسحاب الإسرائيلي يقتضي الحسم في موضوع أن هذه السلطة غير شرعية، وبالتالي ما وقعت عليه لا يمثل لا لبنان ولا الشرعية ولا الوطن.
0: وعما تردد عن إقالة قائد الجيش قال الموسوي:
4: أصرب عبده كان آيل قدام ناس، الطرف الذي يستطيع أن يحدث حرب أهلية قد ضعف. هذا المستوى من الحكي أنا عن جد ما بيليق بمن يشغل قصر العبده، صف مثل يعني تلقيح حكيف معطر. يعني انه اخر الشيء اذا بيبقى بيحكي بهذه الطريقه ما كل كلمه بنرد له عليها ب100 كلمه. يعني لا يا عيني، اذا مفتكر انت انه هذا الطرف واضح مين بتقصد ضعيف، لا ابدا ما ضعيف، وبعده لحديت هلا بفوت على راسه للجند الاسرائيلي وبيدعس عليه رغم كل ما حصل. هاي شغله، هذا الطرف هو بده حرب الاهليه، انت اللي بدك الحرب الاهليه، انت اللي عم تضغط عليه لقائد الجيش وعم تطلب منه الاستقاله وهو يرفض، انت اللي بدك اياه للحرب الاهليه. بس اطمن ناسنا انه هذا الزلم ما بيطلع بايده شيء ولا بيقدر يعمل حرب اهليه، هو اصغر من ذلك بكثير بكثير. ولذلك أنا طمن أهلنا، ما في داعي للقلق لا من اتفاق حسنا قال رئيس بغل بلو وشربوا ميته، والفتنة اللي هو لما قال فتنة رئيس بشو عم بيقول لهم؟ عم بيقول لهم أنتو مشروعكم هو جر البلد على الحرب الأهلية، بس عم بيقول لهم كمان رئيس بغل ما فشلتوا، ما فيكم تعملوها لهذا الحرب.
1: ومع حملاته السياسية المضللة يواصل الحزب تأليب جمهوره أيضا على الدولة.
5: بس بدي أقول كلمة إنه هيدي السلطة هلا اللي موجودة لا بتمثلنا ولا بتصل لنا بأي صلة وما بتعني لنا بشي، وهيدا الاتفاق اللي عم بيعملوا يبلوا يشربوا ميته ولا بيعني لنا.
6: نحن بس منوافق باتفاق واحد بس بهو الشباب اللي عم بيقاتلوا بالجنوب اللي عم يعطونا شرف وكرامة، هو هن الاتفاق اللي بده يعطي خط الشت الحدودي بنت جبال ام العزه والكرامه والوفاء.
7: اول شيء هذا اتفاق مذل، مستحيل نوافق على هذا الاتفاق.
0: في الاثناء اعتبر رئيس الاركان الاسرائيلي يال زمير ان الاتفاقيه الموقعه مع الحكومه اللبنانيه تاريخيه ومهمه، مؤكدا ان اسرائيل ستلتزم بها وستعمل على انجاحها، وقال ان الاختبار الان هو اختبار لافعال كل الجانبين أو كلا الجانبين، وستحدد الفترة المقبلة وستحدد مسار المستقبل مع لبنان.
1: من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان الذي كان يفترض أمس لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. أضافت أن هناك مقترحا أمريكيا لتدريب قوات لبنانية للانتشار في المناطق المنزوعة السلاح بدلا من الجيش الإسرائيلي.
0: وكانت الهيئة ذكرت أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من قريتي زوطة الغربية وفرون كمناطق تجريبية، ونقلت عن مصادر أن الاتفاق يشمل ملحقا أمنيا سريا لم يكشف عن بنوده، فيما نسبت القناة 12 إلى مصادر أن الحكومة اللبنانية طلبت من الولايات المتحدة عدم نشر الملحق الأمني لاتفاقية الإطار مع إسرائيل.
1: وفي بيان مشترك أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحت أرضية لحزب الله في مجد الزون، وأن الممر الذي يزيد طوله عن 200 متر وعمقه أكثر من 25 مترا كان يحتوي بداخله على مئات وسائل القتال وعدد من فتحات الإطلاق المخصصة لاستهداف أراضي إسرائيل ومواطنيها.
0: أضاف بيان نتنياهو وكاتس أن إسرائيل أبلغت مسبقا الولايات المتحدة والممثل الأمريكي في لبنان عن تدمير البنية التحتية، وشددا على أنه سيبقى قادة ومقاتلو القوات الإسرائيلية في منطقة الأمن في جنوب لبنان، وسيواصلون تدمير البنى التحتية وإزالة التهديدات عن المستوطنات في الشمال والحفاظ على أمن مواطني إسرائيل.
1: بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 91 دمرت تحت الأرض مساراً تم العثور عليه في قرية مجد الزون ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
0: أضاف في بيان أنه تم إنشاء المجمع تحت الأرض أو المجمع تحت الأرض باستخدام تكنولوجيا وخبرة تعودان إلى إيران، حيث بلغ طول النفق أكثر من 200 متر وعمقه أكثر من 25 مترا، وعثر في داخله على مئات قطع الأسلحة وأربعة فوهات إطلاق موجهة نحو أراضي إسرائيل.
1: إلى ذلك قالت القناة 12 الإسرائيلية أن إيران أنشأت أنفاقا ضخمة في جنوب لبنان، وإن كميات المتفجرات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة هي الأكبر مقارنة بما استخدم في كل جبهات الحرب.
0: وفي جديد الميدان شنت الطائرات الإسرائيلية غارات ليلة الماضية على ميفادون النبطي الفوقة وفرون.
1: حزب الله أكد في بيان أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي يقر بإنهاء الأعمال العدائية.
0: وجدد الحزب التأكيد أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف النار الذي التزمت به حتى الآن، وأنه يراقب هذه الانتهاكات ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن وطنه وشعبه.
1: وأشار الحزب أيضا إلى تفجير مبان في بلدتي الطيبة وحداثة وألقاء إسرائيل قنابل صوتية في برج قلوي وبرعشيت. عين على العالم.
0: استهدفت القوات الإسرائيلية بقذائف المدفعية محيط قرية عابدين في ريف درعا الغربي تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة، وأفيد عن تحليق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء ريف درعا بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من تلة المغر والطريق الواصل بين بلدتي جملة وصيصون في الريف المذكور.
1: الولايات المتحدة وإيران ستتوقفان عن التصعيد مؤقتا على ما أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية، مضيفا أن السفن يمكنها الإبحار بحرية بعد أيام من تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز.
0: وفي حين لم يتضح بعد موقف طهران من المسألة، كشف مسؤول أمريكي آخر أن الجانبين اتفقا على الاجتماع غدا في الدوحة لمواصلة المفاوضات وتسوية الخلاف في شأن المضيق.
1: توازيا ارتفعت أسعار النفط اليوم وصعدت العقود الأجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.69% إلى 72.49 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.96 دولارا للبرميل بارتفاع 73 سنتا أو 1.05%.
0: وكانت أسعار النفط سجلت الجمعة الماضية أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب، حيث استقر سعر برنت عند نحو 72 دولارا، بينما أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 69 دولارا تقريبا.
1: في العراق قال رئيس الوزراء علي الزيدي إن ما حدث من اعتقالات أمس شملت سياسيين ومسؤولين حكوميين هو مرحلة أولى ضد الفساد، مؤكدا الاستمرار في استرداد المال العام والعمل على حصر القوة والسلاح في يد الدولة. وكانت السلطات المختصة ألقت القبض على 47 متهما بينهم نواب ومسؤولون.
0: قتل 25 شخصا في ضربات جديدة نفذتها باكستان داخل أفغانستان، وذكر مصدر أفغاني أن قصفا باكستانيا طال مناطق في 3 محافظات حدودية بين البلدين. RLL Weather Report، طقس لبنان الحر. كارلا، كيف الطقس اليوم؟
1: قليل الغيوم توني اليوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية. بكرة أيضا قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بالحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل يلي بتخلينا نحس بالشوب أكتر. الأربعة أيضا قليل الغيوم مع استقرار بالحرارة، بتنشط الريح أحيانا بالمناطق الشمالية. أما الخميس فقليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بسيط بالحرارة، بتنشط الريح بالمناطق الشمالية مع تحذير من ارتفاع موج البحر.
8: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
0: نستعرض نحن وياك كمان أبرز ما ورد بصحف اليوم.
8: عناوين الصحف.
1: البداية مع صحيفة النهار. لبنان أمام مرحلة مفصلية لتنفيذ الاتفاق الإطاري، فريق الفتنة يسعى إلى التعطيل من الداخل. ننتقل إلى صحيفة نداء الوطن. اتفاق الإطار، عون يرفع شعار حيث لا يجرؤ الآخرون. إلى صحيفة الديار التي عنونت حزب الله يؤجل التصعيد ويعول على مسار سويسرا لفرض الانسحاب. أما صحيفة الأخبار فعنونت لا تمزح بإقالة هيكل ولا تلعب بالجيش، بري للأخبار إملاءات أسوأ من 17 أيار ولن ينفذ. إلى صحيفة الشرق، لبنان دخل إلى السلام بدعم صريح من ترامب. أما اللواء فعنونت اتفاق الإطار، إسقاط المطامع الإسرائيلية والفتنة منبوذة وطنيا. والآن إلى صحيفة الجمهورية، التحضير للانتشار في المنطقتين التجريبيتين. في أبرز صحف العربية عنونت الأنباء الكويتية جعجع اتفاق الإطار أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة منذ نصف قرن. الرأي الكويتية عنونت وزير الداخلية اللبناني مصالح الكويتيين محفوظة. أما صحيفة الشرق الأوسط فعنونت الجيش اللبناني ينتشر قريبا في المنطقتين النموذجيتين بمراقبة أمريكية.
8: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: البداية مع أسرار النهار. تلقى مواطنون جنوبيون بقلق بيان مؤسسة جهاد البناء الذي دعا الأهالي أصحاب المنازل المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي والمضطرين للترميم وصيانتها بغية السكن فيها العمل على تصوير الأضرار عبر الفيديو والصور الفوتوغرافية والاحتفاظ بفواتير كلفة الصيانة الصحيحة لتقديمها للجهات المعنية لاحقا عند البدء بملف التعويضات، ما يؤشر إلى ضيق في الإمكانات لدى الحزب وعدم تعهده الواضح بإعادة الأعمار. في أسرار اللواء، اعتبر سياسي مخضرم أن اتصال الرئيس الأمريكي برئيس الجمهورية يؤكد جدية الالتزام الأمريكي بمتابعة تنفيذ الاتفاق الإطار والذي سيترجم بإشراف عسكري أمريكي ميداني لخطوات الانسحابات الإسرائيلية. أما البارز في أسرار نداء الوطن فتكشف مصادر مطلعة أن قيادة حزب الله تشدد إجراءاتها الداخلية في هذه المرحلة وضغطت لإصدار بيانات باسم عائلات من دون علمها للتبرؤ من أفراد منها، فيما جرت في بعض المناطق تلاوة أسماء معترضين داخل مساجد في إطار حملات التشهير والضغط. وفي أسرار الجمهورية، كشف تقرير أن قرارين بإلغاء استحقاقين تربويين واستبدالهما بتأهيل وفق نقاط معينة تسببا بعملية تزوير هائلة وعابرة للمؤسسات التربوية الخاصة على اختلاف مستوياتها، فتقاضى بعضها أموالا إضافية لقاء التزوير، فيما كان أبناء المؤسسات الرسمية ضحية لأن لم يبلغ أو من لم يبلغ عدد نقاط للتأهل سيخوض الاستحقاق التربوي قريبا جدا.
9: للذكرى، ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم.

0: محليا أبرز حدث لبناني صار ب 29 حزيران هو زلزال كبير سنة 1170 يلي ضرب مناطق واسعة من لبنان وسوريا وتركيا، وكان أقوى زلزال بتاريخ المنطقة، وقوته قدرت بنحو 7.7 درجات على مقياس ريختر، وهو من أعنف الزلازل بالعصور الوسطى، وأدى لدمار مدن وقرى وانهيار مباني دينية وعسكرية وسقوط ألاف الضحايا، إضافة إلى أنه هالتاريخ ارتبط لاحقا بمحطات الحرب اللبنانية مثل الاجتياح الإسرائيلي سنة 1982 يلي استمر حتى أواخر أيلول.
1: عالميا، وب 29 حزيران سنة 1613 احترق بلندن، وأثناء عرض مسرحية أريتا من مسرح جلوب يلي انلعب عليه عروض شكسبير. وبسنة 1941 ارتكب الاحتلال الألماني النازي مجازر بحق آلاف المدنيين بأوكرانيا.
0: وسنة 1950 معجزة منتخب أمريكا بيلو هوريزونتي اللي هزم إنجلترا بكأس العالم، أحد أكبر المفاجآت الكروية.
1: وب 29 حزيران من سنة 1956 تزوجت نجمة الإغراء مارلين مورو الكاتب آرثر ميلر بنيويورك.
0: سنة 1958 هزمت البرازيل بقيادة بيلي السويد 5-2 لتحقق أول لقب عالمي وتفوز بكأس العالم.
1: وبإطار الحوادث، وب 29 حزيران من سنة 1971 توفى رواد سويوز 11 تيكونوا أول بشر بموتوا بالفضاء بعد فقدان الضغط بالكبسولة الروسية.
0: وسنة 2007 تم إطلاق أول آيفون يلي غير صناعة الهواتف الذكية وأسلوب التواصل حول العالم.
2: بعيدا من السياسة،
1: أوقفت السلطات الكولومبية بريطانيا يدعى ماثيو أشلي فوستر سميث 46 عاما بعد العثور على جثة امرأة داخل حقيبة سفر في العاصمة بوغوتا، رغم محاولاته نفي أي علاقة بالحادث وادعائه أنه كان يتابع مباراة إنجلترا وكرواتيا في ذلك الوقت.
0: فالتحقيقات تتواصل مع الوقوف على خلفية الاشتباه بتورطه في مقتل ناتاليا فليابا 36 عاما داخل شقة في حي تشيكو في 18 من الحالي.
1: المشتبه به كان قال سابقا إنه أمضى تلك الفترة في حانة إيرلندية يشاهد المباراة قبل أن يتوجه إلى مركز تسوق ويتناول الطعام، ومن ثم يعود لمتابعة المباريات، علما أن المباراة أقيمت في 18 من حزيران.
0: لكن لاحقا أشارت تقارير إلى أن تحديد موقعه تم عبر تتبع سجلات الاتصالات وسط معلومات عن احتمال محاولته مغادرة المنطقة عبر حجز رحلة إلى أوروبا.
1: كما أكد مكتب المدعي العام في كولومبيا أن فوستر سميث يشتبه في اعتدائه على الضحية حتى الموت ومحاولة إخفاء الجريمة داخل حقيبة سفر قبل الفرار.
0: إلى ألمانيا، حيث شهدت إحدى حفلات موسيقى الروك لحظة غير اعتيادية فرضتها موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا، بعدما اضطرت المغنية الكندية جوردن ميلر إلى خلع فستانها على المسرح ومتابعة الغناء بملابسها الداخلية في مشهد أثار تفاعلا واسعا وانقساما على مواقع التواصل.
1: حدث ذلك في خلال مشاركة فرقة الروك الكندية The Beaches في مهرجان هوريكين، حيث كانت ميلر تؤدي وصلتها الغنائية بفستان ضيق، فيما بلغت درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا نحو 40 درجة مئوية وسط ظروف صعبة على المسارح المفتوحة بسبب الحرارة والإضاءة الكثيفة واقتزاز الجمهور.
0: وفي خلال أداء إحدى الأغنيات خلعت ميلر فستانها على المسرح وأكملت الحفل مرتدية ملابسها الداخلية من دون أن توقف الغناء أو تقطع العرض.
1: وفي المعلومات أن الجمهور استقبل المشهد بحماس، إلا أن ردود الفعل على مواقع التواصل جاءت متباينة، فاعتبر بعض المعلقين أن ما حدث لا علاقة له بالموسيقى. في المقابل، دافع كثيرون عن المغنية معتبرين أن مغنين رجالا اعتادوا خلع قمصانهم على خشبات المسارح منذ سنوات من دون أن يثير ذلك الجدل نفسه.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى: كوبر في بيروت اليوم وبر اتفاق الإطار منه لحاله لن ينفذ. حزب الله السلطة بما يسمى رئيس الجمهورية لا تمثل الشعب، وعون ما بيطلع بإيده شيء ومعتر. إسرائيل تدمر نفقا لحزب الله في مجد الزون، وإعلامها يتهم إيران بإنشاء أنفاق ضخمة في جنوب لبنان. نفذ النشرة مارون بشعلاني، نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: خبر السابعة والربع.
1: يصل اليوم إلى بيروت قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر بعد زيارة إسرائيل السبت الماضي في مهمة تتعلق بالإشراف على التفاصيل الميدانية وتفاصيل اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الذي تم التوصل إليه في واشنطن، وتشمل التفاصيل آلية تطبيق الاتفاق، المناطق التجريبية، تنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي والترتيبات المرتبطة بالاتفاق. من ناحيتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان الذي كان يفترض أمس لم يحدث بسبب عدم استكمال الاستعدادات. أضافت أن هناك مقترحاً أمريكياً لتدريب قوات لبنانية للانتشار في المناطق المنزوعة السلاح بدلاً من الجيش الإسرائيلي.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: يا صبي
1: شو؟
0: دليني وين المختار؟
1: شو بتريدي من المختار؟
0: عاوزه
1: يا ابني.
0: شو بهن أهل هالضيعة بحكيهن ما بيسمعوا؟ ما في حدا بهالضيعة يا عمي نحكي معه. يا شب اللي نايم حرك حكينا ولو ضيعت العجيب. واحد

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: كوبر في بيروت بعد تل أبيب في مهمة مزدوجة، والحزب يهرب إلى الأمام بالهجوم على عون. بري الاتفاق منه لحاله لن ينفذ، المسار الأمريكي الإيراني الفرصة الوحيدة، ولا يمزحنا أحد بإقالة هيكل. حزب الله السلطة بما يسمى رئيس الجمهورية لا تمثل الشعب، عون ما بيطلع بإيده شيء ومعتر. إسرائيل تدمر نفقا لحزب الله في مجد الزون، وإعلامها يتهم إيران بإنشاء أنفاق ضخمة في جنوب لبنان. اتفاق أمريكي إيراني على وقف التصعيد مؤقتا، ومفاوضات غدا في الدوحة لتسوية خلاف هرمز. وفي الجولة أحوال الطرقات للذكرى وإكسترا نيوز.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. البلد منقسم عموديا، فالدولة تسعى وعبر اتفاق الإطار مع إسرائيل إلى إعادة السلام تدريجا للبنان بعيدا من لغة النار والحروب لمصلحة الآخرين. أما فريق الدويلة أي حزب الله فلا هم له سوى إرضاء راعيه الإيراني والبقاء بين يديه ورقة للتفاوض مع واشنطن، رافعا سقف تعابيره وهجوماته تحديدا ضد رئيس الجمهورية وسط زيارة أمريكية بمهمة مزدوجة عسكرية سياسية. والمضحك أن الحزب يفبرك روايات وكلاما منقولا عن الرئيس جوزيف عون، متجاهلا أنه هو من أكد في 3 آذار 2026 عقب قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله دعمه الكامل لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معتبرا أن أي استهداف له أو للجيش في الظروف الراهنة مرفوض ومشبوه، ويتناغم مع محاولات زج لبنان في حرب إقليمية، وهو أمر يتعارض مع إرادة غالبية اللبنانيين.
2: فاليوم يصل إلى بيروت قائد القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم براد كوبر بعد زيارة إسرائيل السبت الماضي في مهمة تتعلق بالإشراف على التفاصيل الميدانية لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الذي تم التوصل إليه في واشنطن.
1: وتشمل تفاصيل الزيارة آلية تطبيق الاتفاق، المناطق التجريبية، التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والترتيبات المتعلقة بالاتفاق.
2: كوبر كان التقى الخميس الماضي رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير مع إشارة صحيفة جيروزاليم بوست إلى أنها أو أنهما كانا المسؤولين العسكريين الأساسيين في تحديد التفاصيل المتصلة بقواعد الاشتباك الإسرائيلية مع منتهكي وقف النار من حزب الله، وبالشروط التي تتيح للجيش اللبناني تسلم مناطق من الجيش الإسرائيلي بحيث يتمكن الأخير من الانسحاب من أجزاء محددة من لبنان.
1: في هذا الوقت نقل عن مصدر رسمي تأكيده أن اتفاق واشنطن واضح وما تم الاتفاق عليه أعلن، ولا وجود لأي بنود أو ملحق سري، خلافا لما تم تداوله بعد اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي فاوض عليه رئيس مجلس نواب نبيه بري وأقر حرية العمل لإسرائيل، ثم أقرته حكومة نجيب ميقاتي التي كان يسيطر على قرارها الثنائي الشيعي.
2: بري قال إن الصيغة التي خرجت بها مفاوضات واشنطن قلبت سلم الأولويات وفتحت الباب أمام ربط الانسحاب بسلسلة من الشروط السياسية والأمنية التي قد يستغرق تنفيذها سنوات من دون أي ضمانات تلزم إسرائيل بتنفيذ ما يترتب عليها.
1: ووصف اتفاق واشنطن بأنه إملاءات، وهو أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983، أضاف 10 مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق، مشددا على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي.
2: وأكد رئيس المجلس أن أخطر ما يرافق الاتفاق ليس في مضمونه السياسي فحسب، بل ما يمكن أن يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهة فيما بينهم، معتبرا أن وزراء حركة أمل لن يقاطع أي جلسة لمجلس الوزراء يطرح فيها الاتفاق، وهناك نواجه ويكون لنا موقفنا، ومؤكدا أن هذا الاتفاق لن يمشي ولن ينفذ، هيك منه لحاله لن ينفذ.
1: وبحسب بري فأن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، لافتا إلى أن أي محاولة لفصل الملف اللبناني عن هذا المسار أو الذهاب إلى تفاوض منفرد مع إسرائيل وفق الشروط الأمريكية والإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الاحتلال ومنح العدو الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض من دون أي ضمانات فعلية للبنان.
2: وعما يتداول في شأن وجود توجه لإقالة قائد الجيش العماد رضا الفيكل، أبدى بري موقفا حاسما وتابع: لا يمزحن أحد هذه المسحة ولا يلعبن أحد بالجيش، مشددا على أن المؤسسة العسكرية خط أحمر وتشكل أحد أعمدة الاستقرار الوطني والضمان الأساسية لحماية السلم الأهلي. وفي معرض حديثه عن علاقته بالرئيس جوزيف عون، قال بري: لا يتصل بي ولا أتصل به.
1: ومساء أمس أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا بالرئيس بري وتشاركا في الموقف من رفض أي فتنة بين اللبنانيين والعمل على التصدي لها ورفض تحويل أي خلاف سياسي إلى مادة الانقسام الوطني والتفرقة.
2: وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الصناعي كمال شحادي وردا على تهديدات حزب الله وعما إذا كانت الدولة تنازلت، أجاب:
3: أكيد لا، لم تتنازل. يعني كان واضح هذا الاتفاق الإطار أنه يشمل الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وعودة الأسرى وإعادة أعمار الجنوب، وهذا شيء اللي كل اللبنانيين بدهم إياه. لم يكن هناك أي تنازل، ونوضع آلية اللي هي خطوة مقابل خطوة، وهذا شيء طبيعي. اليوم إذا كان في أي انتقاد هو على موضوع كيف وصلنا لهالوضع هيدا، انه لبنان فيه فوق 90 ضيعة وقرية مدمرة، وليش 1,300,000 لبناني نازح؟ وهيدا كله بيعود اولا واخرا لقرار حزب الله انه يقحم لبنان بحرب لمصلحة ايران. وكل يوم عم بيتأكد يوم بعد يوم انه هذا القرار كان قرار ايراني لمصلحة ايران، وما زالوا الايرانيين اليوم عم بيتشكروا حزب الله وبيقولوا له: لو ما دخلت انت وبدأت الحرب كان وصلت الحرب الى طهران.
1: وردا على هجومات حزب الله ضد الدولة، قال الوزير شحادي:
3: كلام فارغ، اعتقد انه هذا الاستهلاك المحلي. واضح انه الكلام الفاضي يلي الفارغ يلي كمان يصدر عن حزب الله وهو انه ما في لزوم انتم تفاوضوا، ايران عم بتفاوض من قبلكم، وهيدا كلام واضح انه ما ادى ولا الى وقف اطلاق نار ولا انسحاب اسرائيل، ولا حتى يضع خارطة الطريق لانسحاب اسرائيل من الجنوب اللبناني.
2: حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا وعبر القيادين وفي الموسوي رفع السقف وشن أعنف هجوم على رئيس الجمهورية.
4: أول شيء، هذه السلطة لا تمثل الشعب اللبناني، ما يسمى رئيس الجمهورية إلى غيره لا يمثل، لأنه فقد شرعيته بشغلتين: الشغل الأولى عدم تحقيق المشاركة بصناعة القرار الوطني، ما يجعل هذه السلطة مناقضة لميثاق العيش المشترك. السبب الثاني أنه نحن اللي بيخلينا متفقين مع بعض هو منظومة اتفاقات. ليه سميت اتفاق الطائف؟ أنا ليش عم بسلب الشرعية عن هذه السلطة؟ لأننا إذا استمرنا في القول بشرعية هذه السلطة غير الشرعية، فإننا نشبع الاحتلال الإسرائيلي. اليوم حفاظ على السيادة اللبنانية والإصرار على الانسحاب الإسرائيلي يقتضي الحسم في موضوع أن هذه السلطة غير شرعية، وبالتالي ما وقعت عليه لا يمثل لا لبنان ولا الشرعية ولا الوطن.
1: وعما تردد عن إقالة قائد الجيش، قال الموسوي:
5: أصرب عبده كان آيل قدام ناس، الطرف الذي يستطيع أن يحدث حرب أهلية قد ضعف. هذا المستوى من الحكي أنا عن جد ما بيليق بمن يشغل قصر العبده، صف مثل يعني تلقيح حكيف معطر. يعني انه اخر الشيء اذا بيبقى بيحكي بهذه الطريقه، ما كل كلمه بنرد له عليها ب100 كلمه. يعني لا يا عيني، اذا مفتكر انت انه هذا الطرف واضح مين بتقصد ضعيف، لا ابدا ما ضعيف، وبعده لحديت هلا بفوت على راسه للجند الاسرائيلي وبيدعس عليه رغم كل ما حصل. هاي شغله، هذا الطرف هو بده حرب الاهليه، انت اللي بدك الحرب الاهليه، انت اللي عم تضغط عليه لقائد الجيش وعم تطلب منه الاستقاله وهو يرفض، انت اللي بدك اياه للحرب الاهليه. بس اطمن ناسنا انه هذا الزلم ما بيطلع بايده شيء ولا بيقدر يعمل حرب اهليه، هو اصغر من ذلك بكثير بكثير. ولذلك أنا طمن أهلنا، ما في داعي للقلق، لا من اتفاق حسنا قال رئيس بري بل وشربوا ميته. والفتنة اللي هو لما قال فتنة جايز بشو عم بيقول لهم؟ بيقولهم انتو مشروعكم هو جعل البلد على الحرب الأهلية، بس عم بيقولهم كمان جايز ما فشلتوا، ما فيكن تعملوها لهذا الحرب.
2: ومع حملاته السياسية المضللة يواصل الحزب تأليب جمهوره أيضا على الدولة.
6: بس بدي أقول كلمة إنه هيدي السلطة هلا اللي موجودة لا بتمثلنا ولا بتصل لنا بأي صلة وما بتعني لنا بشي، وهيدا الاتفاق اللي عم بيعملوا يبلوا يشربوا ميته ولا بيعني لنا.
7: نحن بس منوافق باتفاق واحد بس بهو الشباب اللي عم بيقاتلوا بالجنوب اللي عم يعطونا شرف وكرامة، هو هن الاتفاق اللي بده يعطي خط الشت الحدودي بنت جبال أم العزة والكرامة والوفا.
8: أول شيء هذا اتفاق مزل، مستحيل نوافق على الاتفاق.
1: في الأثناء اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة اللبنانية تاريخية ومهمة، مؤكدا أن إسرائيل ستلتزم بها وستعمل على إنجاحها، وقال أن الاختبار الآن هو اختبار لأفعال كلا الجانبين وستحدد الفترة المقبلة مسار المستقبل مع لبنان.
2: من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان الذي كان يفترض أمس لم يحدث بسبب عدم استكمال الاستعدادات. أضافت أن هناك مقترحا أمريكيا لتدريب قوات لبنانية للانتشار في المناطق المنزوعة السلاح بدلا من الجيش الإسرائيلي.
1: وكانت الهيئة ذكرت أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من قريتي الزوطة الغربية وفرون كمناطق تجريبية، ونقلت عن مصادر أن الاتفاق يشمل ملحقا أمنيا سريا لم يكشف عن بنوده، فيما نسبت القناة 12 إلى مصادر أن الحكومة اللبنانية طلبت من الولايات المتحدة عدم نشر الملحق الأمني لاتفاقية الإطار.
2: وفي بيان مشترك أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحت أرضية لحزب الله في مجدل زون، وأن الممر الذي يزيد طوله عن 200 متر وعمقه أكثر من 25 مترا كان يحتوي بداخله على مئات وسائل القتال وعدد من فتحات الإطلاق المخصصة لاستهداف أراضي إسرائيل ومواطنيها.
1: أضاف بيان كاتس ونتنياهو أن إسرائيل أبلغت مسبقا الولايات المتحدة والممثل الأمريكي في لبنان عن تدمير البنية التحتية، وشدد على أنه سيبقى قادة ومقاتلو القوات الإسرائيلية في منطقة الأمن في جنوب لبنان وسيواصلون تدمير البنى التحتية وإزالة التهديدات عن مستوطنات الشمال والحفاظ على أمن مواطني إسرائيل.
2: بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 91 دمرت مسارا تحت الأرض تم العثور عليه في قرية مجدل زون ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
1: أضاف في بيان أنه تم إنشاء المجمع تحت الأرض باستخدام تكنولوجيا وخبرة تعودان إلى إيران، حيث بلغ طول النفق أكثر من 200 متر وعمقه أكثر من 25 مترا، وعثر في داخله على مئات قطع الأسلحة وأربعة فوهات إطلاق موجهة نحو أراضي إسرائيل.
2: إلى ذلك قالت القناة 12 الإسرائيلية أن إيران أنشأت أنفاقا ضخمة في جنوب لبنان، وإن كميات المتفجرات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة هي الأكبر مقارنة بما استخدم في كل جبهات الحرب.
1: وفي جديد الميدان شنت الطائرات الإسرائيلية غارات ليلة الماضية على ميفدون النبطي الفوأة وفرون.
2: حزب الله أكد في بيان أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على الجنوب، على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي يقر بإنهاء الأعمال العدائية.
1: وجدد الحزب التأكيد أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف النار الذي التزمت به حتى الآن، وأنه يراقب هذه الانتهاكات ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن وطنه وشعبه.
2: وأشار الحزب أيضا إلى تفجير مبان في بلدتي الطيبة وحداثة وإلقاء إسرائيل قنابل صوتية في برج قلوي وبرعشيت. عين على العالم.
1: في سوريا استهدفت القوات الإسرائيلية بقذائف مدفعية محيط قرية عابدين في ريف درعا الغربي تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة، وأفيد عن تحليق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء ريف درعا بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من تلة المغر والطريق الواصل بين بلدتي جملة وصيصون في الريف المذكور.
2: الولايات المتحدة وإيران ستتوقفان عن التصعيد مؤقتا على ما أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية، مضيفا أن السفن يمكنها الإبحار بحرية بعد أيام من تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز.
1: وفي حين لم يتضح بعد موقف طهران من المسألة، كشف مسؤول أمريكي آخر أن الجانبين اتفقا على الاجتماع غدا في الدوحة لمواصلة المفاوضات وتسوية الخلاف في شأن المضيق.
2: توازيا، ارتفعت أسعار النفط اليوم وصعدت العقود الأجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.69% إلى 72.49 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.96 دولارا للبرميل بارتفاع 73 سنتا أو 1.05%.
1: وكانت أسعار النفط سجلت الجمعة الماضية أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب، حيث استقر سعر برنت عند نحو 72 دولارا، بينما أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 69 دولارا تقريبا.
2: في العراق، قال رئيس الوزراء علي الزيدي إن ما حدث من اعتقالات أمس شملت سياسيين ومسؤولين حكوميين هو مرحلة أولى ضد الفساد، مؤكدا الاستمرار في استرداد المال العام والعمل على حصر القوة والسلاح في يد الدولة. وكانت السلطة المختصة ألقت القبض على 47 متهما بينهم نواب ومسؤولون.
1: قتل 25 شخصا في ضربات جديدة نفذتها باكستان داخل أفغانستان، وذكر مصدر أفغاني أن قصفا باكستانيا طاول مناطق في 3 محافظات حدودية بين البلدين.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أكيد كارلا في ضغط سير.
2: صحيح، عم تتسجل طبيعي، عم تتسجل حركة مرور كثيفة من مفرق غزير باتجاه جونية ومن دبي حتى الزلقة، وأيضا في سيارة تعطلت على جسر الدورة باتجاه بيروت، وعم بيشتغل دراج من مفرزة سير الجديدة على معالجة الموضوع وتسهيل حركة السير. وأيضا عنا حركة مرور كثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار وعلى نفق الكوستا برافا حتى أول الأزاعي، وأيضا حركة كثيفة على طريق الحدث مفرق الكفاءات، وضمن بيروت الحركة حاليا طبيعية. بدنا نشير توني إلى أنه في أشغال اليوم المساء من الساعة 10 للخمس الصبح على أوتوستراد حالات نهر إبراهيم، والليل اللي بعدها بنفس الوقت كمان على المسلك المقابل، لأنه رح يتم زرع مسامير عاكسة، فأكيد طبيعي بدهم ينتبهوا الناس طما يصير في أي حوادث.
9: للذكرى، ريفرش على الماضي، منرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. للذكرى، كل يوم من لبنان الحر.
1: حاليا أبرز حدث لبناني صار ب 29 حزيران هو الزلزال الكبير سنة 1170 يلي ضرب مناطق واسعة من لبنان وسوريا وتركيا، وكان أقوى زلزال بتاريخ المنطقة، وقوته قدرت بنحو 7.7 درجات على مقياس ريختر، وهو من أعنف الزلازل بالعصور الوسطى، وأدى لدمار مدن وقرى وانهيار مباني دينية وعسكرية وسقوط آلاف الضحايا، إضافة إلى أنه التاريخ ارتبط لاحقا بمحطات الحرب اللبنانية مثل الاجتياح الإسرائيلي سنة 82 يلي استمر حتى أواخر أيلول.
2: عالميا، وب 29 حزيران سنة 1613 احترق بلندن، وأثناء عرض مسرحية أنري التامن مسرح جلوب يلي انلعب عليه عروض شكسبير.
1: وبسنة 1941 ارتكب الاحتلال الألماني النازي مجازر بحق آلاف المدنيين بأوكرانيا.
2: وسنة 1950 معجزة منتخب أمريكا بيلو أوريزونتي يلي هزم إنجلترا بكأس العالم، أحد أكبر المفاجآت الكروية.
1: وب 29 حزيران من سنة 1956 زوجت نجمة الإغراء مارلين مونرو الكاتب آرثر ميلر بنيويورك.
2: وبسنة 1958 هزمت البرازيل بقيادة بيلي السويد 5-2 لتحقق أول لقب عالمي وتفوز بكأس العالم. وبإطار الحوادث وتحديداً ب 29 حزيران سنة 1971 توفى رواد سيوز 11 تيكونوا أول بشر بموتوا بالفضاء من بعد ما تم فقدان الضغط بالكبسولة الروسية.
1: وبسنة 2007 تم إطلاق أول آيفون يلي غير صناعة الهواتف الذكية وأسلوب التواصل حول العالم.
9: بعيداً من السياسة،
2: أوقفت السلطات الكولومبية بريطانيا يدعى ماثيو أشلي فوستر سميث ويبلغ 46 عاما بعد العثور على جثة امرأة داخل حقيبة سفر في العاصمة بوغوتا رغم محاولته نفي أي علاقة بالحادث وادعائه أنه كان يتابع مباراة إنجلترا وكرواتيا في ذلك الوقت.
1: فالتحقيقات تتواصل مع الموقوف على خلفية الاشتباه بتورطه في مقتل ناتاليا فيلابا 36 عاما داخل شقة في حي تشيكو في 18 من الحلي.
2: المشتبه به كان قال سابقا إنه أمضى تلك الفترة في حانة إيرلندية يشاهد المباراة قبل أن يتوجه إلى مركز تسوق ويتناول الطعام ومن ثم يعود لمتابعة المباريات، علما أن المباراة أقيمت في 18 من حزيران.
1: لكن لاحقا أشارت تقارير إلى أن تحديد موقعه تم عبر تتبع سجلات الاتصالات وسط معلومات عن احتمال محاولته مغادرة المنطقة عبر حجز رحلة إلى أوروبا.
2: كما أكد مكتب المدعي العام في كولومبيا أن فوستر سميث يشتبه في اعتدائه على الضحية حتى الموت ومحاولة إخفاء الجريمة داخل حقيبة السفر قبل الفرار.
1: إلى ألمانيا حيث شهدت إحدى حفلات موسيقى الروك لحظة غير اعتيادية فرضتها موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا بعدما اضطرت المغنية الكندية جوردن ميلر إلى خلع فستانها على المسرح ومتابعة الغناء بملابسها الداخلية في مشهد أثار تفاعلا واسعا وانقساما على مواقع التواصل.
2: حدث ذلك في خلال مشاركة فرقة الروك الكندية The Beaches في مهرجان هوريكين حيث كانت ميلر تؤدي وصلتها الغنائية بفستان ضيق فيما بلغت درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا نحو 40 درجة مئوية وسط ظروف صعبة على المسارح المفتوحة بسبب الحرارة والإضاءة الكثيفة واقتظاظ الجمهور.
1: وفي خلال أداء إحدى الأغنيات خلعت ميلر فستانها على المسرح وأكملت الحفل مرتدية ملابسها الداخلية من دون أن توقف الغناء أو تقطع العرض.
2: وفي المعلومات أن الجمهور استقبل المشهد بحماس إلا أن ردود الفعل على مواقع التواصل جاءت متباينة، فاعتبر بعض المعلقين أن ما حدث لا علاقة له بالموسيقى. في المقابل دافع كثيرون عن المغنية معتبرين أن مغنين رجالا اعتادوا خلع قمصانهم على خشبات المسارح منذ سنوات من دون أن يثير ذلك الجدل نفسه.
1: احنا شوب عنا بس الحفلات قليلة أو نادرة
2: للأسف.
1: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. كوبر في بيروت بعد تل أبيب في مهمة مزدوجة والحزب يهرب إلى الأمام بالهجوم على عون. بري الاتفاق منه لحاله لن ينفذ، المسار الأمني الأمريكي الفرصة الوحيدة ولا يمزحن أحد بإقالة هيكل. حزب الله السلطة بما يسمى رئيس الجمهورية لا تمثل الشعب، عون ما بيطلع بإيده شي ومعتر. إسرائيل تدمر نفقا لحزب الله في مجد الزون وإعلامها يتهم إيران بإنشاء أنفاق ضخمة في جنوب لبنان. اتفاق أمريكي إيراني على وقف التصعيد مؤقتا ومفاوضات غدا في الدوحة لتسوية خلاف هرمز. نفذ النشرة مارون بشعلاني، نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: الخبر الثامن والربع.
1: تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإطلاق مهمة إنقاذ غير مسبوقة للحيلولة دون سقوط مرصد نيل غريلز سويفت سبيس الفضائي إلى الأرض بعد أكثر من 20 عاما أمضاها في رصد انفجارات أشعة جاما وأعنف الظواهر الكونية. ومن المقرر أن تنطلق المهمة التي تبلغ كلفتها نحو 30 مليون دولار في أقرب وقت الأسبوع الحالي عبر مركبة روبوتية بهدف رفع التلسكوب إلى مدار أعلى وأكثر استقرارا. وستلاحق المركبة المزودة بثلاثة أذرع آلية مرصد سويفت بعد إطلاقها من جزر مارشال في المحيط الهادئ على متن صاروخ بيجاسوس يطلق من طائرة. وكان سويفت أطلق إلى الفضاء في العام 2004، لكنه بدأ يفقد ارتفاعه تدريجا بوتيرة أسرع نتيجة النشاط الشمسي المتزايد، ما يهدد بخروجه من مداره وسقوطه إذا لم تنفذ مهمة الإنقاذ في الوقت المناسب.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

ميرسي ميرسي للوس، هذا إلي مسيحي وكل الزملاء من الحر بعيدوني. ثانك يو. مزوي يا إلي مزوي، إن شاء الله نشعلك ولد رابع.

شاء الله كمان كل يلي عم يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم واللي احتفلوا مع امبارح بعيد ميلادهم يكون ميلادهم 28 او 29 حزيران تكون ايامكم حلوه سعيده ومباركه. إنه بلدنا ما في شي رايق فيه ولكن لابد ما تضل الأفراح بديارنا عامرة. كلي مسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف وأنا منبلش معكم كل مواطن سياسي. بركون يعني بهالويكند صار اللي ما كان متوقع اطلاقا. هلا كنا عارفين انه رح يصير في مد وجزر بالمفاوضات بس خبط لزق طلعت هيك البومبا

0: وإسرائيل والولايات المتحدة بنقاطه الـ14 محطة مفصلية بتاريخ بلدنا، على اعتبار أنه بينقل لبنان تدريجياً من حالة الحرب للسلام، بالوقت يلي رفضوا الثنائي الشيعي. وقال الرئيس نبيه بري أنه الاتفاق منه لحاله مش رح يتنفذ، والمسار التفاوض الأمريكي الإيراني هو الفرصة الوحيدة. أما حزب الله فرفع السقف عبر القيادة نواف الموسوي يلي شن أعنف هجوم على رئيس الجمهورية.
1: أول شيء، هذه السلطة لا تمثل الشعب اللبناني، ما يسمى رئيس الجمهورية إلى غيره لا يمثل، لأنه فقد شرعيته بشغلتين. الشغلة الأولى عدم تحقيق المشاركة بصناعة القرار الوطني، ما يجعل هذه السلطة مناقضة لميثاق العيش المشترك. السبب الثاني أنه نحن اللي بخلينا متفقين مع بعض هو منظومة اتفاقات. ليه سميت اتفاق الطائف؟ أنا ليش عم بسلب الشرعية عن هذه السلطة؟ لأننا إذا استمرنا في القول بشرعية هذه السلطة غير الشرعية، فإننا نشبع الاحتلال الإسرائيلي. اليوم حفاظ على السيادة اللبنانية والإصرار على الانسحاب الإسرائيلي يقتضي الحسم في موضوع أن هذه السلطة غير شرعية، وبالتالي ما وقعت عليه لا يمثل لا لبنان ولا الشرعية ولا الوطن.
0: وعما تردد عن إقالة قائد الجيش آل الموسوي،
2: أصرب عبدها كان آيل قدام ناس، الطرف الذي يستطيع أن يحدث حرب أهلية قد ضعف. هيدا المستوى من الحكي عن جد ما بيليق بمن يشغل قصر العبد، صف مثل يعني تلقيح حكيف معطر، يعني انه اخر الشيء اذا بيبقى بيحكي بهذه الطريقه ما كل كلمه بنرد له عليها بنيت كلمه. يعني لا يا عيني، اذا مفتكر انت انه هذا الطرف واضح مين بتقصد ضعيف، لا ابدا ما ضعيف، وبعده لحديت هلا بفوت على راسه للجند الاسرائيلي وبيدعس عليه رغم كل ما حصل. هاي شغله، هذا الطرف هو بده حرب الاهليه، انت اللي بدك الحرب الاهليه، انت اللي عم تضغط عليه لقائد الجيش وعم تطلب منه الاستقاله وهو يرفض، انت اللي بدك اياه للحرب الاهليه. بس اطمن ناسنا انه هذا الزلم ما بيطلع بايده شيء ولا بيقدر يعمل حرب اهليه، هو اصغر من ذلك بكثير بكثير. ولذلك أنا طمن أهلنا، ما في داعي للقلق، لا من اتفاق حسنا قال رئيس بغل بل وشربوا ميته، والفتنة اللي هو لما قال فتنة رئيس بشو عم بيقول لهم؟ عم بيقول لهم أنتو مشروعكم هو جر البلد على الحرب الأهلية، بس عم بيقول لهم كمان رئيس بغل ما فشرتوا، ما فيكم تعملوها لهذه الحرب.
0: بعد في أكتر من هيك هجوم هلأ، ومع حملاته السياسية عم بيواصل الحزب كمان تقليب جمهوره على الدولة.
3: بس بدي أقول كلمة، إنه هيدي السلطة هلأ اللي موجودة لا بتمثلنا ولا بتصل لنا بأي صلة وما بتعني لنا بشي، وهيدا الاتفاق اللي عم بيعملوا يبلوا ويشربوا ميته ولا بيعني لنا.
4: نحن بس منوافق باتفاق واحد بس، بهو الشباب اللي عم بيقاتلوا بالجنوب اللي عم يعطونا شرف وكرامة، هو هن الاتفاق اللي بده يعطي خط الشت الحدودي بنت جبال، بنت جبال أم العزة والكرامة والوفا.
5: أول شيء هذا اتفاق مزل، مستحيل نوافق على هذا الاتفاق.
0: أربع أسئلة مهمين بهالحلقة أكيد رح نتناقش فيهم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-911 بهدوء وروية بدون تشنج، أوكي؟ يعني ما نستعمل كتعبير غير لائقة بهوى لبنان الحر، لأنه ساعتها بتضطرونا نحن نقطع الاتصال أو الفويس. هلأ السؤال الأول، كيف بتقروا اتفاق الإطار؟ هل هو اتفاق إذعان أم فعلا بياخد لبنان لمسار السلام الحقيقي؟ السؤال رقم 2، شو برأيكم عمل الرئيس جوزيف عون شي غلط تينشن عليه هالهجوم الشرس وغير المسبوق؟ شو عمل غلط يا خي؟ كمان يعني معظم اللبنانيين بدهم بقى يرتاحوا بقى شيك. السؤال رقم 3، شو كلمتكن لجمهور حزب الله وشو كلمة هالجمهور لباقي مكونات المجتمع اللبناني من بعد توقيع الاتفاق؟ والسؤال رقم 4، هل اتفاق الطائف مات ودفن ولبنان ماشي للطلاق بين أبنائه أو الهجرة؟ طلق في هجرة ولا شو؟ 09-218-233 الفويس مسج 709-59-111. كمان فإذا ما تكتبوا لنا على الواتساب بليز، كل شخص عم يكتب على الواتساب أنا ما بقرأ رسائل مكتوبة، بسمع فقط فويس مسجز، ولما تحكونا على التليفون منتناقش أكتر، لأنه طبعا الفويس مسج بتكون رسالة معلبة ما فينا نعمل فيها شيء.

0: خلينا نسمع انا وياكم اول رساله من جمال. يلا فويس.
1: صباح الخير خيي طوني، صادق صباحك.
0: صباح النور.
1: طبعا اتفاق شجعان 100%، ما عجبهم الاتفاق. يا حي اسرائيل، روحوا حاربوها، حرروا اراضيهم، يحرروها للجنوب. هاي بقى يطلعوا بالعالي، يعني شاطرين يحرقوا عليهم اللبنانية على طريق المطار.
0: نعم.
1: ويتحدوا الدولة، هذه شغلتهم وعملتهم، ما فيهم يعملوا أكثر من هيك. شكرا.
0: شكرا لك. بسمع أنطوانة. صباح النور.
2: عبالي المية يا رب.
0: أمو للوس.
2: ضل بصحتك.
0: يا حبيبتي.
2: خلي لك إلسا تفرح منها، وضل أنت مدام رين فوق راسها يا رب. حبيب قلبي.
0: مرسي أم الياس. ثانكيو يا أم الياس، طول بعمرك وتربي أحفاد الأحفاد.

0: 09-218-2-3-3. ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: بونجور.
0: أهلين، هلا، مين معي؟
1: معك نور.
0: أهلا بنور.
1: أول شيء فخامه الرئيس ما عمل أبدا شيء غلط، بالعكس، لأول مرة بتاريخ لبنان من 90 لهلا الدولة اللبنانية هي يلي بتفاوض رد اعتبار الدولة الكامل.
0: بس كانوا عم بيقولوا
1: الشعب اللبناني،
0: نور كان عم بيقول إنه الرئيس ما بحق له يفاوض بهالقرار المصيري.
1: من قال يقرد الدستور مزبوط؟ الوحيد يلي بيقدر يفاوض ويعمل معاهدات واتفاقات وبروتوكول هو فخامة الرئيس،
0: باستثناء مع العدو. قالوا يا نور باستثناء العدو، يعني في فاوض اللي بده اياه باستثناء العدو.
1: اليوم لا، له حق يفاوض مين ما كان كرمال وطنه.
0: نعم،
1: كرمال وطنه. اكيد مش رح يعجب شيء هالشيء الحرب، لانه كل عمره هو بياخذ قرار عن اللبنانيه.
0: هلا ما بتعتبري صار في شرخ كبير كمان؟
1: شرخ موجود مش رح ينتهي الا ما هن يقتنعوا بوطنهم لبنان مش ايران. اللي بده يحارب ويضل متمسك بمبدا الحرب كرمال ايران يحمل حاله ويروح على ايران، فاذا هيدا مش لبناني، هيدا ايراني بكل صراحه.
0: اوكي حبيبتي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. فاذا خلينا نقرا حوياكم برويه وهدوء. اتفاق الاطار في 14 نقطه، كيف بتشوفوه انتم؟ بفتكر يعني من نهار السبت لليوم نحكى كثير كثير كثير عنه، بقى انتم خبرونا. اوكي، بسمع جيسون.
2: صباح يا طوني، كيفك؟ سالي نواف الموسوي، واعي من التكيلة؟
0: شو بنقوله، طول بالك. يلا كمان برنار.
3: صباح الخير، كيفك؟ حبيب القلب، بالنسبة للاتفاق واللي عم بصير شكله إيجابي، لو ما أنه إيجابي وعم بحط بس ما بقوله السكة، يعني الترين على السكة الصحيح البلد، يعني ما كانوا جماعة ممانعة استنفروا الاستنفار. هلأ شو غلط فيه جزيف عون؟ اللي غلط فيه جزيف عون أنه بعد ما عطوا قرار للعسكر، يعني بعد ما أخذوا قرار وعطوا قرار للدولة للكل العسكر، خيي للمؤسسة العسكرية، أنه خيي هاي دول العالم اللي عم تحكي طالع نازل على البلد وعلى رئيس الجمهورية وعلى الحكومة وعلى العالم، خيي روحوا يلقطون، إذا ما لقطون خيي وبهدلون وحيضلون هيك. شو بدنا يعني؟ هني هيك خيي جماعة، ما بعرف خيي، والله العظيم ما بعرف، كرهونا الله الله تبع رب الدنيا كلها. خيي
0: شكرا لك. فاذا نقرا نحن وياكم كيف تقروا اتفاق الاطار، هل هو اتفاق اذعان ام فعلا بياخذ لبنان لمسار السلام؟ الو
4: الو.
0: ايوه
4: صباح الخير،
0: في مجال توطي الراديو على الاخر اذا ممكن.
4: ماشي.
0: مين معي؟
4: معك قاسم شمس.
0: اهلا بقاسم
4: حبيب القلب. نحن الظروف اللي عشنا فيها، نحن عشنا يعني حرب، يعني تقريبا من 84، مواليد 84 لهلا، نحن خلقنا بظروف يمكن ما شئت انه نكون بهالوقت. الظروف الحرب والظروف، خلقنا بيئة يا اخي عيشتنا حالة الحرب وحالة.
0: طب كيف تقرا اتفاق السلام؟ طب ما نطول حديث
4: اتفاق السلام يا اخي،
0: او اتفاق الاطار منه بعد اتفاق السلام، هو
4: يتفقوا يا اخي ويخلصونا يا اخي، خلصونا من على، يعني عشنا حروبات وعشنا
0: حروبات، بتلاقي انه هذا اتفاق الاطار هو الحل حتى نوصل لسلام حقيقي.
4: خلص يا اخي، خلص يا اخي، ليك جماعة قاتلوا، ما بدنا نقول عنهم انه قاتلوا، دافعوا عن البلد ودافعوا، بس يا اخي خلص يا اخي خلص، يعني لا مخلصين، لا هم كمان يعني لا مخلصين، من يعني برأي العالم الثاني انه هم صاروا عدد، هم يعني عم يدفعوا اسباني طيب، بس صاروا عبء يا خي، خلص يا خي.
0: هل برأيك اتفاق الطائف مات ودفن، ونحن بلبنان رايحين للهجرة او الطلاق او شو؟
4: هلا نحن كشيعة صرنا معزولين عن العالم كله صراحة، معزولين عن العالم كله.
0: نعم.
4: يعني انا كحالي بتطلع يا خي، ما بقى في دكتور شيء بهالبلد. ليه صرنا هيك نحنا؟ ليه صرنا منبوزين؟
0: ليه
4: ما بعرف يا اخي، عملوا فينا كيمشينا وماشيين فينا، كيمشينا وماشيين فينا يا اخي، يعني نحنا بعضنا عارفين، يعني نحنا انا سكان الجنوب مثلا، هلا هربان وقاعد بجبال مثلا، طب انا عائلتي وولادي مستقبلي واشغالي. طب شو بتعمل؟
0: بيتك يعني راح بالجنوب ولا بعده؟
4: راح بالجنوب.
0: عم بقول بيتك راح بالجنوب؟
4: لا الحمد لله يعني بعده لهلا صامد، نحن ضلنا بطيئين
0: الحمد لله.
4: الحمد لله.
0: مع ان اكلت النبطية بس اكيد مش مثل باقي المناطق.
4: بس ما خلص، ما نحن هلا انت هلا لترجع تعيش حال العادية بدك وقت. يعني انت ما بقى فيك تعيش حالة طبيعية، ما بكل بيت في 3-4 شهور. يا اخي انا اذا بروح بدي اروح اعمل احتفال، بدي اعمل عيد ميلاد لاولادي، فيك تنبسط بعد؟ ما بقى فيه تضحكي. إذا بتمرق بالشارع ما بقى فيه ضحكي على خلص. نعم. نوت العالم نفسيا وجسديا وعقليا.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. خليني اسمع هلا جو برسالة.
2: صباح الخير أستاذ توني.
0: صباح النور.
2: أول شيء وآخر شيء، لمنه معود على منطق الدولة والقانون مستحيل يتعود، لا هلا ولا بعد 100 سنة.
0: نعم.
2: فإن شاء الله بده يبلشوا يتأقلموا ويتعودوا، لأنه وحدة الدولة ومؤسساتها هي خلاص الشعب، غير هيك كله ما بيفيد.
0: طيب شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. ألو.
5: ألو.
0: أيوة.
5: مرحبا استاذ توني.
0: أهلين. هلا
5: محيدين الباشا.
0: أهلا محيدين.
5: استاذ توني، بالنسبة لاتفاع الاتفاق، هل كان لبنان ملزم بالجلوس مع إسرائيل لو ما حزب الله أسند غزة بال 2024 وأسند إيران بال 2025؟
0: طب ما قالوا لك كمان إنه الإسرائيلية من 48 لليوم ما عوفوا لبنان.
5: بس خليني كتسكت.
0: إيه بس عم بسألك.
5: الاتفاق الإطار كل اللي قالوا إنه الجيش بياخد المناطق، بيتسلم المناطق وإسرائيل بتتراجع. طب كان الجيش هناك، كان الجيش بالجنوب، ليش رجع فرضا؟ لأنه في ناس أدخلوا إسرائيل لتسعين قرية لبنانية، مش قالوا الكلام للأول الحرب، الكلام للميدان ولقونا ولقونا. طيب شو بده يكون؟ ما بده يكون إذعان؟ ما أنت خسرت الحرب.
0: خسر هو ما خسر، قال لك خسرنا جولة يعني بالحرب في جولات، صولات وجولات. هاي الجولة سمعتوا شو قال نواف الموسوي؟ نحن رح نضل ندعس على راس الإسرائيلي.
5: والله كل تمنياتنا ندعس على راس الإسرائيلي، كل تمنياتنا ندعس على راس.
0: طب ليش عملنا اتفال إطار إذا تمنياتنا ندعس على راس الإسرائيلي؟
5: ولكن الأمين العام قال نحن لا نستطيع كسر إسرائيل.
0: شو يعني في فصائل بحزب الله؟
5: لا يراجع أمين العام.
0: إيه
5: يراجع أمين العام. يعني صح في انقسام أكيد، في انقسام بحزب الله أكيد، في انقسام بحزب الله. فريق تابع كليا لإيران وفريق راح.
0: طيب هل برأيك اتفاق الطائف مات ودفن؟ يعني هالمكونات اللبنانية اللي عايشة تحت كنف اتفاق الطائف لازم تشوف حل تاني؟
5: استفتوني، أول بند كان بالطائف هو سحب سلاح جميع الميليشيات.
0: بس قال لك كمان نواف الموسوي، يعني أكيد ما مرقناها على الهواء لأنه ما في وقت نمرق لك المقابلة، أنه في عرف صار أنه المقاومة موجودة بكل بيانات الوزارية.
5: استفتوني، أنا رجال قانون. أوكي، العرف هو ما يتفق عليه كل العالم، وهذا الكلام انه في سلاح لا يزال غير شرعي موجود مما قبل الألفين، فهذا العرف منه مستقر.
0: واسرائيل ناطرة على الكوع يعني
5: والعرف لا تلغي
0: والعرف بعد القرار. والعرف انك تواجه اسرائيل على طول لانه الدولة غير قادرة تواجه. هلا باتفاق الاطار ازعلنا لاسرائيل بالكامل وصرنا تحت الوصاية الاسرائيلية ريت الامريكية. أوكي.
5: مثل ما بقولوا القائل الحق الذي يراد به باطل. أوكي، المقاومة هي الحق، ولكن الباطل أنه في حزب تابع لإيران وتابع للحرس الثوري الإيراني أخذ حكر لحاله التسلح وقتال إسرائيل. أنا ما أعطيتك تفويض لتقاتل إسرائيل، لما بدنا كل اللبناني يقرر أنه بدي قاتل إسرائيل، الدولة هي اللي بتقرر قاتل إسرائيل.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك حبيب القلب. يا هلا. 09-218-233 بسمع كمان اتصال. ألو. خليني أخذ فويس مع وليد.
2: صباح الخير توني، كيفك وليد؟ معك.
0: أهلا وليد.
2: طيب توني، أنت قلت أنه هني عم بيقولوا أنه رئيس الجمهورية بيحقله بفاوض بكل شيء إلا مع العدو. أوكي. رئيس الجمهورية وقت اللي قال بدنا نسحب سلاح ردوا عليه؟
0: لا.
2: رئيس الجمهورية وقت اللي قالهم فلوا من الجنوب، تركوا لأهل الجنوب، تركوا السلاح هونيك، أوصلوا سلاحكم للجيش، ردوا عليه؟ رئيس الجمهورية بشو هني عم بيردوا عليه أو بشو تركين له مجال؟ إنه هو ممنوع
6: ممنوع يعمل شيء. عشو رئيس جمهورية رقم واحد هو بكل الدنيا؟ في رئيس جمهورية بياخد قرار بتلتزم الدنيا كلها بفاوض، بس رئيس جمهورية رقم واحد. عندنا رئيس رئيس مجلس نواب ما بيزوروا لرئيس الجمهورية، ولا مرة شفته طلع بعبدة إلا إذا بده يطلع يعايده يمكن.
0: خلصنا العلاقات. ما هلا مقطوع العلاقات شو بيك؟ ما قال رئيس بري لا عم بيحكيني ولا عم بحكيه. فينا ناخد استراحة صغيرة منكون بعدها مع كارلا بموجز أخبار 9:15. كونوا معنا مع تتمة هاللقاء وهالمواضيع بعد الموجز.

في بزنس هب هذا الأسبوع: الذكاء الاصطناعي بين النهاية والبداية، الخوف من الخسارة والفرصة الذهبية. في حلقتنا هذا الأسبوع نكشف الأسرار ونرسم خريطة طريق المستقبل لتصبح أنت القائد في العصر الجديد مع الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي الأستاذ وسيم غضبان. بزنس هوب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب $1.20.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:45 في لبنان الحر. صباح الخير إليكم الأخبار.

0: نقلت هآرتس عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. أضافت: حدد الجيش الإسرائيلي 3 قرى في جنوب لبنان ينسحب منها، وهي فرون والغندورية وزوطر الغربية. وتابعت صحيفة نفسها: الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه في غزة. يصل اليوم إلى بيروت قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر بعد زيارة إسرائيل السبت الماضي في مهمة تتعلق بالإشراف على التفاصيل الميدانية لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الذي تم التوصل إليه في واشنطن. اعتبر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قباطي أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ولد ميتا، لافتا إلى أنه يستحيل أن يطبق، ومشددا على أن الحزب لن يسمح بتطبيقه على حد قوله. وإذ رأى أن الاتفاق لا يستحق النزول إلى الشارع، قال: لن نقوم بتحرك شعبي ضخم، ولا نريد أبدا أن نخلق أي مشكلة في الداخل اللبناني. أضاف أن حزب الله ليس بوارد الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي، مشيرا إلى استمرار الحزب في التعاطي مع المرحلة من داخل المؤسسات. وقفة إعلانية ونتابع.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: قال مسؤولون إسرائيليون كبار في شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية إن حركة حماس تستعد لحرب جديدة، مشيرين إلى تحبيذهم العودة للقتال في القطاع الفلسطيني وسط معارضة أمريكية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية. انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى $4,067 للأونصة. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: من بعد ما طلبت غرفة التحكم المروري من المواطنين تخفيف السرعة على أوتوستراد الدورة باتجاه بيروت بسبب تسرب زيوت جراء تعطل سيارة، تمت معالجة الزيوت ووضعت الرمال على الأرض، وأكيد يعني لازم يضلوا ينتبهوا الناس ولكن تعالج الموضوع، وتسجل حركة مرور كثيفة على طريق الحدث عند مفرق الجامعة اللبنانية الكفاءات، وحركة مرور كثيفة أيضا على مستديرة الطيونة. ومنشير إلى أنه في أشغال رح تصير اليوم المساء وبكرة أيضا من الساعة 10 بالليل للخمس الصبح على أوتوستراد حلية نهر إبراهيم على المسلكين لزرع مسامير عكسي، فيرجى الانتباه من المواطنين.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: في بيربيتويال أو السلام الدائم، كتار منا بنبشوا عن هالسلام إن كان بدولهم أو بالعالم عموماً. بس اليوم حقك تعرف عن اتفاقية السلام الدائم. عم نحكي عن وحدة من أهم الاتفاقيات بتاريخ سويسرا، إنما كمان بتاريخ أوروبا. عم نحكي عن اتفاقية فريبور يلي وقعت بمدينة فريبور السويسرية ب 29 تشرين الثاني سنة 1516 بين فرنسا كمملكة بقيادة الملك فرانسوا الأول والكونفدرالية السويسرية. أما ليش سميت بالسلام الدائم؟ فلأنها أنهت بشكل رسمي الحروب والصراعات الدامية خلال الحروب الإيطالية وسنة 1515. وأهم بنودها إذا بدنا نبسط أنا وياكم منقول أنه يتوقف القتال بين فرنسا وكانتونات سويسرا، وأنه يتبادلوا الأسرى وغيرها من الأمور. المهم إنه هيدي الاتفاقية تاريخياً هي بداية لعلاقة كتير مهمة بين فرنسا وسويسرا استمرت كتير عقود. ورغم اسمها سلام الدائم إلا أنها ما كانت سلام دائم فعلياً، بل كانت تجدد وتعدل كتير مرات حسب العلاقة السياسية بين فرنسا والكانتونات. فسويسرا يلي منعرفها اليوم، قصدنا سويسرا الغرب، أكيد بتشبه بتاريخها سويسرا الشرق أو ما يلقب بسويسرا الشرق.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم.

ألف أهلا وسهلا بكل متابعينا عبر لبنان الحر. نكمل معكم الموضوع للعشرة للربع، فإذا عندنا أربع أسئلة مهمين. كيف بتقروا اتفاق الإطار؟ هل هو اتفاق إذعان أم فعلا بياخد لبنان لمسار السلام الحقيقي؟ سؤال رقم اثنين، شو برأيكم عمل الرئيس جوزيف عون شي غلط تينشن عليه هالهجوم الشرس وغير المسبوق؟ سؤال رقم ثلاثة، شو كلمتكم لجمهور حزب الله وشو كلمة هالجمهور لباقي مكونات المجتمع اللبناني؟ والسؤال رقم أربعة، هل اتفاق الطائف مات ودفن ولبنان ماشي للطلاق أو الهجرة بين أبنائه؟

لا ورد لبنان الحر نفى مصدر عسكري نفيا قاطعا ما نقله أحد السياسيين خلال مقابلة عبر إحدى المحطات التلفزيونية، يعني عم يقصدوا نواف الموسوي، حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش أن يقدم استقالته.

0: النفي. خلينا نسمع شو كان كلام لنواف الموسوي، رفع السقف وشن هجوم عنيف جدا على رئيس الجمهورية وقال:
1: أول شيء هذه السلطة لا تمثل الشعب اللبناني، ما يسمى رئيس الجمهورية إلى غيره لا يمثل، لأنه فقد شرعيته بشغلتين. الشغل الأولى عدم تحقيق المشاركة بصناعة القرار الوطني، ما يجعل هذه السلطة مناقضة لميثاق العيش المشترك. السبب الثاني أنه نحن اللي بخلينا متفقين مع بعض هو منظومة اتفاقات. ليه سميت اتفاق الطائف؟ أنا ليش عم بسلب الشرعية عن هذه السلطة؟ لأننا إذا استمرنا في القول بشرعية هذه السلطة غير الشرعية، فإننا نشبع الاحتلال الإسرائيلي. اليوم حفاظ على السيادة اللبنانية والإصرار على الانسحاب الإسرائيلي يقتضي الحسم في موضوع أن هذه السلطة غير شرعية، وبالتالي ما وقعت عليه لا يمثل لا لبنان ولا الشرعية ولا الوطن.
0: وعما تردد عن إقالة قائد الجيش قال نواف الموسوي:
1: أصل عبدها كان قايل قدام ناس الطرف الذي يستطيع أن يحدث حرب أهلية قد ضعف. هذا المستوى من الحكي راح نجرب، ما بيليق من يشغل قصر العبدها صف مثل يعني تلقيح حكي مع الطريق. أنه آخر الشيء إذا بيبقى بيحكي بهذه الطريقة، ما كل كلمة منرد له عليها بمية كلمة يعني. لا يا عيني، إذا مفتكر أنت أنه هذا الطرف واضح مين بتقصد ضعيف، لا أبدا ما ضعيف. وبعده لحديت هلأ بفوت على راسه للجند الإسرائيلي وبيدعس عليه رغم كل ما حصل. هاي شغلة، هذا الطرف هو بده حرب الأهلية، أنت اللي بدك الحرب الأهلية، أنت اللي عم تضغط عليه لقائد الجيش وعم تطلب منه الاستقالة وهو يرفض، أنت اللي بدك إياه للحرب الأهلية. بس اطمن ناسنا إنه هذا الزلم ما بيطلع بإيده شيء ولا بيقدر يعمل حرب أهلية، هو أصغر من ذلك بكثير بكثير. ولذلك أنا طمن أهلنا، ما في داعي للقلق لا من اتفاق حسنا قال رئيس بغل بل وشربوا ميته، والفتنة اللي هو لما قال فتنة رئيس شو عم بيقول لهم؟ عم بيقول لهم أنتو مشروعكم هو جر البلد على الحرب الأهلية، بس عم بيقول لهم كمان رئيس ما فشلتوا، ما فيكم تعملوها لهذا الحرب.
0: صفر 9 218 233، رسائلكم الصوتية على 70 95 9 111. نحكي مع بعضنا طبعا بروية وهدوء لحتى أقله نفهم شو عم نحكي. أول اتصال بالجزء الثاني. ألو
2: ألو، يعطيك العافية.
0: هلا يا هلا، مين معي؟
2: مجد.
0: أهلا بمجد،
2: كيفك؟
0: الحمد لله الحمد لله على سلامتك مجد، صار لك زمان مختفي.
2: الله يسلمك الله يسلمك.
0: وين كنت؟
2: بصور
0: وقاطعنا كنت بالمرة كل هالوقت،
2: ظروف كانت صعبة شوية يعني. مش الواحد يحكي،
0: مع انه كمان في ناس كانوا عم يحكونا من صور. ايه تفضل يا مجد.
2: اول شيء اتفاق اذعان، اكيد اتفاق اذعان. تخيل انت عم تعمل اتفاق مع عدو اللي هو محتل جزء من بلدك، هيدا الاتفاق ما بيحكي عن امتى بيصير انسحاب اسرائيلي. مشروط انسحاب الاسرائيلي بانك تنزع سلاح المقاومة، واتفاق يعطي لاسرائيل حرية الحركة، وإسرائيل هي التي تحدد إذا صار نزع السلاح ولا لا. يعني إذا بعد سنتين افترض الدولة من هلا لسنتين نزعت السلاح، طلعت الدولة قالت أنا نزعت السلاح، بقدر الإسرائيلي يطلع إلا لا ما نزعت السلاح ويضلوا
0: يعني ويضلوا كمان جواب افتراضي. إيه
2: وما بيحكي شيء عن الأسرى والمختطفين. في أسرى وفي مختطفين عند العدو، ما بيحكي شيء عنهم الاتفاق، ما بيحكي عن هدم البيوت اللي عم بيصير هلأ كل يوم، ما بيحكي عنه شيء الاتفاق. ما بيحكي عن انه امتى الناس بترجع على اراضيها، ما في ما بيحكي شيء. هلا اليوم اعلن نتنياهو انه انسحب من عدة ضيع، هني اصلا مش محتلين. فرون والزوتر الغربيه مش محتلين، بيطلع الاسرائيلي بيبيع على الاعلام انه انسحبنا، وهي مناطق تجريبية حبيبي. طيب. مناطق تجريبية بضيعة محتملة.
0: ماجد خلينا نكون شوي سريعين أكتر شوي لأنه طبعا ما عم أطشك كتير.
2: أما رئيس الجمهورية مش عم
0: يعني خليني أحكي. لا بس مش عم خليك تحكي وصل لك ساعة عم تحكي ما عملت ولا مداخلة معك.
2: بشكرك عم أقول لا عم تخليني والله عم أقول.
0: إيه بس أنا كم بدي أسألك سؤال يعني
2: بظل
0: بس خليني أنا أسألك سؤال أوكي طبعا. هل بظل هذا التباعد بين اللبنانيين مات اتفاق الطائف ودفن؟
2: أكيد.
0: ولوين رايحين هلا؟
2: السلطة دفنته. ما فيك تعمل اتفاق مع عدو إسرائيلي بدون موافقة.
0: مستمين يعني الحزب.
2: يعني العفو.
0: ما سلم سلاحه. ما سلم سلاحه يا مجد مجد. إذا اتفاق الطائف دفن كمان السلطة دفنته أنتوا ذبحتوه.
2: بشو ذبحناه؟ عم نقاوم العدو؟ عم نحارب العدو؟
0: طيب مين قال لك انه انت بس مكلف من قبل انت حدا كلفك من اللبنانيين كلهم تقاوم العدو؟ الدولة قالت لك قاوم العدو؟ خيمة
2: دولة حياتها ما قاومت مش حتقلي قاوم انا قاومت طيب. انا ابن أوكي. الارض انا
0: بحق لي باقي الناس اخذت رأيهم بالمقاومات اللي عملتها بالحروبات اللي عملتها
2: حدا اخذ عملوا حرب اهليه 15 سنه اخذوا راي مين ما اخذوا راي حدا
0: لك ما انت كمان كنت كمان لحظه كان شريكك حركه امل بالحرب الاهليه هن اخذوا راي حدا ما شو بدنا يا زلمه
2: حركه امل ما خسر الحرب الاهليه
0: ما حق ما خسر لا
2: ابدا 75 76
0: ما كانت حركه
2: اوكي
0: ما خسرهم اوكي يلا شكرا لك مجد اهلا وسهلا فيك طولنا شوي يعني لا اعطيناك وقت كافي كيف ما خصك كل الناس اشتركت بالحرب كل الاطراف كل الفرقاء طول طب كمان انتو دبكتوها مع حركة امل وتتذكر التصريح الشهير للرئيس بري ولا نسيني يلا الو
3: بونجور
0: بونجور
3: معك همزان
0: اهلا وسهلا فيك بس عشرت
3: ما انت دايما بتقطع لي كلامي
0: بقطع لك كلامك لما تطلع برات المعقول
3: لا مش برات المعقول
0: يلا مبلشين غلط بدي اعتذر منك همزان شكرا لاتصالك الي لأنه عم بتشارطني وبلشت مش عم أهلك بعد أنا اللي بقلك بليز خليك معي أنا اللي بقلك مش أنت اللي بتقلي يعني أنا بحدد قواعد اللعبة على الهواء مش أنت اللي بتقلي معلش ما توخزنا همزان يعني أعطينا نقطة على السطر ما عندك إياها خلينا اسمع رامي
4: بونجور طوني
0: بونجور
4: يعني هذا رد فعل طبيعي من حزب الله شو عنده شغل يعني فضل الله وعشكلته كلهم بيوقف شغله
0: خلينا التعبير
4: بس هو اللي بيعجبك العالم يعني اللي بيجرجرون مثل ما بدنهم طلعوا نزلوا يعني هالبيئة قديه بتفرجيك قديه تسطح تفكيرها قديه صار مغسول دماغها هيدا اللي بزعل يعني هن معروفين جماعة الحزب يعني هلأ سنين سنانهم جايهم مصاري بياخدوا ثلاث ارباعهم وبيوزعوا ربع على العالم تيعملوا عليهم زعمة بس هالبيئة يعني المخدرة بشكل مخيف ما قد بيمروا عليها هالحكي اللي صار عمره 60 سنة مش فاهمين انه في شيء خلص من فشل لفشل شو بدك تحكي كانت الظروف مناسبتهم هيدا اللي وهمهم انه هن قوايا خلصت هيدا الايام هلا العالم مبسوطين يضلوا هيك هاي مشكلتهم
0: لا بس في ناس عندها عقيدة مقتنعة فيها ما فيك تقول انه مغسول دماغهم او مضللين هن مقتنعين بالمسار اللي ماشيين فيه وعندهم ثقة بإيادته انه رح توصلهم لبر الامان يعني بكل بساطة هاي شغلة واضحة 100% هن بيقولوا لك هي مشان العبولة هن بيأكدوا لك اياها بمواقفهم وكمان انه اهل جنوب هن اصحاب الارض وهن اللي بيقاتلوا الو ايوه
5: بونجور
0: اهلين
5: كيفك
0: الحمد لله
5: خضر من بعلبك
0: ما وينك خضر
5: شو ويني بتقول لي ويني عمل لي بلوك على الواتساب ما انا محتار معك كيف بدي اتعاطى
0: لانه بس
5: طيب عدت لك فويس يا ريتك سامعه هذاك
0: خضر بس تتخطى حدودك بعمل بلوك اوتوماتيكلي
5: معنا ماني عارف وين حدودي بصراحة
0: لا يعني ولو الحدود الهوى معروفة عنا كل الناس يتتناقش ديمقراطيا بدون التهجم تفضل يلا ما تضيع وقت ما تضيع وقت خضر ما تضيع وقت ما لح ارجع لوقت
5: هذا
0: الاتفاق
5: هيدا يعني رئيس جمهوري بيجي 6 سنين على البلد ما بيحدد وطنية حدا ولا في
0: شو عم بحدد وطنيتك
5: ست سنين منكب وراه مي مسقعه ومنقول له الله معك
0: للرئيس جوزيف عون
5: رئيس الحكومه رئيس الحكومه يمكن اعال فهذا الاتفاق بس يقطع خيطوني حدا اقول لك اذا قطع وبدي اقول لك انا زلمه
0: طب ليش ما رح يقطع
5: ما بيقطع لانه الطرف الاكثر واحد اللي خصه بهذا الموضوع هم اهل الجنوب هول اصحاب ارض
0: لحظه بس والباقي اللبنانيين ما خصهم عايشين بغير كوكب انتوا بس اصحاب الارض انتوا اللي بتقرروا
5: الله يكون 100 سنه ما تحكوا مع السوريين انتوا ايش تغير النظام اعترفتوا بسوريا إيش؟
0: بس وعيت سوريا وبس صار في نظام جديد بسوريا
5: ايوه وعي لاسرائيل اعمل معها
0: شو يعني؟ انت بتعمل مع اسرائيل تعمل مع اسرائيل سلام؟
5: ايه وعيلي انت بتعرف اليهود المعتدين
0: يعني عندك ما عندك مشكله غير مع نتنياهو بس
5: مش نتنياهو
0: شو؟
5: نتنياهو.
0: اليمين المتطرف معك عندك
5: انا عم
0: بسالك هلا يعني من هلا كل الحكومات الاسرائيليه مثل بعضها ما هن انتوا بتقولوا الحكومات الاسرائيليه مثل بعضها
5: غير نظام من...
0: لحظه نظام. من وقت ما طلعت اسرائيل انت عم بتقاتلها مزبوط ولا لا؟
5: ايه
0: شو يعني؟
5: حبيبي اسرائيل معنا نحن يا
0: ليك والاداره الامريكيه إيه. كمان استمراريه
5: والله يا خي انتوا بس خليني انتوا المسيحيه انكم طار معها
0: شو بدك هلا
5: يسوع المسيح شو بدك
0: يا خي خضر عم تحكي هلا طهوجي المسيح قال لهم هو خضر ما تقطشني المسيح هو على الصليب قال لهم اغفر لهم نحن غفرنا ما تعطى الهمنا اعطى الهم حالك
5: 100% اغفروا لنا للشيعة بقى يا خي
0: اغفروا لنا شو
5: مع العالم كله الا ولك... مع الشيعة
0: ولك يا خي اغفروا لنا شو
5: ما انتوا ما نحن انتوا دين المحبة يا خي
0: طيب اوكي
5: شوي.
0: بتقول فعل الندامة اي
5: فعل ما نو فعل يعني... ندامة انا عم بقلك لما بيتغير
0: انت لحظة زيحني من اسرائيل انت هلا كلبناني اوكي عم بتقول اغفروا لنا للشيعة يعني عملتوا جريمة بحق البلد دبحتوا البلد صلبتوا البلد وعم بتقول اغفروا لنا بتقول فعل الندامة
5: إذا ضد إسرائيل نحن
0: بتقول اغفر لي ما عم بقول لك شو بدك شيل إسرائيل قلت لك دبحت ما عم تسمع قلت لك دبحتوا البلد البلد منهار اقتصاديا وصار عندنا هلا يمكن شيء 40-50 مليار فوق بعضهم عم بيتراكموا كل يوم بعد يوم بتقول فعل الندامة اغفر لي يا أبتي لأني أخطأت بحق هذا الشعب كله وأخذته دفعة واحدة هيك على الحروبات
5: ما حدا معصوم عن الخطأ أكيد عطول اغفر لي يا ربي يا
0: يلا فإذا مغفورة لك خطاياك شكرا لك قول 20 مرة أبانا وسبعة آلاف مرة السلام
5: حفظهم ما تقتلهم
0: عم بقول لك مش المهم تحفظهم المهم تقولهم من قلبك شكرا لك خضر أهلا وسهلا فيك إلي بزيادة أهلا بزيادة خلص بزيادة هلا مش رح نعمل جلسة دينية لعملك مش رح نعمل برين ووش لحدا يلا ألو خلينا نحكي بالسياسة بشرفكم أكثر ألو
6: بونجور كيف مسيو توني
0: أهلين
6: معك جوزيف
0: أهلا جوزيف
6: أنا أحلى شيء ببرنامجك بحبه بالآخر لما بتقول ما في جدي بتدوم
0: يلا
6: مظبوط
0: أكيد
6: أوكي واليوم تأكيدا على كلامك أنت اليوم في سيدة بأميركا قالت له بريزيدنت ترامب
0: Make Lebanon great again
6: Exactly وهيدا وصلنا للأمل عن جديد نحن بقى لا السليم بده يمشي بكل شيء بده يمشي
0: حتى ترامب قال له لرئيس الجمهورية See you soon in the White House
6: Exactly So you will come back welcome home هاي بدأ لوني بس لأكتر وقال وشكرا مستوني
0: yeah. شكرا لك خليني اسمع أنا حسن يلا بسمع حسن
7: ايه بونجور توني كيفك تمام ديك حبيبي هي القصة انه لو هيدا الاتفاق هو بذاته اجى عن طريق ايران باسلام اباد كانوا هول كلهم هالجماعة طلعوا بلشوا ينظروا له انه هيدا انتصار هيدا هي الحقيقة بكل بساطة ايران جربت عليهم الويلات منهم مضايقين بيقولوا لك مبسوطين اني عم بيقاوموا طب شو بدك تعمل معهم يعني خلص ما في إلهم حل إلا بإيران هيدا اللي واضح صار إنه إذا بدك تحل بوضعك بلبنان بدك تنحل قضية إيران لأنه هن ما عندهم منطق ما بيفكروا بالدولة بيفكروا بس في بتقلهم إيران وعندك مجموعة كبيرة بتلحقهم يعني هن بتيجي التعويذة مثل ما بيقولوا من برا في كم بوق هون بيطلع ببلش يروج له والعالم تلحقه هيدي كل القصة
0: أوكي شكرا لك حسن، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 ما بعرف إذا شتيتوا شوي عن الأسئلة، فإذا كيف تقروا اتفاق الإطار؟ هل هو اتفاق إذعان أم فعلا بياخد لبنان لمسار السلام الحقيقي؟ شو برأيكم عمل الرئيس جوزيف عون شي غلط حتى ينشن عليه هجوم شرس وغير مسبوق؟ شو كلمتكم لجمهور الحزب وشو كلمة هل جمهور لباقي مكونات المجتمع؟ وسؤال مهم كمان يطرح اليوم بهالحلقة وبفتكر اللي حنتابعه بحلقات جاية، هل اتفاق الطائف مات ودفن ولبنان ماشي للطلاق أو الهجرة بين أبنائه؟ ألو
8: ألو صباح الخير.
0: صباح النور،
8: كيفك مسيو توني؟
0: أهلا وسهلا،
8: معك أحمد من طرابلس.
0: أهلا فيك أحمد.
8: هلا بالنسبة لاتفاق الطائف، هلا أول مبدئيا إذا نحن وصلنا لمرحلة يعني نعلن يعني أنه خلص هذا الاتفاق اللي نعمل مع إسرائيل هو بقوة هو تسليق لاتفاق الطائف، أنه ما عاد في داعي بقى للسلاح الغير شرعي، وأنه كلياتنا بهاللبنانية تواسية.
0: نعم،
8: هيدا اللي بيقرر. هلا أما بالنسبة للسؤال اللي قلته عن موضوع
0: الاتفاق الإطار، شو هو هالاتفاق يا خي؟ ما عم بقول لك سمعته قبل شوي لخضر ولمجد، قال انه اتفاق إذعان على الاخر. شو قدمت له يعني؟ عم نعطيها لاسرائيل كل شيء.
8: هلا هن من اول يعني من اول حروبهم الاسناد، هن شو قدموا؟ هن ما قبلوا يتراجعوا شبر واحد.
0: عن شو؟
8: عن السلاح اللي هو اللي عم بيقولوا عنه، يعني سلاحهم اللي هن ما بيتخلوا عنه.
0: كرمال شو، ما زال اسرائيل بعدها تحت بجنوب؟
8: اوكي،
0: عم شو بده يتخلوا عن سلاحهم؟ والدوله قدمت يعني على طبق من فضه البلد وقال لهم الرئيس بري لن ينفذ.
8: رح ينفذ.
0: كيف رح مين بينفذه؟
8: شوي الدولة يا أخي، الدولة وفي أمريكا، ومبارح الإيراني عم بيقول إنه نحن بدنا الوفد تبعنا يصير. يعني أخي بلاد هي بلاد كل واحد.
0: إيه بس مش عم بيقولوا لك إنه في جزء أساسي من المكون اللبناني ما بده ينفذه، ما رح يتنفذ ورح يسقط منه لحاله، هيك عم بيقول الرئيس بري.
8: قدامهم الدبابة، يعني عندهم الدبابة.
0: يعني يا الاتفاق يا المواجهة.
8: يعني مواجهة ما عاد معهم شيء، يعني صار ما عاد معهم غير شحيطة يعني. بس
0: مين قال؟
8: من المعروف
0: عم تقول لو كيف هالحكي يا زلمة؟ بعدهم عم بيقاتلوا بجنوب، بارح قاتلين عسكري إسرائيلي.
8: هلأ هيدا
0: طيب، يعني بعدهم موجودين بيقولوا لك انسحبوا من فرون الفرون اللي بعدها.
8: هو الإسرائيلي بخاف من هيدا الموضوع، لأنه الإسرائيلي بيعرف أنه اليوم حرب الشوارع غير منه مثل الحرب العادية يعني. لهيك بده الدولة تنزل هي وتستلم هي المهام.
0: يعني انت بدك الدولة تقاتل الحزب بدل الإسرائيلي؟
8: مش الدولة تقاتل الحزب، هن ما قالوا قلب يقاتل الدولة، ما قالوا قلب يقاتل الدولة. يعني اليوم لا يوقفوا بوجه الدولة، إذا الدولة اليوم أخذت الضيعة اللي هو الإسرائيلي.
0: أهلا شكرا لإلك، بس لدي الوقت كمان. شكرا لإلك، أهلا وسهلا فيك. بسمع فويس من كمال، منكون بعدها مع خبر 9:15. كمال
9: صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
9: كيفك يا رب المستمعين؟ هو جماعة خي ما عشان عايش معهم بالخالص، هو بدهم رئيس مثل ميشيل عون، إن شاء الله ما يبين على البلد، يجرجوه مثل ما بدهم، يمضيهم مثل ما بدهم، أكثر من هيك ما فيه.
0: أوكي شكرا لك. بعد في معنا وقت اللي بناخد اتصال بدقيقة دقيقة ونص. يلا ألو أيوة
10: ألو
0: تفضل.
10: مرحبا
0: أهلين، بس معنا دقيقة، عجل شوي. مين معي؟
10: معك دكتور صبير.
0: دكتور
10: صبير
0: ما عم بفهم ولا كلمة. صفير؟
10: معك دكتور صفير.
0: ايه عم تحكيني على السبيكر مشان هيك ما عم بفهم كتير. ايه تفضل.
10: عم بحكيك على البلوتوث.
0: على البلوتوث كمان اضرب. يلا اوكي.
10: اول مرة بتصل فيك انا.
0: تفضل دكتور.
10: عم على هيدول جماعة الممانعة شو بقد بخبروك يا خي، بيحكوا معك مثل كأنه هن محتلين
0: وسط اسرائيل. ما عم بفهم ولا كلمة على البلوتوث تبعك دكتور صفير، ما عم بفهم ولا كلمة، عم بروح الصوت.
10: خليني ارجع شوف.
0: عم بروح الصوت. شكرا لك، يا ريت ترجع تحكينا بعد شوي. خليني اسمع هشام على الواتساب.
11: صباح استاذ طوني، صباح لبنان، لبنان الحر.
0: اهلين،
11: يعني عليك بالصحه والعافيه
0: حبيب قلبي.
11: فهمت الرئيس ما عمل شيء غلط، والسلام بده يمشي، بده يمشي ان الله راد، ما حدا بيقدر بيوقفه، لانه تعبت العالم حروب وتعبت كل شيء، وان شاء الله وان شاء الله الخير لقدام، والله يستر. اذا ما قبلوا بالاتفاق وبدهم يحاربوا اسرائيل يكفوا، روحوا على اسرائيل يكفوا، يحاربوا مع اسرائيل خيي، مثل ما الشيخ نعيم يحارب بالخشبه يعني. الله الله الله يساعدنا، وصباحك حلو ان شاء الله.
0: بس بيقولوا لك يعني بصوره الواثق من نفسه انه هذا الاتفاق لن يمر، رح يسقط منه لحاله، هيك قال الرئيس بري، وهيك يعني نواب الحزب وقيادي الحزب هيك عم يحكوا.

0: بانتظار اخر خبر على التسعة وربع بنكون مع فادي، فادي خوري على الفويس. يلا فادي.
1: طوني بونجور، يعطيك بونجور. عادة انا ما بحب كتير احكي على الهواء، بس اليوم الموضوع شوي هيك مستفز.
0: نعم.
1: انا ما حجاوب على الاشياء اللي حضرتك طرحتها، بس بدي اقول لك انه نحن كلنا كلبنانية ورا رئيس الجمهورية، واي حدا بحب انه يتعرض له ولا يتخطى حدوده معه لازم كل اللبنانية يكونوا عم بيحسبوه، مش بس رئيس الجمهورية.
0: اوكي، شكرا لك فادي، اهلا وسهلا فيك.

0: خلينا ننتقل هلا لخبر التسعة وربع.
1: خبر التاسع والربع.
2: نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن مفاوضات واشنطن انطلقت بهدف إضعاف نفوذ حزب الله وإيران داخل لبنان.
0: بنكفي نحن وياكم 09-218-233 فويس مسج 70-95-9111. بسمع عبدو.
3: موجود طوني.
0: موجود.
3: السؤال شو قدموا هن لرئيس الجمهورية ليجيب لهم اتفاق أحسن من هيدا؟ لو انه حطوا تصرف بتصرف رئيس الجمهورية السلاح كله سوا كان بيجيب لهم اتفاق مش مثل هيدا، أحسن من هيدا بكثير.
0: نعم.
3: وأشرف من هيدا بكثير وأقوى من هيدا بكثير لصالحهم، بس هن ما حطوا شيء بتصرفه للرئيس لحتى يساعدوه بالاتفاق. بدهم يحطون سلاحاتهم مع إيران، إيران تكسب فيها، إيران تكسب نحن بنخسر.
0: أوكي حبيبي، شكرا لك. 09-218-233 ألو.
4: ألو مرحبا.
0: مرحبتين. هلا
4: طوني، بدي منك شغلي بس إنه يا ريت.
0: أول شي مين معي؟
4: فاضل.
0: كيفك يا فاضل؟
4: أغلبين الحمد لله. يا ريت تبدا الدوله العين بالعين، يا ريت مستشارين رئيس الجمهوريه والقضاء تاع القصر يحركوا دعاوى مثل ملف البور، ملف الوجاني، ملف القمانسين، لازم بقى يواجهون عين بالعين. يعني التطاول على رئيس الجمهوريه بهالشكل هيدا عيب ومريب، يعني وين هيبتنا؟ وين هيبة رئيس الجمهوريه؟
0: طيب خلينا نكون هلأ بإجابات للأسئلة المطروحة. أوكي، أنت هل بتلاقي اتفاق الإطار مناسب؟
4: ما عنا حل تاني أبداً.
0: كيف ما عنا حل تاني؟ قال لك عنا حل آخر اللي هو المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، مسار إسلام أباد.
4: خلينا نحن ما صدقنا أنه لبنان أخذ قراره أول مرة الدولة بتفاوض مباشر، ليش لأن نحن نخلي غيرنا يحل عنا؟ يعني بالمعنى انه كدولة اول مرة منلاقي نحن في اتفاق كامل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بمعنى عن رئيس البرلمان. يعني لازم كمان الاستاذ نبيل بري يعطي موقف واضح 100% يطلب.
0: عطى الرئيس بري قال لك يعني الاتفاق سيسقط منه لحاله،
4: يعني
0: كان كتير واضح نبيه بري،
4: يعني يطلعوا من الدولة جماعة وخلصنا، وين سحبوا أو يأخذ قرار الدولة تأخذ إنه هالجماعة ما بيعترفوا فينا، معنا وعلينا. كيف هيدي يعني معنا وعلينا بقلب الدولة؟ كيف هيدي صارت بقى؟
0: سمعت شو قال اليوم رئيس بري للأخبار للجريدة؟
4: سمعت
0: الاتفاق منه لحاله لن ينفذ.
4: يعني واحد بالدولة من جوات الدولة عم بيقول لك أنا ما أعترف بشرعيتي وأنا رئيس برلمان، ما أعترف بشرعيتي.
0: حتى حزب الله قال لك ما بما يسمى رئيس الجمهورية، السلطة بما يعني يسمى رئيس الجمهورية لا تمثل الشعب.
4: وكيف هلا هني هيك هو بيحكي بيحكوا هيك، وبنفس الوقت بيقول لك نحن ما حننزل على الشارع وما حنخرب وما نعمل شيء، وبنفس الشيء
0: بدنا كيف ننزل على الشارع يعني كل التحركات ضمن الإطار القانون مسموحة.
4: ما بدنا يعمل تحركات فوضوية ومتحركات إنه يعني يخرب السلم الآلي، بس بنفس الوقت بدنا ضمن الإطار الحكومي.
0: هني ما بيحكي. يلا رح صوتك، عم بيروح صوتك.
4: هني ما معترفين فيها، حيضلوا ينفذوا الحكومة وهني ما معترفين بالحكومة.
0: شكرا لك. تعددت الآراء ودائما لبنان الحر المنبر الحر. ألو. ألو ألو ألو. رح نخط بسمع ويليام.
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: أنا بقول هاي الاتفاق ما قاله عازة، هذا الاتفاق يعني بيصير نعم. بالنيابة عن حطن، هو أصلا مش قاري الدولة ومش شايف الدولة وعنده أيديولوجي ضد فكرة الدولة، سو ما قاله عازة. المشكلة بغير مطرح والحل بغير مطرح. الحل بين أمريكا وإيران، ومن الواضح أنه بالاتفاق طبعهم بيعونا اتنيناتهم كله حبر على ورق ومش ممكن يتنفذ إلا ما يصير في حرب وإلا ما يصير في عن جد. يعني كان صارنا الدولة صارن سنتين وفطوا أكتر عم بيجربوا إنه ما يصير في كلاش يعني بين الجيش وبين الحزب وكذا، يمكن هذا هو الحل الوحيد. وخلينا هيك نعمق شوية الخبرية. أصلا لو الجيش لعب دوره ولا الدولة اللبنانية لعبت دورة بال 75 وبال 68 وكل هول الأخبار، ما كان أصلا صار في حرب لبنانية، بس احنا ما عنا دولة.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك وليام، أهلا وسهلا. 09-218-233 كمان أنا سأل سؤال، يعني ليه اللي عم بيجاوبوا عليه؟ بما صار عنا من معلومات ومواقف واتفاق الإطار والهجوم على رئيس الجمهورية وحتى على الطائف، هل اتفاق الطائف مات ودفن ولبنان ماشي للطلاق أو الهجرة بين أبنائه؟ حدا يخبرنا، يعني هيدي الصيغة اللي اتفقنا كلنا عليها باتفاق الطائف انتهت، صار بدنا صيغة جديدة، بدنا فورم عيش جديد بين هاللبنانيين. شغلة، وبرأيكم شو عمل رئيس الجمهورية؟ شي غلط تا ينشن عليه هذا الهجوم الشرس وغير المسبوق؟ يلا ألو. أيوة بس بالكاد عم بسمع.
6: سمعني؟
0: لا
6: خليك معي
0: بالكاد. ألو
6: ألو،
0: أي هيك أحسن بكتير.
6: كيفك؟
0: منيح تمام
6: ماشي الحال
0: الحمد لله.
6: طوني الجماعة مثل ما بدهم بدو يركبوا، بقولوا فخوري بدير اللي أنت جرى.
0: نعم
6: جون معك أول شيء.
0: أهلا بجون.
6: الشغلة الثانية أنه جماعة كمان مزروكين، صاروا في ناس
0: بشو مزروكين؟
6: في ناس إيرانيين
0: جان بليز معلى الراديو وعم ثبت حالك شوي.
6: ثبت حالي. في ناس إيرانية ضباط موجودين بالأنفاق بالجنوب.
0: نعم
6: علي الطاهر. ف
0: يعني هاي كل الخبرية حتى يطلعوا العلقانين من شباب حزب الله بي.
6: خليهم يطلعوا والإيرانية عم بفوض عليهم من هيك كلمة توقف إطلاق النار واستعجل على إطلاق النار، لأنه في مدينة موجودة تحت مدينة
0: بعلي الطاهر. مين قال لك؟
6: هيدا الإسرائيلية على كل الأسنية تبع
0: يعني بتوسق الإسرائيلي ما بتوسق باللبناني وقت اللي بلك ما عنا؟
6: هلأ نحن وسقنا باللبناني قبل، قالوا إنه ما في سلاح بجنوب الليطاني، طلع في سلاح. شو برأيك أنت؟
0: ما بعرف، أنا عم بسألك.
6: ما أنت بتعرف أنت.
0: طب هل اتفاق الإطار بوصل؟

0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك هالمره. انا عم بقول لك شكرا، ثانك يو. 09-218-233 اتصال. الو
1: الو، بونجور.
0: بونجور.
1: اول شيء نعاد عليك استاذ طوني
0: حبيبي، ثانك يو.
1: عقبال مية. ثاني شيء هذا الاتفاق اكيد ان شاء الله بيجيب سلام للبنان، لانه رئيس الجمهوريه يعني هو مثلنا الاعلى. اول شيء
0: بقول لك رئيس بري لم ينفذ،
1: لو ما عندنا رئيس جمهوريه ما كان وقف القصف.
0: بقول لك رئيس بري، اسمعني شوي. بقول لك الرئيس بري لن ينفذ، رح يسقط لحاله.
1: هو رئيس بري، ما رئيس بري ثقيل يعني. رئيس بري اكيد مع الثنائي الشيعي بده يجي معهم، يعني هذا اكيد 100%، ما بيقدر يخربط. هذا اكيد 100% رح يجي معهم. بس هن مش قصة شيء، انه صار لهم 30 سنة مقاومة وحب هيدا وحرب ومقاومة وحرب. جيبولنا شي مرة اتفاق سلام، جيبولنا شي مرة هالبلد ارتاح شوي صغيرة، كان اقتصاديا او كان
0: ما فيك كان تعمل سلام مع عدو متربص فيك. هدفه الاكبر
1: نحن عم نعمل سلام ضمن رئيس الجمهورية. منه انسان انه عم يعمل سلام هيك، عم يعمل سلام ضمن حدود، عم يعمل سلام طيوقف هذا الدم،
0: يوقف هذا
1: التدمير.
0: اسمعني شوي.
1: ايه
0: بدك تسمع الحكي اخذ وعطى، بس كمان نعم. هذا الاتفاق الاطار سيوصل مثل ما ورد ببيانه لانهاء حال العداء بين لبنان واسرائيل، ويعيشوا الشعبين بسلام ووئام. طيب كيف؟ إذا عندك فريق لبناني متضرر من الجنوب،
1: هذا الفريق اللبناني متضرر كتير والله يعينه. ما عم نقول لا، نحن
0: شو بتعمل؟ بتقله روح كب حالك بالبحر يعني؟
1: لا، بدناش نكب حالنا بالبحر. ما اذا رئيس جمهورية وقفوا حق رئيس الجمهورية، حطوا ايدكم بايده وشوفوا كيف بيصير هالبلد كله سلام وامان. بس ما حدا عم بحط ايده بايده، كله ضده للشعب. مش عيب عليهم يحرقوا العلم اللبناني، مش عيب عليهم يحرقوا صورة رئيس الجمهورية. وكانوا هودي بتعدهم بشر؟
0: ايه روق شوي. لا مبلا بشر، مبلا بشر عنده هو ناس عنده. اسمع شوي بدون ما تعيط. ليش عم تعيط؟
1: حريت قلبنا، حريت العلم اللبناني وحريت رئيس الجمهوريه.
0: هلا ما تعيط، طول
1: رئيس بلاد.
0: فيك ما تعيط، فيك ما تعيط وتسمع شوي.
1: نعم تفضل.
0: فيك ما تعيط. انا بدي اشكرك لاتصالك طبعا ولا يهمك، بس ما تنسى انه كمان هو ناس عنده وجهه نظرون، وبدنا نحترم وجهه نظر بعضنا البعض. ألف أهلا وسهلا فيك. بيخد اتصال. ألو
2: بونجور.
0: أهلين
2: سلطاني. صباحو.
0: صباحو.
2: بدي أقول لك شغلة.
0: أول شي مين معي؟
2: صباح معك زياد.
0: زياد
2: بدي منك شغلة.
0: كيفك زياد؟
2: على اتفاق الطائف، أنه وين صار بالنسبة للاتفاقية هذه؟ طيب بدنا نضيف سؤال كمان بالنسبة للي قالوا وليد بيك، بيقول لهم وين اتفاقية الهدنة؟ ما إذا بدنا نقول اتفاقية الهدنة واتفاق الطائف وهذا الاتفاق اللي انمضى، طيب كيف بدنا نقسمها هيدي؟ فينا نضيف هالسؤال هذا كمان؟
0: طيب هلا جاوبني أول شيء، يعني شو رأيك بهذا
2: اتفاق الهدنة؟ مهم كتير.
0: ايه بس
2: يعني معناتها عم يغيبوا طوائف عن هالأمور. ما بعرف اتفاق الهدنة شو كان ينص بال 48 بال 49.
0: طيب خليني هلا
2: اتفاق الطائف
0: مش كل شيء بيقولوا وليد جملات او غير وليد جملات. هلا في عنا بس اسمعني شوي مش كل شيء بيقولوا حيالله زعيم هلا بالوقت الحاضر يعني لازم نمشي فيه. بس هلا خلينا نكون منطقية شوي. يعني كمان الطائف الدرزي الكريم بيقولوا لك نحن تعبنا من الحروب. تعبنا مزبوط. السنة قالوا لك تعبنا، احترق دين سلفنا. المسيحية كذلك الامر. قسم من الشيعة كمان بيقولوا لك هلكنا. هذا الاتفاق إطار السلام، هذا الاتفاق لا إطار سلام مستقبل
2: يعني.
0: بوصل
2: يعني
0: خليني كفي، بوصلنا لسلام ولا هو مشروع حرب داخلية
2: لا
0: جديدة؟
2: لا لا لا لا مش ما أبدا ما بيوصلنا لسلام أبدا. هذا لأقول لك شغلة، هذا الاتفاق مرحلة حتى إذا كمل. والشغلة المهمة الثانية، المشروع الكبير عند الشيعة بشكل عام هن الأراضي المقدسة، فلسطين، الكنيسة القيامة، هل لازم يعرفوها؟
0: إيه يعني بدك هلأ
2: ما في عندهم، مش حيرجعوا عن هالشيء.
0: يعني النكست ستيب للشيعة لحزب الله وفريق الحزب
2: بشكل عام.
0: شو بدك؟
2: والأحرار السنة.
0: لحظة يمكن ما يكون الرئيس بري بده يحرر المسجد الأقصى، طول بال
2: لأنه في كنيسة القيامة وفي المسجد الأقصى. وهودي كلهم حال واحد.
0: طيب مفروض فيني اسالك سؤال؟ الو،
2: اما هذا مؤقت،
0: الو
2: هذا محلي ما بعرف اذا
0: الو
2: هذا، بس انا سالت سؤال.
0: الو الو، انا بدي اسالك سؤال. الو الو يا حبيب قلبي، فيك تسمع يا صديقي؟ الو، اذا رح تكفي لحالك رح سكر خط، لانه عارفك عم تسمعني وعارفك بدك تكفي لحالك، كانه انا ما عم بحكي معك وعم بقول لك 20 مره.
2: لا انا ما عم بحكي لحالي، انا ما رديت على سؤالك.
0: بس انا عم بسالك سؤال، بس ما عم تخليني اسالك. الفاتيكان، الكنيسة الأرثوذكسية وكل الكنائس المسيحية، حدا كلفك انت تروح تقاتل بإسرائيل خي تجيب؟ ما خي مين قال لك؟
2: لا لا ما حدا كلفني، ما حدا كلفني، بس انا في واجب ديني.
0: حدا كلفك؟ ما فيك. الو الو،
2: هني متقاعسين على هالشي هيدا.
0: لحظة لحظة لحظة، واذا انت متطفل على الدين الاخر وعم تعمل هو اللي ما بده اياه، يا خي يا خي انا ما بدي قاتل حدا.
2: لا لا لا، ما فيك.
0: لحظة،
2: في خليط
0: يا خي. لحظة لحظة لحظة، عم بحكيك. لحظة لح يقلك، لح يقلك الطرف الآخر، أوكي لح يقلك الطرف الآخر، عم بحكيك عن المسيحية. شو قلك انت بكنيسة القيامة وكنيسة المهد وإلى ما هنالك؟ لح يقلك خليني كفي، خليني كفي، خليني كفي، خليني كفي. في عندك مليارات العالم بخي ناس، مش عاول مليارات. طيب في عندك الطائفة السنية الكريمة بتقلك يا خي حل عن المسجد الأقصى وما تاخده شماعة، رح يقولوا لك انت شو لك بالمسجد الأقصى؟ رح يقولوا لك يا خي
2: لا لا لا،
0: في عندك سبعين، في عندك سبعين مليون مصري والسعودية وأمة. لا ما بقى تجاوبني، بس شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. ما بقى فيك تجاوبني بترهات، ما تأخذني إلي، ما بقى فيك تجاوبني على طول بترهات. لا ما فيك، إنه بدك تدافع عن المسيحية والمسجد الأقصى وكنيسة المهد. شو بنقولك يا زلمي؟ يعني بطلت حدودنا جنوب، صار حدودنا ما بعرف وين، يمكن بالصين، بدنا نحرر ما بعرف وين، بكين ما بعرف مين، بدنا نطير رئيس صيني كمان. ألو بونجور، مين معي؟
3: اسمي للسلام، انا مبلغ.
0: بس مين معي؟ اذا ما عم تسمعين رح سكر الخط ستنا، اذا عم ما عم تسمعين رح سكر الخط. الو الو الو الو الو الو، اذا ما رح تسمعين رح سكر الخط ستنا. الو يا طقبري، بليز اطوش الخط، عم تحكي لحالها حتى ما بدها تسمعني، ما بعرف شو بيصير له الناس. بلحظة حتى لا بقولوا بونجور دغري طوش فاتت. بعتذر منك، بس يبدو انك عم تحكي لحالك. الحديث مش انه نفتح تليفون ونقعد نحكي لحالنا ابدا، الحديث انه هو يكون اخذ وعطى بين بعضنا. اوكي خليني نروح على كندا. الي
4: بونجور استاذ توني، لك وللمستمعين.
0: بونجور.
4: معك الي من كندا،
0: اهلا وسهلا.
4: بالنسبه لاتفاق الطائف، يعني ما خلق حتى يموت اساسا، ميت من وقت ما خلق.
0: اوكي
4: ما في شيء منه تطبق،
0: بيقدر
4: لي شيء يطبق منه، ما في شيء منه تطبق، يعني ما
0: انه
4: بنحكي فيه هيك من مثل غنيه من غنيه، بس عمليا ما في شيء منه تطبق. اتفاق الطائف ما انه اساسا اتفاق منيح، انه ما تطبق، واذا شالوا شغلات انتقائيه منه طبقوها، بس ما انه موجود خيي، حد ما حدا التزم فيه، يعني اساسا ما خلق حتى نقول اذا مات او بعده موجود او شيء، ما مش طيب. مش موجود، مش موجود خي، مش موجود. يعطيك الف عافيه،
0: اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. 09-218-233 فويس.
5: صباح توني، كيفك؟
0: يس
5: ماشي الحال
0: تمام.
5: توني بقول لك شغله، اللي صار انه هالاتفاق ما رح يمشي لانه حزب الله ما له علاقه فيه. لاحظ الاتفاق البحري، لأنه حزب الله كان له علاقة فيه بواسطة الأخ الأكبر، مش الاتفاق، ما حدا اعترض عليه، بس هيدا الاتفاق ما رح يمشي لأنه الحزب والأخ الأكبر مش راضي عليه. بهاي المصيبة بهالبلد، بدك تعمل اتفاق بده يكون راضي عليه كل الفرقاء، كل الأفريقيا، فطالما إذا فريق واحد مش راضي عليه يعني نغليها الاتفاق ونشرب ميته، ما رح ينفعنا بشي.
0: لا بس هني بيقولوا لك، عم بحكي عن الطرف الآخر، بيقول لك لو كان اتفاق غير مباشر مع إسرائيل كان مش الحال. الاتفاق السابق اللي برعاية الرئيس بري كان، يعني معية الرئيس بري، كان اتفاق غير مباشر، كان هوكستين اجى 13 مرة على لبنان، كان في وسيط أمريكاني ما قعدنا نحن وياهن ومضينا اتفاق ممضي يعني رسمي. أوكي يلا بياخد كمان اتصال. ألو
6: ألو توني.
0: أيوة أهلين
6: محمد معك.
0: أهلا فيك محمد.
6: هلا بالنسبة لك بهالاتفاق اللي عم بيصير
0: أسباب عم بيقولوا يعني ما رح يمشي.
6: إن شاء الله يمشي للمونديال. عرفت كيف؟ خلي الأمريكان يشتروا شوية وقت
0: للمونديال بس يخلص المونديال نرجع.
6: لا 100% صديق
0: ترجع الحروب
6: ترجع. ما أصلا مو وقت يعني نحن بيبقى عم بيرك كن الطيران فوقنا طول النهار. الأمريكان يعني ما وقفت وضربوا بالنبطية وأول سواء
0: بس إنه كان اعتداءات محدودة كانت اعتداءات إلى حد ما محدودة.
6: طيب أوكي كانت لازم تعرف يعني كيف. وبالنسبة لاتفاق الطائف اللي سألت عنه أنا بشوف إنه يعني بغض النظر عن إنه ماشي والله لا مين بده يمكسو هي نحنا مش مسلحين.
0: مين نحنا؟
6: صرنا يعني عرفت كيف. والمسيحية مش مسلحين اللي عندكم سلاح يا خيي بس مش بطريقة التنظيم الحزب منظمين.
0: لا سمعت شو قالك يعني هدفنا
6: يعني مين
0: كان عم بيقول لك قبل شوي هدفنا بطلع. مش بس الطائف هدفنا ما بعد إسرائيل يعني تحرير كنيسة القيامة والمهد وكل الكنائس الأخرى يعني
6: لا بعرف بس
0: وحتى الوصول للمسجد الأقصى. أوكي اللي كمان هو بخصهم المسجد الأقصى بيقولوا لك إنه نحن بدنا نحررهم من الاحتلال الإسرائيلي.
6: طيب وين غزة بهالاتفاق اللي عم بيحكوا هني بدهم المسجد الأقصى وين غزة بهالاتفاق؟ ما حدا جيب سيرتها. القصة اللي أخذوها الإسرائيلية وين ما حدا عم بيحكي عنهم. عرفت كيف؟ إيران مش عم تفوض عنهم.
0: وحتى
6: المسجد الأقصى خي أنت فوض أول عن أسواق راحوا امبارح.
0: بس قال لك إنه بهذا الاتفاق اللي ممضي بواشنطن من جيب سيرة الأسرى الموجودين عند إسرائيل.
6: مضبوط يسألوا إيران ليش ما جابت سيرة أسرهم كمان إنه لبنان عم يفاوض عن لبنان ولبنان عم بيقول إنه أنتوا جماعة خارجين عن الدولة. عرفت كيف؟ مش يعني إنه نحن بدنا إياهم يتأدوا جماعة وينأسروا وينقتلوا أوكي بس إنه ما أنتوا مش عم تسألوا عن حالكم جايبينكم حاطينكم قصة بالأنفاق حبسوا عليكم وصار في عند أمريكا وإسرائيل نقطة تفاوض أقوى. عرفت كيف؟ إنه نحن وإيران بتقبل على شيء بدها هالشباب بالتونيل.
0: إيران بدها الشباب على الطاهر يعني هو هني بس
6: أنا بقول في حرب ثوري تحت ما مستحيل تكين هيك.
0: كيف يا أخي متكهن هيك بقصص عسكرية ما حدا معه خبرة؟ الإسرائيلية ما قالوا هيك
6: الإسرائيلية عم بيقولوا إنه في تبع تنظيم الحزب ونحن عارفين بو
0: الإسرائيل هيك بتقول بس أنا بصدق الإسرائيلي بكل شيء بيقول لك إنه يمكن ما في شو بعرفك
6: مين بدي طيب إذا هيرت عم تعمل يمكن يكونوا كذبين معقولي مع كل حق. عرفت كيف؟ نحن بس عم نقرأ الأخبار ونحكي على أساسها بس نحن من وين حيجيب أخبار يعني نحن فينا نوع علي طاهر كان أسا والله قبل نعرف شو في بي علي طاهر مش رح نعرف.
0: يلا شكرا لك أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 ألو ألو ألو راح الخط بعده معنا رجع خط. ألو
7: بونجور
0: بونجور أهلين معلك. راح الخط كمان راح الخط. اهلا وسهلا فيك يا هلا. بليز بس تحكونا وطوا شوي الراديو. ايه يلا بسمع ايدي.
8: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح الخير.
8: حموش معك.
0: اهلا
8: إيه. انا برايي الاتفاق اللي مضي لبنان مع اسرائيل بواشنطن اكيد مشي واكيد رح يمشي ولا رجوع الى الوراء بهذا الموضوع لانه ما بقى عنا حل الا نعمل اتفاق ونخلص من هالمقول نضلنا نحن بدنا نعادي اسرائيل وبدنا نضلنا نزيل اسرائيل وبدنا نضلنا نقاتل اسرائيل لانه بين بالقتال وبالحرب ما فينا على اسرائيل.
0: نعم.
8: ما احسن شيء نروح على طريق السلام واكيد هذا الاتفاق مشي. فيكم واحد جربوا ينزلوا على طريق المطار اكلوا وقتلوا وضبوا الجيش ونبيه بري مثل العاده هلا بيعمل حاله انه هو ضد الاتفاق وما لازم وننتبه بعد ما نفكر عم يدور الزوايا بس هاي الطريقه تبعيته مع احترامنا لزكايا يعني ما رح تمشي بقى هالمرة. بقى الاتفاق مشي بإذا الله راد وصلنا على سلام وخلصنا من الحروب بلبنان ويعطيك ألف عافية. واللي بدي عادة إسرائيلي يقوم كل يوم يدعي علي من عبكرة لعشية ما في مشكلة بس إنه بالحرب بين الحرب شو يعني نتيجة الحرب علينا بينت شو هي.
0: بس حتى حزب الله يعني عبر نواف الموسى واتهم رئيس جمهورية إنه بده فتنة. معقول رئيس البلد بده فتنة؟ ما بعرف كيف يعني. ألو ألو عم تسكروا الخطوط دغري يا شباب وصبايا. يعني اتهام خطير لرئيس الجمهورية. الرئيس الجمهورية بده فتنة كيف هاي؟ من هيني؟ خليني اسمع نادر. يلا
7: صباح الخير مشطاني.
0: أهلين.
7: بالنسبة للاتفاق اللي صار مع هوكستين ورئيس بري، مشي لأنه رئيس بري كان عم يتعاطى فيه، ما كان في رئيس جمهورية. لو كان في رئيس جمهورية ما كانوا خلوه يمشي كمان. وهلا رئيس جمهورية لأنه ما عم ياخد الطاعة، مش عم بيقدم لهم طاعة للثنائي الشيعي، مشان هيك عم بيعملوا عليه هجوم اللي عم تسأل عنه حضرتك.
0: أوكي شكرا لك نادر. اتصال. ألو.
9: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
9: كيفك توني؟
0: أهلين.
9: يا
0: مين معي؟
9: معك حسين من الجنوب.
0: أهلا حسين، بعد معي دقيقتين مش أكتر حسين.
9: يلا أنا عم بسمع الشباب عم يعطوا رأيهم باتفاق الإطار، بس شكلهم كلهم ما حدا قاري اتفاق الإطار. بس لخص لك، اتفاق الإطار نقل المعركة بين الإسرائيلي واللبناني لبين اللبناني واللبناني. هيدا مختصره.
0: هل رئيس الجمهورية كنت عم بسأل سؤال مثل ما قال نواف الموسوي، هو بده الفتنة؟ معقول رئيس بلد؟
9: لك بما أنه موافق على هذا الاتفاق وسعى له، صراحة بده الفتنة.
0: ليه بده الفتنة؟
9: أنه شو
0: بده رئيس
9: المعركة؟
0: رئيس جمهورية مؤتمن على البلد وعلى أمن البلد وعلى سلامة الناس، بده
9: في خونة بالتاريخ، في خونة بالتاريخ. بفرنسا بيتان كان بطل قومي شوي، أول واحد تعامل مع الألمان نفس الشيء.
0: من خان مين خان حسن نصر الله؟
9: حسن نصر الله لحد هلأ كل التحقيقات بتقول انه الخرق تقني، ما في خرق بشري. هلأ كل التحقيقات بتقول هيك،
0: وكل القيادات
9: هو خرق تقني،
0: كلهم كان خرق تقني.
9: مش بس القيادات، المخازن الصواريخ الثقيلة
0: حتى البيجرز يعني كمان خرق تقني.
9: البيجر كمان خرق كبير، خرق أمني. ما حدا
0: اوكي
9: عم نحكي عن اتفاق الاطار.
0: لا لا انا لا بحكي عن الخيانات، يعني انا لانه عم تحكي على الخيانه انت. انت وصلت
9: يعني حسب الله معصوم، ما فيهم خونه يعني، وما كان
0: مشان هيك عم بقول لك انه القيادات
9: ما له دين يا حبيبي.
0: حتى كمان الخامنئي كمان
9: وين ما كان في خونه. توني اسمعني شوي، وين ما كان في بشير جميل كيف قتل في خونه؟ ما حدا كله في خونه.
0: عم بسالك اخي، انا عم بسالك
9: إذا في خوانة عند حزب الله يعني.
0: منعرف حبيب الشرطوني ومخبي كان، بتعرف مين
9: هو حبيب الشرطوني؟ هيك راح من دون معلومات، من دون ما حدا كان بقلبش اسمه.
0: عم خبرك هيدا
9: أنا عم لك. بس هذا اتفاق الإطار العالم تقرأ قبل ما تعفي رأيه فيه.
0: انت يعني قريت 14 نقطة؟
9: قريتهم كلهم وبالتفصيل، وفصص لك ياهم هلأ فصص لك ياهم واحدة واحدة.
0: ما في ولا نقطة إيجابية
9: ولا نقطة للبنان. مش بس نحن معارضين، في ناس بيكرهوا حزب الله. روح اسألهم وشوفهم.
0: ما هلأ أنا بدي أسألك، لك شو بدي بالناس المعارضين؟
9: في شيء منه طبيعي، ما ضايت أنت على بيع البلد.
0: طب أنا عندي سؤال، لو هذا الاتفاق تم مثل ما حدا من الناس سأل، تم بإسلام أباد، هذا الاتفاق تم بإسلام أباد؟
9: لك لو تم يعني بنص طهران مش بإسلام أباد.
0: لا لا خلينا نحكي إنه لو توافق الإيراني مع الأمريكاني بإسلام أباد على هذه النصوص،
9: ما منقبله. صدقني ما منقبله. ما حدا بيقبله. ما في آخر شيء، أنت واحد جاي عم بيعطي بيتك لغيرك.
0: أوكي يعني بس ما بتقبل حتى من الإيراني ولا شيء،
9: ولا من الإيراني ولا من النبي. لو بيجي النبي هلا بيقول لي هاي الاتفاق هيك ما بيمشي الحال.
0: شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. تعددت الآراء، والمنبر الحر دايما لبني الحر. مداخلات ممتعة جدا هلا، بعضها طلع شوي عن الخط. مرسي لألي مسيحي، لحلوة لبنان سيدي مخلوف. تبعوا حالكم، ونكونوا معنا بكرة، وتضلوا بألف خير. إن شاء الله نكون وضعنا على سكة الحل وسكة السلام برعاية وقيادة رئيس الجمهورية. ضلوا بألف خير. باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أريال 4 كيلو ب $9.40 رولو تواليت فاين 32 رول ب $3.80

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:45 في لبنان الحر. صباح الخير إليكم الأخبار.

0: نفى مصدر عسكري نفيا قاطعا ما قاله القيادي في حزب الله نواف الموسوي حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن يقدم استقالته. وكان الموسوي توجه إلى الرئيس عون وقال: أنت تتهم فريقنا بأنه يريد الحرب الأهلية، أنت من يريدها لأنك تضغط على قائد الجيش وتطلب منه الاستقالة وهو يرفض. وتابع الموسوي: أطمئن ناسنا أن هذا الزلمة ما بيطلع بإيده شيء، وهو أصغر من ذلك بكثير. نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن مفاوضات واشنطن انطلقت بهدف إضعاف نفوذ حزب الله وإيران داخل لبنان. أعلنت قوى الأمن أنه اعتبارا من 8 من صباح اليوم وحتى الانتهاء ستقوم شركة متعهدة بأعمال تعبيد حفر وحفريات في شوارع الوتوات الضناوي سليم إسلام أمام بنك عودي مارلياس مقابل ثكنة الحلو من دون أن تؤدي هذه الأشغال إلى منع المرور، وطلبت من المواطنين أخذ العلم وتجنب سلوك الشوارع المذكورة إلا عند الضرورة. وقفة إعلانية ونتابع.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط. أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بأن مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية سقطوا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. دانت الخارجية السورية بأشد العبارات التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين في انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرق جديد للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك للعام 74. أخيرا، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 1274، منها 360 حالة وفاة. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بدنا نلفت نظر المواطنين إلى أنه اليوم المساء وبكرة أيضا من الساعة 10 لغاية الساعة 5 صباحا رح يتم أعمال تركيب مسامير عاكسة على أوتوستراد حالات حتى نهر إبراهيم وعلى المسلك المقابل الليل اللي بعده، فيرجى منهم الانتباه.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقة برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,281,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,300,000 ليرة، المازوت 1,900,000 ليرة، أما الغاز ف 1,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

أحلى صباح من لبنان الحر لكل متابعي كل الفرق مع إلديكو. إلنا فترة كتير طويلة منسمع عبارة وقف إطلاق النار، صراحة هي بحد ذاتها كلمة وقف إطلاق النار قبل ما نفكر شوي غريبة شوي. إذا بدي أفكر فيها حرفياً وباللغة العربية وشي كتير مزبوط، وكأنه كل العالم متفق إنه النار عم تطلق لحالها، وفجأة هي قررت إنه توقف. تم وقف إطلاق النار، إنه في جهات عم تتبادل إطلاق النار؟ لا. طيب ممتاز، بس إذا وقفنا إطلاق النار مين بيوقف إطلاق الشائعات؟ مين بيوقف إطلاق التحليلات؟ مين بيوقف إطلاق الخبر العاجل واللي مفبرك كل 10 دقايق؟ مين بيوقف إطلاق الأعصاب عند المواطن اللبناني؟ صار المواطن كل ما يسمع كلمة وقف إطلاق النار بيطلع على السما يتأكد إذا مزبوط، يعني صارت الصواريخ رايقة ولا بعدها عم بتطير يمين وشمال. صراحة أنا برأيي نحن كشعب صار عنا مشكلة مع هالعبارة، مش لأنه ما منحب السلام، بالعكس، بس لأنه سمعناها كتير لدرجة أنه صار وقف إطلاق النار. ركزوا معي هالفكرة كتير أساسية، مثل رح بلش رجيم نهار التنين، كل أحد بالليل بقول بكرة رح بلش رجيم بداية جديدة، وكل تلاتة الصبح بيرجع كل شيء لطبيعته وبرجع باكل مثل الأول وبزيد 5 كيلو. قبل كان بس نسمع وقف إطلاق نار ناس تنزل تحتفي، اليوم صار معناتها أنه لا، بدنا نتابع أكتر شو عم بيصير في أخبار، لأنه بطل الخبر إذا وقفوا إطلاق النار، إنما عن جد أي متى، في فرق كتير كبير. يعني مثل شخص بيقلك خلص أنا دفعت الدين، وشخص بيقلك حاليا مش عم طالبك بالمبلغ. أول واحد راحة حقيقية، بس الثاني هدنة فسحة مساحة، بس مش راحة. وأكيد أكيد إحنا بلبنان صرنا خبرة بالهدنة. شو جمع هدنة دخلك؟ هدن؟ إذا بدهم يأسسوا جامعة عالمية للأبحاث والدراسات حول عالم الهدنة أكيد لازم يكون مقرها بلبنان. صار عنا دراسات عليا، ماجستير بالانتظار، صار عنا دكتوراه بحالات الترقب وأبحاث متقدمة نحن ما حدا غيرنا بيعملها بمادة كتير مهمة وأساسية. شو رح يصير بكرة؟ ما حدا فاهم شي من شي. يعني حتى المواطن صار عم يتعامل مع الأخبار مثل كأنه مريض قلب ناطر نتائج الفحوصات. كل نص ساعة بيفتح تليفونه، بيشرب قهوة بيفتح تليفونه، بيشرب مي بيفتح تليفونه، بيتأكد انه وقف اطلاق النار بعده ماشي وساري المفعول. يعني كأنه هي ابليكيشن وبدأ أبديت على طول. وأجمل شيء انه إذا قررت تفتح التلفزيون هيك تخذ لك شي خبرية من شي سياسي، من شي خبير عسكري، من شي محلل سياسي، شي محلل استراتيجي، بتلاقيهم عم يحكوا هيك بطريقة كتير كتير قوية وكبيرة. يعني واحد بيقلك موازين قوى، واحد بيقلك ردع متبادل، هيدا بيقلك تماثل قوى، معادلة استراتيجية والترتيبات الأمنية. خيهو كلهم كلهم، أنا شو بدي فيهم؟ أنا بس بدي جاوبني على سؤال واحد، أنا بكرة فيني غسل ونشر الغسيلات وكون كل شي رواق وما أضطر أهرب من بيتي؟ أنا بكرة فيني خلي موعدي مع الحكيم ولا مضطر أني غيره؟ أسئلة كتير صغيرة نحن بدنا تجاوبونا عليها، لا لها علاقة بالبيانات ولا لها علاقة بالتحليلات. يعني عن جد للأسف تعبنا. ما عليه، يمكن بين كأنه عم سخف الموضوع، بس هو فعليا في ناس هالقد قدرتها أن تستوعب، وهالقد هم صغير مش كبير، أنه لما تصير ست البيت بس قادرة تغسل غسيلاتها وتطبخ طبختها وترتب أمورها من دون ما تضطر تطلع على الأخبار كل 10 دقايق، ساعتها منكون نحن بلشنا فعلا بوقف إطلاق نار اللي حيوصلنا على سلام. لما يصير قادر حيالله بي أنه يعمل هيك بلان صغير للويك أند، حتى لو مش مضطر يدفع مبالغ مرؤومة لما حدا معه مصاري حتى يدفع،
قبل أربع ساعات، مش بس مش قبل بساعة عمول، بس ولا قبل بنهار عمول، قبل أربع ساعات. يعني نحن عنا إنجاز وطني. حتى إذا عندك مناسبة وتروح بدك تشتري قالب جاتو، تكون متطمن أنه ما رح تاكله لحالك. هلا أنا ما بزعل إذا باكله لحالي لقالب الجاتو، ولا إذا سفرة طويلة لأنه بحب بطني. فعن جد لما تطمن أنه مش عامل حفلة أو عامل شيء وأنت رح تكون لحالك، لأنه في تطورات مفاجئة. لأنه السلام الحقيقي ما بتقيسه بالمؤتمرات وبالمفاوضات، لا، بتقيسه بالتفاصيل الصغيرة اللي نحن قادرين نعيشها ونحس فيها. أنه أنا ما بلغي موعد الحكيم، ما بنلغي عرس جايين المغتربين يعملوه، ما بتتحول مدرسة لمركز طوارئ، أنا مش مضطرة أتصل بولادي عشر مرات يمكن بس أشوف شو الوضع وإذا هن بمطرح آمن، لا أنا ولا غيري. بس في شي بيضحك بالموضوع، صحيح نحن ما عم نفهم على المحللين، بس نحن بسبق لنحلل كل يوم بدقايق. بس نسمع كلمة وقف إطلاق النار، نص الشعب بيصير خبير استراتيجي. واحد بيشرح الخريطة، واحد بيشرح الصواريخ من وين بتطلع وين بتنزل، واحد بيشرح النوايا، واحد بيشرح وراء النوايا، واحد بيشرح ورا النوايا. والمواطن العادي اللي هو عن جد ما بده يمثل وبده الرواء والهدوء والسلام، بيقعد بيناتهم مثل الأطرش بالزفة. أخي عن جد أنا بس بدي أعرف إذا شغلي مهدد ولا لا، رح أقدر ضلني عايش ولادي ولا لا. يعني لدرجة بحس مرات أنه اللبناني ما بقى عم بينبش على السلام، عم بينبش على الحقيقة، أو بعبارة أداء خليني أقول على اليقين. بده يوم عادي يا خي، حتى لو يوم بزهق، معلي يوم بزهق، بس ما يكون فيه مفاجآت غير سارة. وهون المفارقة الأساسية، في كتير دول بالعالم عم يعتبروا الملل مشكلة، وفي ناس أو في بلدان ترتفع عندها مستويات الانتحار وكذا لأنه عايشين حياة ملل. نحن لا، صار عنا حلم وطني اسمه بليز زهقونا، بليز أمنونا الخدمات وخلينا نعيش بسلام. عم نتمنى يقطع نهار ما فيه شيء، ولا مؤتمر عاجل، ولا بيان عاجل، ولا تصريح، ولا تطور خطر، بس نهار عادي، شمس، عجقة، وحتى العجقة قبلانين فيها، فاتورة الكهرباء قبلانين فيها، مش قادرين يمكن نصرف قبلانين. بس هالقد وصلتونا تصير طموحاتنا ضيقة ومتواضعة، ما بيصير هالقد. أكيد وقف إطلاق النار خبر كتير حلو، ودايماً وما حدا يعني عنده عقل بيتمنى غير هالشي. بس التجربة علمتنا أنه السلام منه مجرد أنه وقفت المدافع ووقفت الصواريخ ووقفت المسيرات ومدري شو. السلام الحقيقي أنه يبطل في خوف جواتي وجواتك، ويوقف هذا الصوت الصغير جوات المواطن اللي بيسأله كل ليلة قبل ما ينام، عن جد خلصت؟ لأنه الحرب ما بتخلص لما بيتوقف إطلاق النار مع تجهيل الفاعل، الحرب بتخلص لما يوقفوا الناس من الخوف ناطرين أي متى رح ترجع.

0: غلط صحح لي.
1: إذا سألت الناس مين اخترع فكرة الحجاب غالباً رح تسمع أنه الإسلام. هلأ ممكن ببعض الحالات القليلة حدا يقلك أنه الحجاب مؤامرة ذكورية شرقية وما لها علاقة بهذا الموضوع، إنه بس لتلقين المرأة دروس أو ما إلى هنالك، بس المفارقة أنه لها ولهيديك جواب كامل، لأنه الحجاب أو خليني أقول بالأحرى تغطية الرأس عند النساء أقدم بكتير من الإسلام بقرون طويلة، خليني أقول بألاف السنين. وبدي سافر معكم شوي بالزمن، خلينا نتخيل قبل أكثر من 3000 سنة لا في فيسبوك ولا في أكس ولا إنستا ولا شيء ولا حتى جدال تلفزيوني عن الحجاب، بس كان في قوانين مكتوبة على ألواح من طين. مثلا ببلاد أشور القديمة يعني حوالي 1400 و1100 قبل الميلاد كان في قوانين بتحدد مين بحق لها تلبس الحجاب ومين ما بحق لها. أنا صراحة تفاجأت لما كنت عم نبش وأقرأ. الحجاب بوقتها ما كان علامة تدين، كان علامة مكانة اجتماعية. المرأة الحرة والمزوجة بتحطه، بس العبيد والعاهرات كان ممنوع يحطوه أساسا. يعني بوقتها الحجاب ما كان رمز ديني قد ما كان أشبه إذا بدك بطاقة تعريف اجتماعية بتقول هيدي امرأة عندها مكانة محترمة بالمجتمع أو لا. بعدها بقرون طويلة انتشرت أشكال مختلفة من تغطية الرأس بحضارات متعددة، مثلا عند الفرس، عند بعض اليونانيين، عند الرومان، وكل شعب عطاها معنى مختلف عن التاني، مرة للتواضع، مرة للهيبة، مرة للفصل بين الطبقات، مرة بسبب العادات والتقاليد. كرمل هيك أول تصحيح اليوم، غلط إنه نقول إنه الحجاب ظهر أول مرة مع الإسلام، صح إنه نقول إنه تغطية الرأس سبقت الإسلام بقرون طويلة وكانت موجودة بحضارات كتيرة. مشان هيك بس مش مفروض إنه إذا منشوف امرأة مغطية رأسها يعني دغري منعطيها صفة أو منميزة أو منحطها ملتزمة بفكرة أو بدين معين، لأنه في ناس بعد لليوم عندها عادات تغطية الرأس. يعني الصورة النمطية لكتير مطارح تضطهد فيها المرأة المحجبة صورة صار لازم نخلص منها بقى. اليهودية كتار بيعتقدوا انه موضوع تغطية الرأس خاص بس بالمسلمين، ولكن ايضا بالتراث اليهودي منشوف انه تغطية شعر المرأة المتزوجة كان جزء من التقاليد الدينية القديمة، وحتى اليوم ببعض الاوساط اليهودية الارثوذكسية بعد المرأة المتزوجة بتغطي شعرها بغطى لراسها او حتى بامور خاصة، المهم ما تظهر مكشوفة الرأس. طبعاً التطبيق بيختلف من جماعة للتانية، بس المبدأ موجود تاريخياً بوضوح. فإذاً غلط نعتقد أنه فكرة تغطية شعر المرأة المتزوجة حكر على المسلمين، وصح أنها موجودة أيضاً بتقاليد يهودية قديمة. أما عند المسيحيين هون بتصير القصة شوي فيها هيك إثارة أكتر، لأنه كتار ما بيعرفوا أنه العهد الجديد بذاته بيتضمن نص بيحكي عن تغطية الرأس، تحديداً بالرسالة الأولى لأهل كورنثوس بيطلب بولس من المرأة أن تغطي راسها خلال الصلاة، وهذا النص بقي يأثر على تقاليد مسيحية طويلة لقرون كتيرة، وحتى اليوم منشوف كتير من السيدات داخل الكنائس حاطين غطى على الرأس خلال الذبيحة الإلهية. كرمال هيك مش غريب أنه تفوت على كتير كنائس بالعالم خصوصا قبل عقود، هلأ يمكن خفت شوي، وتشوف أنه معظم النساء مش مثل اليوم حاطين غطاء على روسهم، ومش غريب أنه الرهبات لليوم بعدهم بحطوا غطاء على الرأس. وما ومش غريب أنه نشوف مريم العذراء بكتير من الأيقونات والرسومات التاريخية مغطية راسها، بس هون في تصحيح ضروري نلفت له. مش كل المسيحيين اليوم بيلحقوا التقليد وبيعتبروا أنه تغطية الراس واجب ديني، وصح أنه بعض الكنائس والمذاهب والجماعات المسيحية بتختلف بتفسير هالنصوص وتطبيقها. البعض بيعتبرها مرتبطة بس بزمانها، يعني اليوم بطلت تجوز بعصرنا، والبعض بيعتبرها تعليم مستمر، وغالبا عند الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية. أما عند العرب قبل الإسلام ففي شغلة كمان لازم ننتبه لها. مرات بنسمع عبارة أنه العرب كانوا يلبسوا البرقع قبل الإسلام. المشكلة أنه هيدي العبارة بيطرحوها وكأنه حقيقة عامة بتشمل الكل، بس إذا بدي فوت هيك تاريخيا وأحكي بشكل أدق، بعض العرب عرفوا أشكال مختلفة من تغطية الرأس أو الوجه قبل الإسلام، ولكن ما حدا بيقدر يجزم أنها كانت ممارسة موحدة عند كل القبائل العربية. يعني التاريخ معقد أكثر من صورة واحدة ومن جواب واحد. كرمال هيك بدي أوصل هيك لخلاصة عامة، أنه فكرة الحجاب منا اختراع إسلامي بحت، هاي معلومة مزبوطة، بس كمان منه ظاهرة إسلامية أو شرقية وبس. التاريخ بيخبرنا أنه تغطية الرأس ظهرت بحضارات متعددة وأديان متعددة وأزمنة متعددة، وكل مجتمع عطاها معنى مختلف، وكل دين رجع عمل إعادة تفسير بطريقته الخاصة. يعني بمعنى آخر، إذا بدنا نكون منصفين مع التاريخ لازم نبعد عن الشعارات وبس. التاريخ ما بحب يعطي إجابات سهلة. لما نفتش بأصل فكرة الحجاب ما من نلاقي طريق بيخدنا على دين واحد وبس. رحلة كتير طويلة، يمكن حسب اللي أنا قدرت لقيهم، بلشت معي من أشور القديمة لليهودية للمسيحية للإسلام، مروراً بحضارات وشعوب كتيرة، وهيك تصحيح للغلط اليوم بيكون على هيدي الفكرة. غلط نقول الحجاب أو فكرة الحجاب بلشت مع الإسلام، وغلط كمان نختزل الحجاب بأنه ظاهرة بس بتخص المسلمين. الصح أنه تغطية الرأس ممارسة إنسانية قديمة كتير، سبقت الإسلام بقرون طويلة واكتسبت معاني دينية واجتماعية مختلفة حسب كل حضارة وحسب كل دين.

0: مقال بيعمل فرق.
1: شفت مقال منه كتير جديد بس ملفت وبيستاهل انه نضوي عليه، ولو لخصته شوي لانه هو مدة قراءته طويلة كتير. تحت عنوان أنا أستحق، وهم الاستحقاق وحقيقة المخلوقية، كتبت يارا عبد الجواد الآتي: متى صرنا نستحق كل شيء؟ عبارات مثل أنا أستحق الأفضل، اعتزل كل ما يؤذيك، كلها انتشرت بكثافة في خطابنا المعاصر، وهي تعكس تمركزاً حول الذات وتضخماً لها. هذا التوجه نشأ أساساً من النزعة الفردانية التي تجعل الإنسان مركز الكون وتخدم في الوقت عينه الاقتصاد الرأسمالي القائم على تحفيز الاستهلاك. انتقل هذا المفهوم لعالمنا العربي عبر موجات العولمة محدثاً أزمات حقيقية. الأزمة الجوهرية هي استبدال المرجعية من الله إلى الإنسان نفسه، فينشأ فرد يعاني تشوهاً إدراكياً لحقيقته كمخلوق مكرم ومفتقر لخالقه، يتمرد على ضعفه البشري طلباً للتحرر من كل مسؤولية تعيق رغباته. أما التعريف النفسي لمفهوم الاستحقاق، فعلم النفس يميز بين مستويين: الاستحقاق الصحي، أي معرفة الشخص لحقوقه بناءً على جهده الفعلي وأدائه، والإحساس الزائد بالاستحقاق، أي شعور دائم بالتميز وتوقع معاملة خاصة من دون بذل مجهود، مع ضعف في تقدير مساهمات الآخرين وصعوبة تقبل النقد. اليوم حتى أصغر ولد فيك تقول له عم تعمل غلط، بدور الفحيش. هذا النمط تتابع يارا عبد الجواد يتفاقم في الأجيال الشابة بفعل ثقافة الترويج للنجاح الفردي والشهرة، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تتيح للفرد تقديم نفسه كالبطل المركزي في سرديته الخاصة، وتطرح سؤالا عن آثار الاستحقاق على الفرد والمجتمع وتقول: أولاً الهشاشة النفسية، فأصحاب العقلية الاستحقاقية أكثر عرضة للاكتئاب والقلق عند خيبة توقعاتهم. فقد وصف إسماعيل عرفة هذا الجيل بجيل رقائق الثلج، أي أنه هش وسريع الانكسار ويتقن لعب دور الضحية. وتلاحظ الكاتبة كلير فوكس أن الشباب يعيشون حالة ضحية دائمة، تجرح مشاعرهم لأقل سبب، وأحياناً يعتمدون ذلك لجذب التعاطف. ومن تجليات هذا في عالمنا الاستخدام المتزايد لمصطلح التنمر بشكل مبالغ فيه بعد العام 2018، رغم وجود حالات تنمر حقيقية ومؤذية تستحق المعالجة الجادة. تتابع يارا عبد الجواد في 2 انهيار العلاقات وتفكك الأسر، يصف ستيفن ستوسني لعنة الاحتياجات العاطفية، أي يتحول الشعور العاطفي إلى حق مكتسب يطالب الشريك بتلبيته وإلا يعاقب. وبحسبه المشاعر البشرية لا تستحق تسليما مطلقا، لأنها قد تكون مغلوطة أو إسقاطات أو أدوات للتلاعب. هذا الخطاب يرفع سقف توقعات الشباب من الزواج، فيقدم على أنه إشباع شخصي لا مسؤولية مشتركة، مما يفسر ارتفاع نسب الطلاق بعد السنة الأولى من الزواج، لسيما في المنطقة العربية. ويربط أحد الكتاب هذا بالحب السائل، علاقات عابرة قائمة على الإشباع الفوري من دون التزام، وفي هذا المناخ تهاجم قيم التضحية والصبر بوصفها ضعفاً، حتى يطالب الأم بنفسها التخلي عن التضحية لصالح سعادتها الشخصية. 3 زيادة الاستهلاك المادي. تتابع يارا عبد الجواد في مقالتها وتقول: ثمة علاقة موثقة بين الشعور بالاستحقاق والاستهلاك المادي، حيث تصنع الشركات الرأسمالية حاجات جديدة وتقنع المستهلك بأنه يستحق سلعاً لا حاجة حقيقية له بها. أما أما في جذور مفهوم الاستحقاق وأسبابه، نبدأ بالتربية والتنشئة. وتقول يارا عبد الجواد: التدليل الزائد والحماية المفرطة من الآباء يولدان عند الأبناء اعتقاداً بأنهم يستحقون معاملة خاصة. حتى إذا بده يخسر بمباراة أهله ما بيقبلوا. تعرضنا لنحن من كذا سنة عم يدفعوا تيخسر ابننا قبل ابنهم. أنا بوقتها انصدمت. يقول نسيم طالب، وهو أحد الكتاب بحسب يارا عبد الجواد، إن الأنظمة الحديثة كالأجسام تضمر حين تخلو من الضغوطات، وهذه مأساة الحداثة. وأشارت دراسة في إحدى دول الخليج إلى أن غالبية المستجيبين اعتقدوا أنهم يستحقون فرصاً وظيفية أفضل بسبب جنسيتهم أو انتمائهم الجغرافي لا بسبب كفاءتهم. النزعة الفردانية في المجتمعات الرأسمالية الثقافات الجماعية تعلي من الانتماء للجماعة، بينما تجعل الثقافة الغربية الفرد مصدر القيم ومركزها. وتسهم السينما الهوليوودية خصوصا أفلام الأبطال الخارقين وما أكثرهم في ترسيخ هذه الفردانية، حيث يصور البطل مستقلا عن المجتمع وقيمه، محققا لذاته الخاصة فحسب. والرأسمالية تستغل هذه الفردانية لتضعف الروابط الجماعية وتقدم المصلحة الشخصية على الصالح العام. ومنذ ظهور ظاهرة السيلفي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، تحولت هذه المنصات إلى مساحة لتضخيم الذات، حيث يبحث الجميع عن الإعجابات والتفاعل، مما يعزز الإحساس بأن للفرد جمهوراً يستحق الاستماع إليه دائماً. وثالثاً، مفهوم الاستحقاق في ميزان الوحي. المخلوق اسم مفعول يدل على من وقع عليه فعل الخلق، أي أنه مقهور بسلطة خالقه، لا يملك من أمر نفسه شيئاً إلا بما أراده له الخالق. إلا أن الله استثنى الإنسان من هذه المفعولية المطلقة، فمنحه عقلاً وإرادة وقدرة على الكسب لتتكون معاً، وتؤدي إلى حرية اختيار محدودة بقصد الامتحان والجزاء في الآخرة. وهذا مفهوم يعني عند مختلف الديانات. مفهوم الاستحقاق يضخم جانب الحقوق على حساب الواجبات، وهذا يتناقض مع فكرة التكليف الإلهي، فالإرادة الممنوحة للإنسان هي هبة من الله، لا فضل للإنسان في اكتسابها، وهي محدودة بمشيئته. وبالتالي في الخلاصة، مفهوم الاستحقاق ليس مجرد ظاهرة نفسية عابرة، بل أزمة فكرية وروحية عميقة، جذورها في استبدال مرجعية الإنسان من الخالق إلى الذات، وعلاجها الحقيقي يبدأ باستعادة الوعي بحقيقة المخلوقية والافتقار لله في حياتنا، والانتقال من خطاب ماذا أستحق إلى خطاب ما الذي كلفت به، ما هو مشروعي أو مشروع الله لي في هذه الحياة. انتهت مقالة يارا عبد الجواد. ومع أكيد بختم هالحلقة وبلتقيكم بكرة. شكرا لك فريدي سيبا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب $4.40، 15 بيضة ب $1.40.

0: لفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه في أعقاب خرق اتفاق وقف النار واستهداف قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية، هاجم الجيش الإسرائيلي 3 مقرات لحزب الله في منطقتي النبطي وميفدون. وتابع الجيش الإسرائيلي في غارة أخرى نفذت في وقت سابق من يوم أمس، هاجمت قوات الوحدة المتعددة الأبعاد منصة إطلاق تابعة لحزب الله التي تواصل محاولاتها لاستهداف قوات جيش الدفاع. تمكن السجينان في نظارة قصر العدل في زحلة، أحدهما لبناني وآخر سوري، عند الأولى من بعد منتصف الليل من نشر قفل باب زنزانتهما وخلعه، ثم اعتديا على عنصرين من قوى الأمن الداخلي وكبلاهما واستوليا على مفاتيح الزنزانات الأخرى وعددها 10، وتمكنا من فتحها في محاولة لإجبار باقي السجناء على الفرار ومساعدتهم، إلا أن معظم السجناء لم يتجاوبوا مع هذه المحاولة ولم ينخرطوا في خطة الهروب. تحركت القوى الأمنية بمؤازرة عناصر من فرع المعلومات والشرطة القضائية واستقصاء البقاع، إضافة إلى تعزيزات كبيرة من فوج التدخل السريع في قوى الأمن الداخلي، فتمت استعادة زمام الأمور وضبط الوضع بالكامل داخل النظارة من دون أن يتمكن أي من السجناء من الخروج من حرمها. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أشار نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي إلى أنه عقد الاجتماع الأول للجنة الإيرانية العمانية المشتركة المعنية بمضيق هرمز. ارتفعت حصيلة قتلى زلزال فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل مع تواصل جهود الإنقاذ. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي رطب على الساحل وحار بالمناطق الجبلية والداخلية مع درجات حرارة فوق معدلات الموسمية. بكرة قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما بيزيد الشعور بالحر مع ضباب على المرتفعات المتوسطة بالفترة المسائية. الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت قوى الأمن بأن ستنفذ اعتبارا من الساعة 8 صباحا أعمال تعبيد بشوارع الوتوات، الضناوي، سليم سلام أمام بنك عودة ومار الياس مقابل ثكنة الحلو من دون قطع طرق، ودعت إلى تجنبها إلا عند الضرورة. بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة من برج الغزال باتجاه شارل المالك الأشرفية وكثيفة على طريق مار متر الحكمة، كما وحركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سليم.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: لبنان حر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,281,000، بنزين 98 أوكتان 1,300,000، المازوت 1,900,000 ليرة، الغاز 1,174,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أو السلام الدائم، كتار منا بنبشوا عن هالسلام إن كان بدولهم أو بالعالم عموما. بس اليوم حقك تعرف عن اتفاقية السلام الدائم. عم نحكي عن وحدة من أهم الاتفاقيات بتاريخ سويسرا، إنما كمان بتاريخ أوروبا. عم نحكي عن اتفاقية فريبور يلي وقعت بمدينة فريبور السويسرية ب 29 تشرين الثاني سنة 1516 بين فرنسا كمملكة بقيادة الملك فرانسوا الأول والكونفدرالية السويسرية. أما ليش سميت بالسلام الدائم؟ فلأنها أنهت بشكل رسمي الحروب والصراعات الدامية خلال الحروب الإيطالية وسنة 1515. وأهم بنودها إذا بدنا نبسط أنا وياكم منقول أنه يتوقف القتال بين فرنسا وكانتونات سويسرا، وأنه يتبادلوا الأسرى وغيرها من الأمور. المهم أنه هيدي الاتفاقية تاريخياً هي بداية لعلاقة كتير مهمة بين فرنسا وسويسرا استمرت كتير عقود. ورغم اسمها سلام الدائم إلا أنها ما كانت سلام دائم فعلياً، بل كانت تجدد وتعدل كتير مرات حسب العلاقة السياسية بين فرنسا والكانتونات. فسويسرا يلي منعرفها اليوم، قصدنا سويسرا الغرب، أكيد بتشبه بتاريخها سويسرا الشرق أو ما يلقب بسويسرا الشرق.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جديد توني كيوان، انت مليون.

0: بولي كلينيك. تقرحات الأمعاء والتهاباتها المزمنة وداء كرون تحديداً، عوارضها وجديد تشخيصها وعلاجها مع الدكتور جان بول نامور الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمعاء الالتهابية. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12 ظهراً مع جان حتشيتي.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. جديد جو أشقر عيبولو.

0: طب عيبوا لو
1: عيبوا لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.

في بزنس هب هذا الأسبوع: الذكاء الاصطناعي بين النهاية والبداية، الخوف من الخسارة والفرصة الذهبية. في حلقتنا هذا الأسبوع نكشف الأسرار ونرسم خريطة طريق المستقبل لتصبح أنت القائد في العصر الجديد، مع الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي الأستاذ وسيم غضبان. بزنس هوب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، مرتديلا عزيتون لقيه ب95 سنت.

0: تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلتقي اليوم رئيس المعارضة يائير لابيد ظهرا لتحديث أمني لأول مرة منذ شهرين، وعلى الطاولة ملف لبنان وإيران. من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تعليمات وجهت إلى الجيش بتقليص هدم المنازل والبنى التحتية في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. في غضون ذلك، أعلن الدفاع المدني مركز النبطي أن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملياتها الميدانية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض وسط ظروف ميدانية صعبة. في هذا الوقت شيع حزب الله 62 من عناصره من أبناء الدوير كانوا قتلوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على البلدة. كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر إكس: على سبيل التذكير، فإن اتفاق الهدنة أساس في العلاقات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، كما هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف، وقد ذكره خطاب القسم وأكد عليه البيان الوزاري، إلا أن كبار المفاوضين مع نخبة المستشارين في بعبدة وثلة الاختصاصيين في السرايا ارتأت إغفاله إن لم نقل حذفه. قبل متابعة الموجز، ننتقل إلى الزميلة رانيا في غرفة الأخبار.
1: في الواقع جورج، مجلس الوزراء وبعد جلسة طارئة واستثنائية عقدت في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، قرر تعليق العمل بمرسوم الرسوم على بعض السلع، وذلك نظرا لظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية وتداعيات الناجمة عن الحرب، بحسب ما أعلن وزير الإعلام بول مرقس. هذا كل شيء.
0: شكرا رانيا. الخبر الأخير: قال الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان: نطمئن المجتمع الدولي بأن نشاطنا النووي سيكون متناسبا مع حاجات البلاد وفي إطار سياساتنا المعلنة، مشيرا إلى أنه يتعين الإفراج عن 6 مليارات دولار من بين 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية في قطر. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

في بزنس هب هذا الأسبوع: الذكاء الاصطناعي بين النهاية والبداية، الخوف من الخسارة والفرصة الذهبية. في حلقتنا هذا الأسبوع نكشف الأسرار ونرسم خريطة طريق المستقبل لتصبح أنت القائد في العصر الجديد مع الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي الأستاذ وسيم غضبان. بزنس هوب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.

بحييكم مستمعينا وبرحب فيكم بحلقة جديدة من بزنس هاب اللي يبث عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحاتها الإلكترونية يوتيوب وإنستغرام بزنس هاب. البرنامج المركز والتقل بمجال المال والأعمال، وهو ركن لا غنى عنه للقاضي بمجال الاستثمار والطامحين للانضمام والانخراط فيه.

0: أهلا بقادة المستقبل. تعرفوا شو العملة الأكثر قيمة اليوم؟ ليست المال بل المهارة، مهارة التعامل مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الروبو الذكي منه عدونا بسوق العمل بل هو المساعد الشخصي المجاني اللي بينتظر أوامرنا ليجاوب على أسئلتنا مثل برمجة موقع، تصميم مشروع بدقايق، وضع خطة عمل وغيرهم كتير. ومعه بتنسوا الأعذار القديمة. كم شخص منا بيشعر بالخوف بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي والفرق الوحيد بين اللي رح ينجح واللي رح يبقى مطرحه هو قرار، ومع هالقرار ما منعود نقوم بدور المتفرج اللي بيتابع العالم هو عم يتغير، بوقت لازم نوقف نكون مجرد مستهلكين وإنما صناع تغيير. العالم عم يتحول بسرعة والتكنولوجيا ما عادت مجرد خيار أو رفاهية بل هي القوة الخارقة الجديدة. الهدف من الذكاء الاصطناعي مش ياخد محلنا بل يعطينا جناحين نطير فيهم. اليوم الحاجة مش لشهادات معقدة أو راس مال ضخم، وإنما فضول لتجربة أدوات جديدة قادرة على تحويل فكرة بسيطة لمشروع يغير حياتنا. تذكروا دايما المستقبل ما بينتظر المترددين والإطار انطلق، فهل أنتوا مستعدين لركوب الموجة وإيادة التغيير؟ بحلقة اليوم أعزائي المستمعين رح نكتشف سوا كيف نروض التكنولوجيا ونثبت أنه منا تهديد ولكن على العكس هي تذكرة ذهبية لنصنع مستقبل بيشبه طموحاتنا ننطلق منها نحو القمة. الفرص عم تطرق بابنا كل ثانية، خلينا نكسر حاجز الخوف، نفتح عقولنا للتجربة وننطلق سوا لمستقبل رقمي نصنعه بأيدينا.
1: بزنس هاب تقرير.
2: بس ينحكى بموضوع البداية والنهاية والخوف من الخسارة والفرصة الذهبية بعالم الذكاء الاصطناعي. كثير من الناس حاسين أنه الذكاء الاصطناعي هو نهاية لكثير أشغال، نهاية لوظائف، نهاية لطرق ما تعودنا عليها بالشغل، ويمكن لاختصاصات كاملة. صراحة الحقيقة مختلفة، لأنه لكل نهاية في بداية لشيء تاني. والسؤال المزبوط اللي عم بنسأل مش إذا الذكاء الاصطناعي رح يغير حياتنا، لأنه غيره أوريدي. السؤال هو بأي اتجاه نحن رايحين، مع الناس اللي بتخاف من التغيير، مع الناس اللي عم تفكر تبني مستقبلها من هلأ. لأنه أسوأ قرار مش أنك تغلط، أسوأ قرار هون هو أنك توقف محلك، لأنه العالم وخصوصا التكنولوجيا ما عم تنطر حدا. فالأهم من هيدا كله هو القيادة نفسها، وهي اللي بتقود التغيير. القائد الحقيقي بالمستقبل مش هو الشخص اللي بيعرف كل الأجوبة، رح يكون الشخص اللي بيعرف يسأل الأسئلة الصح، ياخد القرارات المسؤولة، ويستخدم الذكاء الاصطناعي ضمن الحوكمة الواضحة. هو القائد يلي بيعرف يشتغل بثقة وأخلاق وشفافية. والتميز ما عاد بالخبرة واحدة ولا بعدد سنين، التميز صار بالتعليم المستمر، التعلم المستمر، التفكير النقدي، الإبداع، سرعة التخيل واتخاذ القرار رغم وجود الذكاء الاصطناعي. ونحن مبسوطين أنه بسلانجت بلشنا بهذا الموضوع، فكير كتير من المدارس لحتى نطور مهارات ما حدا فكر بحياته أنه هيدي المهارات ممكن تكون تلميذ بالمدارس بحاجة لها.
1: بزنس هاب، حيث الريادة تتكلم.
0: بشكر رائد الأعمال والخبير الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الأستاذ ربيع شحادة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سلانجت تكنولوجيز المتخصصة بتطوير حلول الذكاء الاصطناعي السيادية والبنى التحتية المعرفية للمؤسسات والقطاع التعليمي، على المداخلة.
1: بزنس هاب، فيه نواكب رواد الأعمال.
0: أعزائي المستمعين، بدي رحب بضيفي بالاستوديو الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والهندسة الرقمية بشركة كانت لخدمات الطاقة الأستاذ وسيم غضبان. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: أهلا فيك
0: أستاذ وسيم. بالبداية سمعنا المداخلة للأستاذ ربيع شحادة، يعني عم بيحكي يعني كتير مؤيد لدور الذكاء الاصطناعي بمجالات خاصة التعليم يلي هو عم يشتغل بهالمجال خصوصا فيها. يعني بدي تعليقك أول شيء وخصوصا لجهة الاتجاه يلي عم يحكي. يعني حكي نحن ما بنحكي بالنهاية بنحكي ببداية وعم يحكي عن اتجاه معين. شو هو هالاتجاه المعين؟
3: صراحة نحن بزمن ثورة صناعية خامسة وهيدا الاتجاه حيغير كل شيء، يغير بالصناعة بالعلم بكل شيء بنعمله. الذكاء الاصطناعي بطل انه تكنولوجيا هيك انه it's nice to have، اليوم حيغير بكل عمل نحن بنعمله. واليوم في فرصة، هيدي الفرصة فينا نحن نستفيد منها، ما فينا اليوم نقعد نتفرج مثل الاستاذ ربيع. اليوم هو القرار اللي لازم ناخده، هالقرار اللي لازم ناخده اليوم نقدر نستفيد لنطور مهاراتنا، نقدر اليوم نطور شغلنا ونطور نحن الاستثمارات اللي عنا اياها او منكون متاخرين بهذا المجال. الفرصه اليوم لكل لبناني حابب هو يطور العمل تبعه، لكل طالب حابب عن جد هو يبني مستقبل. والموضوع بطل صعب، الموضوع ما بيخوف، الخوف الوحيد هو اليوم واحد يتاخر، الوقت هو صار العامل الاكبر. اذا بنطلع بكل الثورات الصناعيه اليوم نحن قلنا من الثوره الخامسه بلشنا نحن بالميكانيك، اول وحده، ثاني وحده كانت كهرباء، بعدين طلع الكمبيوتر، بعدين الانترنت، وهلا هو الاي اي اللي هو ديفاين الفيفث اندستريال ريفولوشن. نحن نحكي عنه اكثر باوتونومي. اليوم اللي بيقعد يتفرج على طول، في عندك ناس باي ثوره صناعيه بيصير في عندك ناس تتفرج على الثوره وتخسر بمحلات معينه، وفي ناس تاخذ هالمبادره بتاخذ ستاب لحتى يضلوا يحافظوا على الريادة تبعهم. الخوف اليوم بهيدي الفتره انه الذكاء الاصطناعي سريع، تطور الذكاء الصناعي سريع. ونحن بلبنان اذا بنطلع نحن بلبنان كل عمرنا نحن عندنا خدمات، نحن نعطي خدمات لبرا للخليج، بلد الخدمات لبنان،
0: صحيح،
3: بلد العقول، بلد الشطاره، بلد الكواليتي. عندنا نحن خدمات دائما بالهندسه، خدمات باداره الاعمال، خدمات بالسيلز، خدمات بالمحاماه، عندنا هاي بلد الخدمات. اذا اليوم ما قدرنا نطور حالنا لنحافظ على هذه الرياده بالسوق العمل بطريقه الذكاء الاصطناعي حنخسر كثير. بالعكس اذا نحن بناخذ اليوم ستيب ونجرب نحن نستفيد، انا بعرف كثير اليوم انه في مخاطر اكيد بالذكاء الاصطناعي، بس انا كيف بدي وظف الذكاء الاصطناعي لمصلحتي، لمصلحه عملي، لمصلحه مستقبل شركتي او مستقبلي كشخص كطالب. هون اليوم هذه الفرصه اللي عنا اياها حقيقيه لنطور حالنا نحن كلبنانيه بسوق العمل بالخارج وبالداخل. فكان عم يحكي عنه استاذ ربيع انه اليوم لازم يكون في ستيب، في حدا لازم يبادر، كل رئيس شركة لازم يبادر بهذا الطريق. وما في اليوم نقول انه والله بس الشركة الكبيرة، صراحة حتى الشركة الصغيرة بتقدر تستفيد من هذا الموضوع، والعكس اليوم الشركة الصغيرة عندها قدرة تنافس الشركة الكبيرة لانه هي قادرة تطور حالها بسرعة.
0: ما نحكي فيها هيدي بدي فوت فيها قصة المنافسة، وخاصة منافسة الانسان والمواهب والشباب تحديدا بالشركات او للشركات الكبيرة. خليني قبل بس احكي انا وياك يعني تحت الهواء وقت كنا عم نحكي أنا وياك كتير بتركز على كسر الخوف. يعني هيدي مسألة كسر الخوف، شو هن الخطوات أو كيف الاستعداد لازم يكون بأي خطوات لحتى هالشباب يكسروا الخوف أو التردد يلي عندهم من تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خصوصا نحن ببلد منا مجهزين، ما عنا البنى التحتية الكافية.
3: نحن بطبيعتنا كبشر منخاف من كل شيء ما بنعرفه، ما بنعرف حسيته، فهي المعرفة بتقلل الخوف. نفس الشيء بالذكاء الاصطناعي، نحكى كتير ونقال كتير وفي كتير يعني انه بده يخسر الواحد شغله، أكيد في محلات تتغير الأمور، بس هو الخوف بحد ذاته لما الواحد يعلم حاله يسقف حاله بيخف هذا التردد. التردد كتير مشكلة كبيرة بقصة الذكاء الاصطناعي. ليش؟ لأنه الواحد ما عنده هذا الوقت الكافي، فنحن لازم نكسر الخوف بالتعلم، تعليم كيف نتعلم كيف نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي لمصلحتنا. اليوم إذا أنا طالب عامل هندسي ولا عامل محاماه ولا عامل طب، إذا قدرت استفيد من الخبرة تبعي وتعلم كيف فيني طبق الذكاء، مش ضروري يكون أنا كودر ولا اخترع سولوشنز بالذكاء الاصطناعي، بس قادر استخدم الذكاء الاصطناعي لطور مهاراتي، هذا الخوف حيصير بالعكس، هذا حيصير شيء ايجابي لإلي،
0: قادر
3: انا محفز لإلي لأنا طور حالي، طور عملي، طور انا كمان انتاجيتي. اليوم كمان بالنسبه للشرك الخوف إذا اليوم بفهم أنا إنه ما فينا نجي نعمل نقلة نوعية دغري ستيب كبيرة، فأعطونا إحنا من حفز الشركة إنه تبلش بخطوات صغيرة، من خطوات تجريبية.
4: نعم.
3: اليوم نعمل كمان ورش عمل بكل شركة إنه شو هو الذكاء الاصطناعي، يعني كيف أنا فيني استفيد منه. مش ضروري أنا أفكر بالذكاء الاصطناعي إنه هو تغيير جذري بكل مراحل العمل تبعي، لا، بجرب أنا خطوات صغيرة، بجرب علم أنا الموظفين تبعي شو بيقدر يعمل الذكاء الاصطناعي، بجرب استفيد من اليوز كيسز الموجودة بالماركت، استفيد منها أنا كيف طورها بعملي. وهيدا بيخلينا نحن نقلل من الخوف. بالعكس، لما الواحد شركي أنت بهذه المعرفة بصير قادر يشوف، لا أنا فيني استفيد هون، فيني طور حالي هون،
4: بصير يعرف يتعامل،
3: بيقدر يتعامل مع شيء. نحن هيدا طبيعتنا كبشر، هيدا اللي بيخوفنا دايما، شيء ما بنعرفه. فالمعرفة هي فينا نحارب فيها الخوف تبعنا، وهيدا كتير مهم بالذكاء الاصطناعي. الشيء بدي ضوي عليه كتير مهم، برجع بعيده، انه نحن قلتي نقطة كتير مهمة، الكيريوزيتي، الفضول. الفضول هو كتير مهم بمرحلة الذكاء الاصطناعي باللي نحن عايشينه اليوم، لانه الفضول بيخلينا نتعلم، هو بيخلينا نقلل من هذا الخوف. اذا ما انا ما كان عندي الكيريوزيتي الكافي لا اعرف كيف شو عم بيصير وشو اللي بخص بي بعملي، انا ما حقدر اتعلم، ما حضل عندي هذا الخوف والارتباك من التغيير. فلما يكون عندنا هذا الفضول للمعرفة نقدر ان احنا نستفيد.
4: يعني هيدا بيجاوب على سؤال، انه انا لا اقدر اود التغيير بدل ما انا اكون مستهلك فقط عم بيراقب التغيير كيف عم بيصير بالعالم. هل هي الفضول والتعلم كافي، ام كيف سيقود؟ يعني اذا بك تنصح شو بتقلهم تيقودوا التغيير بدل ما يتفرجوا على التغيير؟
3: اليوم ما فينا انها نتفرج، يعني اذا الواحد بيكون انا بدي انطر لحتى اخسر البزنس تبعي ولا اتأسد البزنس تبعي، ولا لازم اخد مبادرة، لا، خد مبادرة. حتى لو فشلت، الفشل مش غلط، الواحد بيتعلم الفشل. او خدت مثلا جربت شيء ما زبط معه كتير، اوكي، برجع لورا شوي، برجع بتقدم، اتعلم من الفشل تبعي. فالتطور برأيي انا بجرب اعمل اول شيء افهم وين بيقدر الذكاء الاصطناعي يعمل بوزيتيف امباكت على البزنس تبعي. في محلات مثلا انا عندي بشتغل بمكتب محاماه، قادر استعمل مثلا ايجنت يطور لي طريقه الريسيرش تبعي، او اقدر اعمل كونترا، او اقدر اعمل اي ريسيرش، او اقدر اعمل انا اي اطروحه. فيني كل هيدا الاشياء، وصار شيء كثير رخيص اليوم، بطل مثل قبل. يعني اذا بتجي تساليني هذا السؤال من سنتين ثلاثه بقول لك انه التقليع كانت صعبه، اليوم صار كثير اشياء هينه، صار اي يعني اي شركه صغيره كبيره فيها تستفيد من هذا التطور بستبس كثير صغيره. فانا برايي اول شغله اللي فينا نعملها انه الشركه تطلع على اليوز كيسز او التطبيقات المتعلقه بالبزنس تبعها، شوف الشيء موجود بالماركت. يعني في الواحد يطلع بي مثلا هندسه، شو عم بيصير بمجال الهندسه؟ عملنا محاضره نحن بنقابه المهندسين السنه الماضيه، كل سنه نحن نجرب نجيب هاليوز كيسز اللي عم تصير برا، نحطها قدام الشباب هون، شباب والصبايا، عن جد يتعلموا انه شو عم بيصير في تغيير. كل الصناعات اليوم بالعالم عم تتغير. طيب انا كل واحد مسؤول عن صناعه او مسؤول عن عن عن مكتب او شركه لازم يعرف هيدي اليوز كيسز، لازم يجرب يطبق عنده ليستفيد منها. فالمعرفه باليوز كيسز ومعرفه انه يجرب يدرب هالشباب اللي عنده والصبايا اللي بيشتغلوا عنده على هيدي العلقه هي كتير مهمه. وشغله الثانيه كمان، اليوم اذا بنطلع العدد، يعني اليوم إذا أنت عندك شركة صغيرة وفيك تخلق AI يكون هن موظفين لك بقلب الشركة، يعني أنت فيك تزيد عدد الموظفين.
4: عم تتفشون لمرحلة كتير متقدمة أستاذ
3: وسيم. نحن مفكرين أنه هذه كتير متقدمة، بس هي الحقيقة صار نحن برا شايفين هذا الموضوع وعم نعمل فيه وعم نشتغل فيه. اليوم في واحد يكبر شركته مش معناته أنه العالم تصير شغلة، بالعكس، تطور مهارات العالم اللي عندي أنا بالAI، يصير كل واحد زيد الانتاجية تبعه. أنا بعطيكي مثال كتير صغير عندنا بالشركة، نحن شركة 15,000 ب 28 دولة، ما عندنا بزنس في لبنان، بس عندنا مثلا بزنس 3-4 مليار دولار بالسنة. بدنا نطور نكبر البزنس تبعنا. من الأشياء اللي درسناها وعملنا أنه ممكن الAI بنفس العدد الموظفين يقدر يزيد الانتاجية تبعهم، يقدر أنا أجيب بزنس أكتر.
4: نعم.
3: فهون كل واحد كل مسؤول عن شركة بيقدر يطلع يعمل هيدا الريسيرش إذا ما عنده خبرات بقلبه، في يستعين بكونسلتنت. في كتير شباب اليوم لبنانية بهيدا المجال وبارعين وناشطين بالخليج وبرا، عن جد نحن ليدرز بهذا الموضوع.
4: صحيح.
3: فكيف بدنا نستفيد اليوم من هيدي الخبرات لحتى كل شركة تطور حالها لتعرف قديش فيها تتقدم بهذا المجال؟
4: طيب أنا هون سؤال قبل ما ناخد مداخلة لسيدة رائدة أعمال سيدة مديحة رسلين، بدي أحكي بشغلة إنه هيدي عنا إياها كتير ومنعاني منها كتير، مثل نقول نحنا كلنا مثل هيك سلوغان ومنعيده إنه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عم تاخد لنا وظايفنا المستقبلية. هل المطلوب اليوم نحنا نفتش على الفرص وسط التطور السريع التكنولوجيا المتطورة اللي عم بتصير، ولا الذكاء الاصطناعي اللي حضرتك بتسميه الثورة الصناعية الخامسة؟
3: مش بس أنا
4: إنه التسمية يعني
3: هيدي صارت واقع اليوم. اليوم بالفعل الذكاء الاصطناعي عامل disruption، يعني disruption كتير كبيرة. الdisruption فيها تكون إيجابية فيها تكون سلبية. الخوف بيخليها تكون سلبية على كل شركة.
4: لك على الإيجابية، حضرتك مركز على الإيجابية.
3: أنا بركز على الإيجابية ليش؟ لأنه إذا اليوم حتى الشرك اللي عم جرب مثلا تمشي عالم، بالفعل هو مش الذكاء الاصطناعي حياخد شغل العالم، الشخص اللي هيستخدم الذكاء الاصطناعي هو حياخد الشغل تبعي. إذا أنا ما استفدت منه، يعني اليوم إذا أنا مهندس وإجا في مهندس تاني من إبيليا عنده نفس الخبرة تبعي، هو استخدم الذكاء الاصطناعي، هو يكون حقله الدور الأكبر بالمستقبل، هو يكون عايدر يجيب بزنس أكتر لشركته، هو يكون متطور أكتر. فهون هون هون الفكرة اللي لازم نعطون ضوء عليها، إنه أنا بين خبرتي ومع الذكاء الاصطناعي قادر أنا أوصل لمحل كتير متقدم. بس إذا ضليت أنا ما استفدت من هذه التكنولوجيا وقعدت أتفرج هيك من بعيد لأنه لا هيدي مش لقلنا وهيدي مش هتأثر على شغلي، هذا كله غلط.
4: يعني قبل ما فوت بالمداخلة استاذ وسيم غضبان، يعني هل بتشوف انه اليوم الشباب اللبناني قادر على صناعة وظيفته او مهنته او شركته بنفسه يصنعها، يعني بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟
3: سؤال كتير حلو، وانا بدي ضوي على مرحلتين هون. فينا نحن اول شيء كلنا بنعرف انه الشاب اللبناني والصبية نحن متميزين، نحن الله عطينا قدرة كون ناجحين. يعني بتطلع أنا خاصة نشوفها هيدي برا وين ما كان، وين ما
4: لأنه بيبرع برا
3: مؤتمرات لبنانية عطول وين ما كان، ليدرز بكل الشرق بكل المجالات، بالطب بالهندسة بالمحاماة بإدارة الأعمال كله. فنحن عنا هيدي القدرة، عنا هيدي الكابابيليتيز. هيدي القدرة إذا نحن مندمج مع الذكاء الاصطناعي حنحافظ على هيدي الريادة، حنكون متميزين. بينما إذا نحن أخذنا يعني ما أخذنا الطريق هيدا حنبلش نخسر بهيدا الريادة بمحلات معينة، وهذا الشيء مش بعيد عنا، هذا الشيء واقع اليوم. اليوم مثل ما قلنا الشركات اللبنانية بقلب لبنان عم تعمل خدمات لبرا، أنت هيدي الخدمات إذا ما طورتها بالذكاء الاصطناعي حتخسر ريادتك. بنفس الوقت هيدي بالنسبة للخدمات، أنا كمان بشجع اليوم من عندكم بشجع كل الشباب والصبايا يبلشوا بيفكروا بشيء اسمه ستارت اب كومبانيز، تعمل هيدي سيرفيسز، تكون لبنان اي اي هاب.
4: حلو.
3: مش اليوم
4: مركز لبنان،
3: مركز للذكاء الاصطناعي الخدمات لبرا.
4: حلو.
3: اليوم نحن كل الشرك اللي برا بيهمه يكون في، لانه اذا اللبنانيه قادرين يعطوا هيدي الخدمات، اللبنانيه شاطرين وقادرين يتعلموا بسرعه وقادرين يعطوا كواليتي، هن على طول بيعطوا كواليتي عالي، فنحن بنقدر اليوم من قلب لبنان نكون AI hub للمنطقة ولبرا للعالم. فهودي شغلتين، أي بزنس نكون AI powered business، ونفس الوقت نبلش نفكر ب ستارت اب كومبانيز لخدمات الذكاء الاصطناعي من لبنان.
4: خلينا نسمع مداخلة رائدة الأعمال السيدة مديحة رسلين رئيسة المجلس اللبناني للسيدات القياديات، يعني نسمع وجهة نظرها بخصوصا بهالموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
1: بزنس هاب تقرير.
5: موضوع الذكاء الاصطناعي هو موضوع الساعة بكل بزنس اليوم بالعالم من وين ما كان بكل الكرة الأرضية، وما في شك أنه الـ AI أكيد خفض التكاليف وزاد من الانتاجية خاصة بالفولو أب مع الزبائن بالـ API. هلأ مثلا مثل الميتا خفض التكاليف لأنه نحن مش بحاجة بقى نستعين أو تريكروت ايجنسيز تعملنا ديزاين تشتغلنا على البيانات، هذا كله عم بيوفر وقت ومجهود وتوظيف شوي مش كتير، خاصة بس بموضوع الديتا وكيف واحد يرد على زبون وهيك. اللي عم بيفيدنا انه عم بتصير تجربة العميل شخصية اكتر، عم بتساعدنا بالكرياتيفيتي وقتها بدنا نخلق ادز خاصة على السوشيال ميديا. يعني بالاجمال حسب الاحصاءات صار في اكتر من 78% حسب ما كنزي من الشركات بالعالم عم بيستعملوا الاي اي باي ديبارتمنت كان، وهذا شيء منيح ومهم. هل في خوف من الموضوع التنافس؟ ما في، صعبة الاي اي يتنافس مع الانسان. تفتكر المقارنة الصحيحة انه التنافس بين الانسان بيعرف الاي اي ولا ما بيعرف بالاي اي؟ وبعتقد انه نحن لازم نستفيد من هيدا العلم لحتى نحسن من أعمالنا ونتقدم لقدام. بيضلوا الإنسان ما في شيء بحل محله، العواطف، الذكاء الإيموشنال إنتليجنس، الروح اللي احنا قلنا ليها، البارادوكس اللي موجود بالإنسان كيف بيلاقي حلول في أشياء الإنسان بيفكر فيها، هيدي بطبيعته ما في شيء بحل محله.
1: بزنس هاب، لأنه بالاستثمار السليم الطريق إلى التعافي.
4: تعليقك أول شيء، يعني سيد رسلين حكيت بسياق اللي حضرتك عم تحكي فيه إنه ما طلعت برات، وعلما إنه أنا كان الهدف من المداخلة تبع سيد رسلين، هي سيدة أعمال ناجحة كتير وعلى كذا مستوى بتشتغل وكذا إطاع، بس أنا كان تركيزي في عندها قسم من البزنس تبعها بمجال الارتزانة. يعني هيدا قدي بيتأثر ب التطور السريع اللي عم بيصير، الذكاء الاصطناعي يمكن يطور بس التكنولوجيا اللي عم بتصير تأثر سلبا على هيك مجالات.
3: حبيت كتير المداخلة، وبس بدي أعلق نقطة على قصة التنافس. الهدف مش نحن نتنافس مع الذكاء الاصطناعي، بالعكس اليوم الخبرة تبعنا زيد عليها الذكاء الاصطناعي، نقدر نعمل اليوم الامتياز اللي عم نحكي عليه. فأكيد اليوم الذكاء الاصطناعي مش على نفس المستوى تبع الإنسان، بس أنا ما بدي أقارن هذا الموضوع، ما بدي تنافس مع الاي اي، بدي أجيب الاي اي صوبي حتى أنا استفيد فيه منه. هذه بالنسبة للتنافس. الشغلة الثانية بالنسبة للآرت، منشوف اليوم أنه من أكتر الأشياء يمكن تتأثر، أنه اليوم بتقدر تعمل شعر، بتقدر تعمل رسمي، بتقدر تعمل كتير أشياء بالاي اي. هذه التاتش شوي بتخف
4: من التاتش إنسانية بس
3: صح. وهذه يمكن

0: كثير أهون. اليوم نحن قادرين مثلاً بتذكر الصناعي نقدر نعمل هندسي، نحن أول ناس عملناها بالعالم، نقدر نعمل خرائط هندسية لأي مصنع بتذكر الاصطناعي. بس بنفس الوقت قلنا حتى ما فينا نعتمد الاعتماد الكلي على هذا الموضوع، لازم يكون المهندسين كمان يراجعوا ورا الذكاء الاصطناعي فاشتغلوا سوا مع بعضهم، لأنا أقدر أعمل. وهذا الشيء كتير بيأثر بسوق العمل. ليه؟ لأنه إذا مثلا أنا قادر بدي أعمل بناية 10 دقايق بقدر أعملها بعشر دقايق ديزاين كامل، فإس أنا حيخد شغل أكتر، أنا شركتي حتستفيد من هذا الموضوع، حيكون أنا عندي عم كبر البزنس تبعي، بينما أنا عم ينافسني إذا ما استعمل هذه الطريقة عم يكون عم يخسر. فأنا برأيي الاندماج بين القدرات والذكاء الاصطناعي هو اللي حيعمل الديفرنشيج، هو حيخلي الفرق يعني يكون صالح مين. ونحن هون برجع بشدد، نحن هون كلبنانية نحن عنا الدومين اكسبرتيز، نحن عن جد متميزين بكل الخبرات تبعنا، فنحن اوريدي عنا هيدي الباز بالرغم كل المشاكل اللي حوالينا، نحن عن جد متميزين بلبنان وبرات لبنان. فخلينا نستفيد من الذكاء الاصطناعي لنعمل كومبينيشن مع الدومين اكسبرتيز تبعنا لعن جد نحافظ على هذه الريادي.
1: يعني تعتبر حضرتك استاذ غضبان جاوبت على نقطة يلي هي الميزة التنافسية واللي بدي ركز عليها كتير ويلي عندنا إياها نحن كلبنانية والشباب اللبناني عنده إياها بمواجهة، يعني هل هالميزة كافية ليواجه الآلي، يواجه الذكاء الاصطناعي والتطور، يعني التكنولوجيا، وتقول الآلي أنا التكنولوجيا السريعة اللي عم تتطور بسرعة
0: مثل ما حكينا، يعني نحن هيدي بنسميها كلها التميز أو دومين إكسبرتيز، الخبرة بمحل معين لوحدة للأسف ما رح تكون هي الفارق، ما رح تكون هي التميز.
1: نعم
0: للأسف بكل شيء، بكل بالطب، بالهندسة، بالمحاماة، بإدارة الأعمال، بالسيلز، بالفن، بكل شيء الخبرة. وهذه بنشوفها كتير برا، يعني صرنا نحن بمراحل كتير متقدمة، خبرة لوحدة بلا هذه التكنولوجيا ما رح تفيد أو مش حتكون هي المميزة. فتنافس كمان مع الذكاء الاصطناعي مش حيفيد، لأنه خلص صار موجود، يعني ليش بتنافس معه؟ أنا فيني أقعد أتفرج وتنافس وأقول لا وما بدي، وفيني لا استفيد من هذا الموضوع. لازم يكون عنا هذه البوش لقدام أنه نطور هذا التميز تبعنا بالذكاء الاصطناعي، ونقدر نطور الشغل تبعنا والسيرفيسز تبعنا.
1: خلينا أنا وياك هلأ نفوت بخطوات عملية على الأرض، يعني شباب عم بيأسسوا شركة، شو المعوقات أو شو المشكلات إذا بدك من تحويل فكرة لمشروع؟ هل هو المال بهالأيام هيدي؟ هل هو البزنس بلان؟ هل هو الشعار؟ ما بعرف شو هو. وهل دايما الحل بالذكاء الاصطناعي؟ بس سؤال الأبعد من هيدا، طب وقت الذكاء الاصطناعي عم يعمل حل لإلي ولإلك ولكل واحد، ما بيكون هالحل متشابه والكل بيشبهوا بعضهم؟
0: حلو كتير. بلش من النقطة اللي قلتيها، شو يعني شو المفروض يعمل؟ هي الإرادة مش الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي موجود وصلوا موجود، على فكرة العالم فكر أن الذكاء الاصطناعي هلا طلع، هو سنتين أنا مستخدم الـ AI من 10 سنين وأكتر بشغلنا. الإشي موجودة، هو الإرادة المطلوبة، الكيريوزيتي اللي حكيت عنها، الفضول التعلم. وبعدنا عم نحكي انه في كتير شرك اليوم، صحيح في اكتر من 70% من الشرك عم تستخدم الذكاء الاصطناعي، بس هي طريقة الاستخدام تبعه، هي طريقة الابتكار، ونحن عنا هيدي القدرة. فلما نرجع نفيد عليها نحن الخبرة مع الذكاء الاصطناعي فينا نطور. اليوم اي شباب صبايا قادرين بلبنان يقدروا يعملوا، ما بدهم هالانفستمنت الكبير، بيقدروا يعملوا ستارت اب كومباني، يكون عندهم يقدروا ينطلقوا من دومين اكسبرتيز معين. فلسي مهندسين 4-5 شباب قادرين، عندهم هندسي، جربوا يعملوا مثلا سولوشن مش موجودة، عارفين لأنه بيعرفوا بالخبرة تاعهم، بيعرفوا بالهندسة، قادرين مثلا والله أنا إذا بعمل سولوشن تقدر تعمل لي ريفيو للإنجينيرينج دوكومنتس افترضنا، حلو مش موجودة أو هلأ بلشت تنوجد. طيب هيدي بتأثر كتير بسوق العمل، ما بدها شيء، بدها فكرة من الخبرة تبعهم وبدها طريقة تطبيق. اليوم في الواحد يتعلم إن شاء الله يعني بأي ضيعة قدر يتعلم بالإي آي، لأنه الإي آي نفسه هو بيعلمك. وبعدين في كتير اليوم شرك عم تعطي الفري موجودة، الماتيريال صارت موجودة. نرجع لنفس النقطة، أنه اللي بده يتعلم بيقدر يتعلم تحت الشجرة لأنه هو بيستخدم الـ AI ما في عنده مشكل.
1: هي الإرادة.
0: هي الإرادة. أنا برأيي الإرادة. واليوم بلبنان ما ننسى اليوم صار عنا وزارة للـ AI وعنا وزير بدي وجه له التحية كمان شحال الدكتور شمان كمال عمل كتير ستابس قوية إنه جيب شركة كتير كبيرة مايكروسوفت وأوراكل عطت هذا الترينينج فور فري لكتير اللي بده موجود اللي بده يتعلم قادر يتعلم اللي بده يفتح بزنس بالـ AI قادر مش شغلة صعبة ونحن كشرك برا أنا أقول لك اليوم بتطلع نطلع إذا هيدا الشخص إذا بدي وظف أنا شخص إكسبرت بالـ AI بتطلع تطلع إذا معه شهادة إذا معه شهادة كتير منيح بس ما بتطلع على شهادته بس بتطلع بالقبل في كتير عالم منظرهم ما عنده هيدا الشهادة اللي بخص بالـ AI يمكن ما في شهادات حتى بتطلع شو قادر يعمل وهذا اللي قادر يعمل في كتير عالم تعلمت لوحدة literally لوحدة من ماشي من بس معلومات كلها صارت موجودة على الإنترنت نفسه الـ AI
1: فضول نرجع على الفضول فضول خلينا نحكي شوي ولو بشكل سريع عن أبرز استخدامات الـ AI اليوم هل هو طرق يعني كل طرق باب كل القطاعات وشو أبرز يعني الوظائف المستحدثة اليوم بالذكاء الاصطناعي اللي منشوفها كمان منشوفها بالقطاعات يعني القطاعات مختلفة
0: هلأ اليوم النسبة أكيد مش نفسها وفي محلات يمكن nice to have إنه منيح يكون في AI مش مأثر كتير في محلات لا بالفعل يعني أنا بعطيك مأثر كتير صغير نحن عملنا AI solution الأولى بالعالم تقدر تشغل مصنع لوحدة بأوقات الأزمات حتى بالكوفيد يمكن اللي صارت وأي أزمة صارت مصنع كامل بيقدر يشغله الـ AI بدون ما يكون في حدا فيه ففي حلول كتير متقدمة يعني بالبروسيس اندستري مثلا بالأولين غاز اللي نحن نشتغل فيها في كتير اليوم تطور بموضوع الـ AI في كمان بإدارة الأعمال في كمان الماركتينج كتير يعني اليوم الدعاية انت اليوم كيف العالم تقدر تتميز أو الشركة قلتي لي انت مثلا إذا كل العالم صارت تعمل هيك شو اللي بيميزهم الابتكار الـ AI لوحده ما بيعمل شيء الابتكار بالـ AI وبالخبرة هي اللي بتعمل الفرق هيدا اللي بيقدر يميز الشركة كل القطاعات تقريبا اليوم صارت impacted بطريقة معينة positive أو negative بقصة الـ AI اللي قدر يعمل فارق هو اللي طبق use cases خاصة بالدومين تبعه لا يقدر يعمل فارق ما بنطلع أنا بصراحة بشوف بالهندسة أكتر شيء عم بيصير فيه تطور بالماركتينج أكيد بالطب أنا صراحة مراهن على الطب مراهن على قديش اليوم عم بيصير في قادرين نعمل ريسيرش على الأدوية على السيرجريز حتى بالروبوتات بالسيرجريز إيش اللي كان ما كان تنعمل قبل الأمراض المستعصية قادرين صار في عنا أمال كتير كبيرة بالاي اي نقدر نوصل لدواء لحل لعمليات ما كنا قادرين نعملها بالقبل الطب كتير تطور اليوم بس كمان الـ AI لوحده بلا الأطباء الشاطرين بلا الإنسان ما بيوصل محل بالإدارة الأعمال إدارة الأعمال كتير مهمة اليوم الأشياء اللي هي
1: ما نحن فيها قديش في حماس
0: فأنا نصيحة للمستقبل كل الأشياء اللي هي repetitive يعني تنعاد هيدي أكيد الـ AI حيأثر عليها بطريقة معينة يمكن هتختفي الأشياء الفيزيكال ملموسة بتضل لأنه الفيزيكال AI بعد جديد بعد على لبنان وحتى برا فالأشياء اللي فيها ابتكار هي اللي برأيي أنا وفيها التاتش الإنسانية اللي عم نحكي فيها هي اللي حتكون بالمستقبل إلها دور أكبر بمجال العمل
1: اليوم الشركات والحكومات كتير صار في اعتماد إذا بدك على الاي اي اليوم شو هو المردود الفعلي يلي بيتركز عليه بهالمجال هل هو الانتاجية هل هو خفض الكلفة هل هو الربح شو هو يعني أكتر شيء هل قد الاعتماد صار على الاي اي
0: هو مثل ما قلنا نحن نهضة كاملة نهضة بالطب نهضة بالعلم نهضة بالانتاجية اليوم أي مجتمع في كتير اليوم مجتمعات ودول تعمل investing كتير كبير بالاي اي لأنه بيتصوروا أنه الاي اي قادر يخلي دولتهم تكون تعطي انتاجية أكبر تقدر اليوم تعمل فرق بالعالم بالخدمات اللي قدر تعطيها فنحن أنا برأيي بلبنان بالرغم من كل المشاكل بالرغم من كل هذه اللي حوالينا واللي عم بيصير فينا نستفيد من هذا الموضوع فينا نطور حالنا، فينا نوصل لحلول بالاي اي لانه عندنا الخبره وعندنا الكواليتي وعندنا العقول اللي قادره تطور بهذا الموضوع، ونكون متميزين. العدد اليوم الحكومات اذا بتطلعي فيها في دول كتير صغيره بالعدد، بنفس الوقت عامله نهضه نوعيه لانه ركزوا على موضوع الاي اي. في حكومات عم تعمل انفستنج كتير كبيره لانه بتقدر تطور المهارات تبع كل العمال فيها وكل القطاعات، حتى بالترانسبورتيشن. اليوم نحكي مثلا سيلف درايفنج كارز، بنشوفهم بالخليج سيارات تاكسي عم تمشي لوحدها، روبوتات عم تشتغل لوحدها.
1: طب استاذ غضبان هون معلي لانه صار وقتنا ضيق، اذا بدي احكي بخطوه عمليه، حضرتك كتير ركزت علي للموضوع بالحلقه، بس اذا بدي احكي بخطوه عمليه اليوم الشركات اللبنانيه الناشئه او يلي بدها تبلش، يعني شو الخطوات اللي بدها تعملها اذا كانت ميزانيتها محدوده تتوصل على القليل بنتائج او مردود مقبول؟
0: انا برايي اليوم بطل بحاجه لنعمل امبلمنتيشن للاي اي بالشرك، ما بطل بدها الميزانيه الكبيره، صارت الاشياء ارخص،
1: صار في توفير،
0: في توفير ارخص. في كتير اليوم خبراء، يعني اليوم فيني واحد يعني يجيب كونسلتنت خبير بهذا المجال شاغل بنفس مثلا بنفس الدومين يستشيره، يعني يكون في استشاره معينه انه كيف انا فيني اطور حالي، بعمل انا اسسمنت للشغل تبعي، يعني انا بجرب افهم شو هل نحن بالعادة لما نسأل شركة كبيرة أو نجرب نعمل أساس شو هو البزنس تبعهم، ونجرب وين في عن جد البوزيتيف إمباكت الكبير، وين فيني أثر أنا خلي الاي اي عن جد يعمل نقلة نوعية بالإنتاجية أو يقدر يخفض لي مثلا كوست تبعي. هون بصير المرحلة البلانينج، مرحلة الأساسمنت كتير مهمة قبل ما أنا بلش خلص فوت، يعني بدي أعرف وين عن جد بقدر أعمل فرق. فالنقطة اللي لازم يبلشوا فيها انه يجيبوا مثلا يستشير حدا، يجيب مستشار معين، مش ضروري مش لسه مش غالي، يبلش يفهم البزنس تبعه، يبلش يقول له مثلا هذه موجودة بالسوق. وحتى بنفس الوقت اذا ما بده الواحد يجيب كونسلتنت، الاي اي نفسه هو الكونسلتنت. يعني انا اليوم انا اذا بدك تشوفي مثلا بالمجال تبعك بسأل شو هي الموجودة، الحلول الموجودة اليوم اللي بقدر انا اطبقها بالبزنس تبعي، واعطيني الطريقه اللي بلش فيها. الاي اي نفسه هو بيساعدنا حتى نقدر نحن نعمل هيدي الامبلمنتيشن. فالجواب القصير بهالموضوع، اول شيء اسسمنت للبزنس، بعدين نلاقي الحلول الموجوده بالماركت ونبلش بستبس صغيره بي او سيات لنقدر نعمل بعدين سكيل اب.
1: اي مستقبل بانتظار التكنولوجيا المتسارعه اليوم؟ كيف تشوف الوظائف، مستقبل الاعمال ورياده الاعمال؟
0: أكيد نحن بمفترق طرق، والمستقبل مختلف، مختلف كليا. والمستقبل أنا برأيي هو للأشخاص اللي بيقدروا يطوروا حالهم بالتكنولوجيا. التكنولوجيا مش بس ليميتد على الـ AI،
1: صحيح
0: عندك روبوتات جاي بالمستقبل، نحن بنستخدمهم بكتير مجالات، في كتير إشياء عم تتطور بهذا المجال. فالمستقبل للي عنده الفضول، اللي عنده الإرادة، اللي عنده العطول هيدا النفس يتعلم إشي جديدة ويلاحق
1: عنده النفس، نفس الطويل،
0: نفس كمان. طويل. نحن اللبنانية يعني بعد المرة كلها ليلة عندنا نفس طويل،
1: مغطنا لها نفسنا
0: وهيدا شيء كتير منيح صراحة، هيدي ميزة،
1: هيدي
0: ميزة لازم نستفيد منها.
1: أكيد أكيد. أنا بدي أشكرك، للأسف وقتنا خلص، يعني على أمل أرجع ألتقيك أنا وياك يعني بمواضيع جديدة إذا الله بيريد. رئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والهندسة الرقمية بشركة كانت لخدمة الطاقة، الأستاذ وسيم غضبان.
2: بزنس هب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: بشكر زملائي بفريق العمل، بفريق عمل بزنس هاب، المخرج رواد جرمانوس، البروديوسر إليج ميرزا، ومهندس صوت إلي مسيحي. أعزائي المستمعين، الذكاء الاصطناعي اليوم هو القوة اللي وضعت بين إيديكم، انطلقوا وجربوا. إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت، انطرونا.
2: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: سرطان الثدي، عم نحكي عند المرأة، صحيح موجود عند الرجال، ولكن سرطان الثدي عند المرأة هو السرطان الرقم واحد الأكثر شيوعاً عند النساء والرجال إذا جمعناهم. والكشف المبكر بواسطة الماموغرافي، وهيدي طريقة مر عليها وقت وأثبتت فعاليتها. دونك الكشف المبكر بواسطة الصورة الماموغرافي

0: الثالث ننصح بتطبيق هالتوصيات الوطنية اللي هي بتقول ابتداء من عمر 40 سنة. ما ننسى عمر 40 سنة لازم نبلش نعمل ماموغرافي، وهالماموغرافي لازم تتكرر كل سنة أو حسب نصيحة الطبيب. وإذا كان بالعائلة في عنا سرطان ثدي بكثرة، ساعتها مننصح إنه الماموغرافي تنعمل بعمر أقل من 40 سنة.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

بعد جلسة طارئة واستثنائية ببند وحيد، علق مجلس الوزراء العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026 المتعلق بالرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية. في قصر بعبدة طلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما خص الامتحانات الرسمية والتحضيرات الجارية لانطلاق العام الدراسي المقبل والترتيبات الخاصة بالمدارس المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية في القرى الحدودية. اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن اتفاق الإطار فرصة تاريخية قد لا تتكرر لاستعادة الدولة اللبنانية لكامل سيادتها ولحصر قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية والشرعية وحدها، وإنهاء حقبة السلاح غير الشرعي التي جرت لبنان إلى حروب وأزمات واستنزاف مستمر على مدى عقود. وقال: لا يحتمل لبنان اليوم إضاعة هذه الفرصة، لقد جرب اللبنانيون خياراتكم المدمرة ودفعوا أثمانها من أمنهم واقتصادهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم، وسأل: أما آن الأوان أن تجربوا ولو لمرة واحدة خير الدولة. قال النائب حسين الحاج حسن: إحدى فقرات الاتفاق نصت على الاستعانة بقوات أجنبية، فيا حضرات السياديين، يا من أقسمتم على حماية الدستور وعلى حماية الوطن، أنتم تهددون اللبنانيين بالقوى الأجنبية وبالفتنة الداخلية بحسب تعبير الحاج حسن، الذي أضاف: تكليفنا السياسي، كي لا نستخدم عبارة تكليفنا الشرعي، تكليفنا السياسي والوطني والسيادي أن نرفض كل مندرجات اتفاق الإطار المشؤوم، بؤس هذا الزمن الرديء الذي أوصل أمثالكم إلى السلطة الخاضعة والخانعة. كما قال، أعلنت وزارة الأشغال أنه في إطار جهودها المستمرة لدعم الصيادين وتعزيز استدامة المرافق والمنشآت البحرية، باشرت أعمال إعادة إنشاء وتأهيل غرف الصيادين في مرفأ المنارة عين المريسي، كما تتابع تنفيذ مشروع إعادة بناء تعاونية الصيادين في مرفأ البربرة. اندلع حريق في مخيم للنازحين السوريين في سهل بلدة أبلييس، أدى إلى احتراق خيمتين واقتصرت الأضرار على الماديات. أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية المكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم ستجتمع في الدوحة خلال الأيام المقبلة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: غريب كيف يصر الحزب الأصفر عندنا على تجاهل علامات الزمن الآتي والتحولات العاصفة بالعالم والمنطقة ولبنان، وكأن كل ما تقوله إيران هو الكلام الجوهري المقدس، ولو ثبت أنه مجرد هباء وهراء. وما يزيد من الاستغراب كلام من وصف بمستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، إذا اعتبر هذا المستشار أن حزب الله هو الحافظ الحقيقي لوجود لبنان والاستقلال. فهل فعلا يؤمن هذا المستشار بما يقوله، أم أن ما يقوله جزء من عملية دفش لحزب الله نحو المزيد من الانتحار، لا سيما وأن الحربين الأخيرتين تحت عنواني إسناد غزة وإسناد إيران هما أكثر ما نكلا بالوجود اللبناني وبالاستقلال اللبناني منذ عقود عدة، إذ جعلا لبنان مجرد منصة لتبادل رسائل الحديد والنار والموت والخراب بين إسرائيل وإيران. أما الأدهى فهو رفض حزب الله ومن معه من حلفاء ومطبلين ومزمرين لاتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، وصولا إلى اعتماد لغة تمزج بين التهديد والابتزاز لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة ولكل من يؤيد هذا الاتفاق، كخشبة خلاص من المسلسل الكارثي الذي يتحكم بلبنان منذ نيف ونصف قرن، وقد آن الأوان لطي صفحاته السود. فبالله عليكم يا أهل الممانعة ولفيفكم ومن لف لفكم، وفروا عليكم المزيد من المهازل، وحافظوا على ما تبقى لديكم من صدقية، وارحموا لبنان بمختلف فئاته، فليس لديكم إلا هذا اللبنان، لأن إيران في سوق النخاس الكبرى لن تسأل عنكم، بل ستواصل تقريضكم ومديحكم كأضاح من أجل الولاية التي نسأل عن وليها الفقيه أين هو، أقله صوتا أم صورة. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين و 281 ألف، بنزين 98 أوكتان مليونين و 300 ألف، المازوت مليونين و 900 ألف ليرة، الغاز مليون و 174 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر المحامي لويس أبو شرف ضيف حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة ظهرا. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
1: أهلا بكم مستمعينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا صابين يوسف، وبحب كمان وجه تحية لكل يلي عم بيتابعونا عبر قناتنا على يوتيوب. يدخل لبنان اليوم منعطفا تاريخيا ومصيريا بعد إعلان اتفاق الإطار في واشنطن، وهو اتفاق لا يمثل مجرد ترتيبات أمنية جديدة، بل يشكل محاولة دولية وعربية لعودة الاستقرار وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة. فمن جهة هناك إصرار داخلي وخارجي غير مسبوق على استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، ومن جهة أخرى تواجه هذه الاندفاعة ممانعة شرسة من إيران وأدواتها المحلية التي ترى في الاتفاق تهديدا لها ولطهران. بين طموح الدولة بالاستقرار ومحاولات التعطيل يقف السلم الأهلي اللبناني والمؤسسة العسكرية أمام الامتحان الأكبر. سنناقش تداعيات الاتفاق وغيرها من الملفات مع المحامي والناشط السياسي الأستاذ لويس أبو شرف. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك
1: أستاذ لويس. اليوم المفاوضات أثمرت عن اتفاق الإطار، شو تعليقك على هذا الاتفاق؟
2: درب صليب، تاريخ لبنان درب صليب طويل دائم ومستمر. وقت ما يسوع كان على درب الصليب، الله بعت له إشارات، بعت له مرسي معان، بعت له فيرونيك، بعت له أمه ليقول له أنا هون أنا حدك. هالاتفاق هو إشارة من الله لقلنا ليقولنا أنا حدكم. اليوم بالمنطقة في ثلاث مسارات، في مسار جيدي فانس، مسار ماركو روبيو، ومسار جوزيفون. مسار جيدي فانس كتير واضح للأسف، حول انتصار عسكري لهزيمة سياسية ورجع عطى دور لإيران بالملف اللبناني. مسار ماركو روبيو شد حبال مع مسار جيدي فانس، عم تجي الدولة من عبره مع إسرائيل عم تقول نحن موجودين، ما بدنا نكون ما بدها تكون شاهدة على تاريخ، بدها تكون صانعة التاريخ. أهم شيء هو مسار جوزيف عون، اللي هو لأنه العبرة بالتنفيذ، هل رئيس الجمهورية اللي هو قائد القوات المسلحة رح يقدر ينفذ القرار على الأرض؟ هذا الشيء اللي بدنا نشوفه، وأنا عندي أمل كبير.
1: عندك أمل، بس اليوم تنبلش أول شيء أنه هذا الاتفاق قطع كف إيران عن لبنان نهائيا بالمبدأ، أو معقول نقدر نلاقي التفاف في محل تاني أنه ترجع إيران تسحب هيدي الورقة لناحيتها؟
2: أكيد رح ضل، أكيد رح تجرب وجربت. شو عم شفنا رئيس بري، شفنا حتى الوزير جنبلاط، وعم نشوف بلا شوي يتحركوا. إيران قوتا قوة حلفائها بلبنان، أنه هن كتير واضحين. حزب الله كتير واضح، حزب الله بوقحنته واضح. أنه هو بالنتيجة فصيل للحرس الثوري الإيراني للأسف، يعني هيدي الحقيقة المرة. ما بدك تواجه الوضوح بالوضوح، الوضوح الدولة بدها تكون واضحة. الدولة كانت واضحة بخطاب القسم، الدولة كانت واضحة بالبيان الوزاري، كانت واضحة إلى حد ما بالقرارات الوزارية، واليوم الدولة كتير واضحة باتفاق 26 حزيران. الوضوح كمان بيكون بالرواية، رواية حزب الله انه هو المقاومة وانه هو الشيعة، بدك توجهيها كمان برواية تانية
1: اللي هي
2: انه اليوم في دولة واقفة على اجريها. حزب الله منه الشيعة، حزب الله شوفي قد ضعيف ليكون عم بيحتمي ورا الشيعة. انت كدولة بدك تكوني واضحة كمان رواية الدولة برأيي، لا تكون كتير واضحة مع حزب الله، بدك تعتبري حزب الله خصمك.
1: بس ما فيها الدولة اليوم تعتبر شريحة لبنانية خصم لإلها، انت هون عم تفتح الباب امام المواجهة يلي الكل خايف منها.
2: اكيد لا، لانه هيدا الشيء اللي حزب الله بده اياه. اليوم الخلاف منه سني شيعي او سني مسيحي، الخلاف اليوم هو بين مشروع ايراني ومشروع لبناني بكل وضوح. بدنا نكون واضحين نحن، الوزير جورجي اخذ قرار كتير واضح وكتير صريح، وذهب حيث لا يجرؤ الآخرون وقت ما اعتبر السفير بيرسونا نون غراتا. اليوم لازم أنه الحكومة اللبنانية تلاقيه وكمان هي كمان تاخذ قرار صريح بإقالة وزراء حزب الله من الحكومة. هيدا أول قرار بده يتاخذ
1: لأنه عم تحكي عن يعني عم تدل على الفتنة هيك بأسمك روح عمل فتنة والرئيس بري حذر منه لهيدا
2: مش مزبوط لأنه الفتنة هن عم يعملوها. أنا بدي أقول لك شغلة, ما فينا نضلنا ميعين بوجه حزب الله. حزب الله بكل وضوح اليوم فصيل إيراني. اليوم إيران عندهم ثلاث سفراء بلبنان, عندهم سفير مخبى بالسفارة بس عندهم سفيرين بالحكومة اللبنانية. وزراء حزب الله هو السفراء إيران بالحكومة اللبنانية. لازم نشيلهم من الحكومة اللبنانية. لازم كل سفير كل وزير لحزب الله, لازم كل نائب لحزب الله يعتبر بيرسونا نون غراتا. هيدي الحقيقة المرة. نحن تعودنا نقول الحقيقة قد ما كانت
1: بس هول منتخبين من قبل الشعب يعني البيئة تبعهم هي بس قررت انه بدها هيدول النواب يكونوا موجودين.
2: اول شيء بدنا نرجع قانون الانتخاب, بدنا نرجع على الميل الانتخابي على الدوائر الى ما هنالك. هول منتخبين بس هول خارجين عن القانون. شخص خارج على القانون شو بعمل فيه؟ شخص عم بيجي عم بيحرق العلم اللبناني على طريق المطار. نسي لبنان اولا, حرقوا العلم اللبناني. يعني ايام الجامعه كانوا يجرونا على الحبوس لانه كنا عم نحرق العلم السوري. ايام الوصايه السوريه. اليوم حال عم بيحرق العلم اللبناني. طب هيدا منه لبناني, هيدا عم يجي عم يقول لك منه لبناني. منه لبناني يعني ما فيك تضلك ميع معهم. بس انا عم بقول لك الوضوح كمان بالروايه انه بدنا نحن الحكي مع حزب الله تضيع وقت. يعني لنكون كمان واضحين
1: هون, كيف تتخطى موضوع الحوار مع
2: الحوار مع حزب الله تضيع وقت عن جد. يعني وصلنا هيدي بتصور نتيجه عم وصلنا كلنا من 2005 لليوم. كلنا جربناها. نحن كنا مجربينها 2005, شفنا كيف الحوار بال2005 والاتفاق الرباعي, شفنا لوين وصلنا. واليوم زت الشيء, اليوم زت الشيء. رئيس الجمهوريه بقى 15 شهر عم بيقول لحزب الله انا معكم وبدي رعيلكم واتكم وحتركوا الحزب علي. رئيس الجمهوريه طول باله عليهم وشاف اخر شيء لحظه لرئيس الجمهوريه قال كلمه ما بتعجب حزب الله, عملوا منه خيم وعميل والى ما هنالك. الحكي معهم ما بيفيد. الدوله بدها تكون جرافه.
1: شو عم تقول هون؟ يعني بدك تروح بوجهن بالقوه؟
2: انا بدي ابني دوله, بدي اولادي 6-7 يكبروا بهالبلد. وانا مقتنع بشغله انه الحكي على كل الاصلاحات والحكي على الاقتصاد كل هيدا ضروري وكل هيدا اساسي.
1: مش عم لحق نحكي فيه.
2: مزبوط ما عم لحق للاسف. المفروض نكون عم نحكي انا وياكي على القدره الشرائيه على حق الشيخوخة الى ما هنالك. بس كل هيدا تضيع وقت. طالما ما حليتي قصه سلاح بدك تحلي هالقصه مرتا تهتمين بامور كثيره وتضطربين والمطلوب واحد
1: هو تسليم المطلوب سلاح. تسليم سلاح. بس الحزب معتبر انه هو منتصر بهيدا الحرب ومقابل تسليم هيدا السلاح عنده مطالب لأنه واجه الإسرائيلي ووقف ببوز المدفع وتكبت خسائر كتيرة. سو أنت اليوم لما يجي حزب الله بده مقابل, بده حق هالمقاومة يلي قام فيها, بدك تنجبر تروح معه للحوار لتشوف شو مطالبه بالأساس. هلا هو معلى السقف بمحل.
2: ايه حزب الله أكيد معتبر حاله ربحان. رح أقول لك شغلة للأسف كمان, يعني يمكن أنه نحن وحزب الله عايشين بزيت البلد وعزيت الأرض بس أكيد ما نعيشين زيت العالم. حزب الله عايش بالعالم تبعه مع القاموس تبعه ونحن عايشين بالعالم الطبيعي اللبناني اللي منحبه وسقفة الحياة والعيش مع القاموس المعتمد عالميا. عند حزب الله ما في شيء اسمه خسارة. عند حزب الله في سعيد, في شهيد سعيد. نحن لا, نحن منقدر الحياة الإنسانية, منقدر كل حياة نحن ونحن منحب الحياة. بقى الحكي مع هالذهنية ما بيفيد. والتعايش والتأقلم مع هالذهنية تضيع وقت.
1: شو يعني
2: وما بيفيد
1: تعايش؟ كلمة انه يعني اليوم نحن البلد مبني على العيش المشترك.
2: مزبوط. بس انا العيش المشترك مش بين حزب الله وبقية الشعب اللبناني. العيش المشترك بين الاسلام والمسيحية, بين السنة والشيعة ودروز. واليوم هموم الشيعة ما هن هموم السنة, هموم الموارنة, هموم مواطن كسروين, هو زيت هموم مواطن جنوب, زيت الهموم معنا زيت الهموم, هموم معيشية نربي ولادنا نبعتهم على المدارس. هول هموم العالم. مش أهم المواطن الشيعي إنه يكون هو فدا إيران يروح فدا إيران. بقى إيه بدك تكوني واضحة مع هالجماعة. حزب الله يعني إذا لو كان يقرأ كتب يعني انكتبت بخصوص الشيعية السياسية والتعليم الطائفة الشيعية كان قرأ كتاب الوصايا للإمام محمد مهدي شمس الدين يلي كان نائب رئيس مجلس الشيعة الإسلامي الأعلى ويلي عنده بوسيطه للشيعة بيقول لهم اندمجوا بمجتمعاتكم, اندمجوا بأقوامكم, اندمجوا بأوطانكم, ما تفوتوا بمشاريع أكبر من أوطانكم, ما تتميزوا عن غيركم بوطنكم. هالمشاريع هي الشر المطلق. هو عم بيقولها هول كلماته. حزب الله اليوم هو الشر المطلق بكلام الإمام محمد مهدي شمس الدين الله يرحمه. حزب الله هو الشر المطلق. اليوم بدك تعملي بلبنان مثل ما عملت بعد الحرب العالمية الثانية بفرنسا، كان في دينازيفيكيشن، يعني شلت كل شيء، كل أشخاص نازيين والذهنية النازية من الإدارات العامة. بدك تعمل ذات الشيء بلبنان، بدك تعمل دي حزب الله فيكيشن، بدك تعمل دي إيرانيفيكيشن، بدك تنطفي، بدك تنطفي الجو، بدك تنطفي لنقدر.
1: بس صعب انك تنظف يعني. اليوم في واضح انه في اصرار عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والفريق السيادي والمجتمع الدولي وغيره حتى العربي انه يجب نزع سلاح حزب الله، بس انه هل اتفاق رحنا ومدينا وراء وكل هدول الاخبار التنفيذ، عم يحكوا عن بايلوت زون، عم يحكوا عن عدة خطط بدون يباشروا بالعمل فيها، بس اذا بتيجي بتطلع على ارض الواقع صعب انك تنفذ بمحل، والمسؤولية على الجيش اللبناني كتير كبيرة لانه ما في مهرب من المواجهة. اذا نزلوا عالم ووقفوا بالطريق بوجه الجيش اللبناني شو بتعمل بهيدا الحال؟
2: مثل ما عمل فيهم الجيش اللبناني على طريق المطار من يومين،
1: فتح طريق على طريق المطار، مش نزل ينزع سلاح.
2: طيب بس فتح، طيب اوكي، بس انه بلش بمحل ما هيدا ما كنت تصير من سنتين ومن ثلاث سنين. ما كنت تصير، كنا الاهل يهربوا، اهل بيروت يتركوا بيروت، يتسكر المطار وكل الاعلام على طريق المطار. الامور تغيرت
1: يعني برأيك صار في تحول عند الأجهزة الأمنية والدولة،
2: سوفت وير أبديت عم بيصير، بس عم بياخد وقت، عم بياخد وقت. نحن عنا عند الشعب كان سريع، عند الطبقة الحاكمة عم بياخد وقت. اليوم فضلت وقلت في رئيس الجمهورية، في رئيس الجمهورية يلي هو سيادة بامتياز، في رئيس الحكومة سيادة بامتياز، في معراب ثلاثة. أنا ما عم نركز على معراب ثلاثة، معراب ثلاثة يعني عندك كل الطوائف، عندك أحزاب من كل الألوان السياسية، يعني اللي قدر يجمعهم الحكيم بمعراب كرمال يقولوا لرئيس الجمهورية، يقولوا لرئيس الحكومة، يقولوا للحكومة نحن عسكر بجيشكم، أنتم شو ونحن عسكر بجيشكم. وبمعراب ثلاثة كان في نقطة كتير مهمة ما تعلق كمان كتير عليها، هلأ كلهم قايمين قيمتهم على كيف لبنان تنازل عن حق مقاضاة إسرائيل. ونحن أنا قبل ما
1: بدنا نحكي عن البنود،
2: بس أنا قبل ما قاضي إسرائيل بدي أنا ارفع دعاوى، والطريق الأقصر هو أنه ضد إيران، هو في الأموال المجمدة تبع إيران هون دغري هول،
1: وصار في مطالبة بالمؤتمر أنه إيران مزبوط تدفع تكاليف
2: وهيك مفروض يصير
1: والتعويض.
2: وهيك مفروض يصير، نحن جديين بدنا نلحق على الآخر. والوزير رجي بتصور كمان بعد كتاب بهالخصوص للأمم المتحدة.
1: بس لوين ممكن يوصل اليوم حزب الله بتصعيده بالداخل، أو مجرد تهويل؟ لأنه شفنا حتى دعيه لمظاهرة مبارح أمام القصر الحكومي ما كان في تجاوب من قبل الشعب، بل حتى علم أنه صار في شوية مشاكل يعني بين مننزل ما مننزل، والحركة قاطعوا هالمشاكل.
2: شو ما يعمل حزب الله، نحن ما عنا غير خيار، ما عنا غير خيار غير أنه نواجه. ما فينا ما نواجه، ما فينا ما نواجه هالحزب الخارج عن القانون. وإيه ورح أقول لك شغلة، يعني للأسف إذا بتقري البنود الاتفاقية إيه عم بيجي عم بيلحقوا الدولة بآخر تفاصيل. يعني إيه قلت بشو المشكل؟ ليه ما عم تقدروا تحلوا للسلاح؟ رح نفوت بعد البايلوت زون. بالنتيجة حزب الله ما عندك جيش واقف بوجهك، عندك أشخاص ببيوتهم أو بالتونيلات تحت الأرض
1: مناصرين،
2: إيه مناصرين يلي هالأشخاص ما عندك، يعني ما عندك جيش 50,000 واحد بوجهك.
1: فيك تنكر أنه منه جيش منظم؟ كم شخص وشخص موجود في؟
2: أكيد هن منظمين، وشفنا قد هن منظمين وقد شفنا قد هن
1: في مؤازرة من الحرس الثوري كمان.
2: مزبوط مزبوط
1: بالجنوب
2: مزبوط. بس نحنا ما كمل بلشت وقلت لك درب الصليب مكملة، ما عاد درب صليب يعني. وذكر الحكومة وذكر رئيس الجمهورية إنه هذا الاتفاق، بلشت حكيت كمان عن الهدنة وعن اتفاق أكتر شوي من اتفاق الهدنة وأقل شوي من معاهدة سلام. معاهدة يعني بال 83 وقتما كان معاهدة 17 أيار كانت باكج، كان فيه كل شيء، كان فيه الإطار وكان فيه الأمن وكان فيه السلام. كرمال هيك اضطرت تروح على مجلس النواب وسقطت مجلس النواب. هيدا اتفاق إطار.
1: بدي أحكي عن هيدا الاتفاق. الاتفاق اليوم يحكى أنه في بنود بطلب من لبنان ما تم نشره بالإعلام، وعم حكيت أنت عن البنود يلي هي من بايلوت زون لغيرها من هيدول المواضيع. اليوم إسرائيل رح يسلم الجيش اللبناني، ويحكى أنه رح يكون في جيش أمريكي لجانب الجيش اللبناني بمنطقتين أساسيتين لا يفوتوا ويعملوا هيدي المنطقة التجريبية يلي عم بيحكوا عنها، وبوقت أنه كل العيون كمان على علي الطاهر تحديدا يلي هو المعقل الأساسي.
2: مزبوط.
1: كيف رح تتم هيدي الآلية، وشو ما عرفت شي شو معقول يكونوا البنود يلي مخبيين عنا، دائما في سوربريزات.
2: دائما في سوربريزات، في الملحق الأمني يلي ما ما ما فهمنا إذا ما انمضى أو انمضى وما نشر بعد. وأنا بفهم إنه يكون في
1: سرية
2: بهالخصوص، لأنه بالنتيجة شو ما يكون مكتوب العبرة بالتنفيذ، والجيش بده يقوم بواجباته، وبالنتيجة هيدا شغلة الجيش، هيدا شغلة الجيش، وهيدا القصة إنه الجيش بينقسم ما بينقسم، هيدا إنه ما في غير حزب الله عم بيحكي فيها. الجيش ما انقسم وقت ما فات على نهر البارد، وما رح ينقسم اليوم، وإذا بده ينقسم خلي إنه يكون في نص أو ثلاثة أرباع جيش فاعل، ما يكون في كله.
1: بس هذا امتحان كبير بعد اللي صار للجيش اللبناني، يعني من سنة ونص تم إعلان أنه جنوب خالي من السلاح، وشفنا شو رجع صار وقتها، أطلقت الصواريخ بسقراً للخامنئي.
2: بس اليوم يعني عنده حليف موضوعي، اليوم الجيش عنده حليف موضوعي. على مدى 40 سنة كان في حلف موضوعي بين إسرائيل وحزب الله. وجود حزب الله كان مبرر لوجود إسرائيل، عفوا وجود حزب الله كان مبرر لتسليح اسرائيل الدائم ويعيشوا المجتمع تبعهم بالخوف لهيدا الذهنيه العسكريه، ووجود الاحتلال كان مبرر لوجود حزب الله والمقاومه والى ما هنالك. اوكي، اليوم الحلف الموضوعي هو بين الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني، هيدا الحلف.
1: كيف عم تحكي عن حلف بين دولتين يعتبروا اعداء؟
2: خلص هيدا، خلص ما عاد في،
1: صارت ورانا،
2: هيدا صارت ورانا، هيدا جسر عبور من الحرب للسلام. ما
1: هو بالبيان السابق أصلاً ما كان في كلمة عداء بين لبنان
2: وإسرائيل. ورح أقول لك شغلة، اليوم عم نحكي نحن على الحلفاء الموضوعيين، اليوم الحلفاء الموضوعيين هن الدولة اللبنانية ودولة إسرائيل، والحلفاء الموضوعيين كمان هن حزب الله والتطرف اليمين الإسرائيلي وبن غفير. نعيم قاسم حليفه الموضوعي بن غفير، يعني أنا إذا بدي أحكي بذهنية الشيخ نعيم قاسم بقول انه حزب الله هن عملاء عن بن غفير، لانه بن غفير عم بيستعملهم ليخرب الاتفاق الاسرائيلي كرمال غايات انتخابيه باسرائيل. ما هيدا ذهنيتهم، هيدا ذهنيتهم، هيك هن بيحكوا.
1: بقى الامتحان تبع الجيش برايك رح يحاول الحزب يفشل؟
2: اكيد، ما هيدا شغلته وعملته، بقي 40 سنه شغلته وعملته، يضرب الجيش يضرب الدوله. وأنا عم بقلك إنه ما بيفيد الحكي معهم بال 2006 وقتها ما هن كانوا راكدين وراء 1701، 1701 عمل من الجنوب منطقة مفتوحة السلاح، وشفنا إنه حزب الله كذب، ما وفي بتعهداته، وعمل من الجنوب مصنع للدرونات وللصواريخ. 24 اتفاق وقف الأعمال العدائية اللي هن كمان مضيو، كرس حق إسرائيل بالتدخل بلبنان. بس بوقتها كان ماشي الحال، لأنه بوقتها رئيس نبيه بري هو وحزب الله هن كانوا عم يفاوضوا،
1: بس هن نكروا نص البنود يلي موجودة، أنه حرية التحرك هيدا، قال أنه لا هو ما شايفها بالاتفاق.
2: ما هيدا حزب الله، ما هيدا حزب الله. كما يكعمل لك الحكي ما بيفيد تضيع وقت. يعني بنسان بدنك وقتها بتتسمع
1: حتى حاليا بيحكم. يعني هن احتفلوا بوقف إطلاق نار، بس وين وقف إطلاق النار؟ امبارح شهدنا على كتير اعتداءات وعمليات تفجير كبيرة بمجد الزون وغيرها، عشو احتفلوا بوقتها؟
2: ما عم بقول لك بالعالم تبع حزب الله شو ما يصير هن ربحانين. يعني ما لازم الحكي معهم، عن جد ما بيفيد، وتتسمعي لهم بينسان بعد ليه بدك تعصبي؟ لازم الدولة تكون جرافة وتمشي. الجيش بده يقوم بواجباته، الجيش بده يفوت على سكنات حزب الله إذا في سكنات لحزب الله، وإيه إنه للأسف هيدا الثمن بدنا ندفعه كرمال نقدر نبني دولة، وإلا خلي كل واحد يروح من ميلته، لأنه ما بعرف لمين رايحين. بس أنا أكيد من شغلة واحدة، أكيد أكيد أكيد ما فينا نكمل مثل قبل، وأكيد أكيد أكيد إذا حزب الله بده يضله هيك، وإذا الجيش ما رح يقوم بواجباته، يعني حتى الفيدرالية والكونفدرالية هول رح يكونوا إنه
1: دباسين. بدي أحكي بهذا الموضوع لأنه يعني صرنا عم نسمع هلأ مؤخرا كتير تصعيد بخصوص موضوع الفيدرالية وغيرها. بس رح يرجعوا يجتمعوا هذا الأسبوع أمريكا وإيران تيحلوا الخروقات يلي صارت، وأكيد رح يسعوا الإيرانية ليرجعوا يحطوا ملف لبنان كبند أساسي وأول على الطاولة. برأيك رح يقدروا ينجحوا أو بس لتعرقوا لهيدا المفاوضات اللي صارت؟
2: ما فيك تعرفي، لأنه مع إدارة ترامب شفنا أنه ما بيضلوا بيفاجئونا الشباب، يعني علما أنه هن بيحبوا لبنان، وعلما أنه طولوا بينهم كمان على لبنان 15 شهر إلى إدارة ترامب. بس بغض النظر عشو بيتقرر برا، مصيرنا نحن منقرره. ورئيس جوزيف عون أمبلك كان جريء ومضي هالاتفاق، بس هلا بدها كمان الاتفاق لازم يقطع مجلس وزراء. ما بده مجلس نواب، كنت عم بقول لك قبل، بس بده مجلس وزراء، بده اكثريه الثلثين مجلس وزراء ليصير نافذ.
1: هلا تيوصل الاتفاق ونعرف بنوده كلها ويتناقش بمجلس الوزراء وبده يرجع يروح على مجلس النواب يروح، بس مهم نعرف كل التفاصيل يلي صارت لانه دائما بيخبوا عنك.
2: مزبوط.
1: بعد
2: الملك ما في ثقه بالدوله، ما في ثقه بالطبقه الحاكمه للاسف.
1: هلا يمكن كمان خوفا من انه يصير في مشاكل اذا في شيء بند بالطالع بالنازل، بس هل الاهتمام الايراني كاليباف دائما بيدخل وبيحاول انه يفرض سيطرته على الملف اللبناني والاتصالات ببري وانه لبنان بالنسبه لنا اولويه، وحتى قلت لي شيء تحت الهواء انه السفير الايراني بلبنان معقول يكون عم بيشارك ب
2: للاسف كنت عم بقرا لازم دائما تعرف كيف بيفكر الفريق الثاني، لا تعرف كيف بيفكر الفريق الثاني بدك تقرا جريدة الاخبار، تقرا جريدة الاخبار وبدك تقرا كمان ابراهيم الامين جريدة الاخبار، عم بعمل له دعايه ابراهيم الامين جريدة الاخبار عم بيكتب اربع صفحات او اربع باراجرافات طويل عريض، مقال طويل عريض، اهم شيء بالمقال هو اخر مقطع فعم بيجي عم بيقول انه ببيان سويسرا اللي هو صدر تحت سقف بيان او الام او يو تبع اسلام اباد، بيقولوا انه بدهم يعملوا ديكونفليكشن كوميتي يعني اللجنه لتخفيف التصعيد بالمنطقه مع لبنان وايران وامريكا. جريدة الاخبار اليوم عم بيقولوا انه ممثل ايران بهالكوميتي بهاللجنه بده يكون السفير الايراني بلبنان اللي هو هلا مخبى بالسفاره، يعني شوفي الوقحنه، شوفي قد ايه هن وقحين وقد ايه ما بيستحوا من وقحنتهم. بقى ما فيك تواجهي هالوقحنه غير بوقحنه كمان، وغير بدك تكوني واضحه للاخر، بدك تكوني واضحه ما فيك تلكي. رح اقول لك شغله، ما لازم يلكوا، ما لازم يلكوا على قصة السفير الإيراني، ما لازم يلكوا على
1: إيه، لأن سمعنا بوقت سابق أنه ممكن يرجع يتم تعيينه وأنه ينقبل أوراق،
2: ما لازم أبداً يلكوا على هالنقطة، ما لازم يلكوا على الاتفاق 26 حزيران. اليوم رئيس الجمهورية هو أول شقفة بالدومينو، بال91 الدومينو لك أمام الضغط السوري كرمال يعتبر أنه حزب الله هو مقاومة منه ميليشيا، يعني هيدا الكذبة اللي عايشين فيها نحن من 40 سنة. اليوم أول دومينو هو رئيس الجمهورية، إذا بيلك رح يكون في بعده رئيس الحكومة رح يلكوا كلهم. بقى نحن اليوم كل أملنا على رئيس الجمهورية، منه لحاله رئيس الجمهورية، عنده رئيس الحكومة وعنده معراب ثلاثة، بكرر أنا على أهمية معراب ثلاثة، عنده أكبر كتلة مسيحية معه، عنده ثلاثة أرباع الشعب اللبناني يلي همهم الوحيد يعيشوا بلد طبيعي. نحن شو خلافنا مع حزب الله؟ شو خلافنا مع حدا؟ لأنه هو هيدا خلافنا مع حزب الله، لأنه هو بالنتيجة عم بيجي عم بيقول عم بيفوتنا بحروب ما إلا دخل فيها، عم بيجيب الويلات على الوطن، عم نتحمل كلنا التمن وكلنا عم ندفع التمن المادي حتى. صحيح. يعني حتى بدي أقولك شغلة، اليوم كل مواطن لبناني عم بيمول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حروب حزب الله وزبائنية حزب الله، لأنه وقتها ما عم بتشوفه بآخر سنتين في عشرات ملايين الدولارات يلي انتقلوا نقلوا من اعتماد الموازنة لمجلس الوزراء، رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الجنوب. هول
1: اتضح بعدين انه من خلال مجلس الجنوب عم يندفع تعويضات
2: 20,000 دولار لكن عيلة، وهيدا القرار الأساسي هو بال 99 يلي صراحة فتشت عليه بس ما قدرت لقيته لأنه منه منشور، بس في بيانات صحفية بوقتها كتير واضحة من الرئيس نبيه بري عم بيقولوا اتفق هو ورئيس بري ورئيس الحاسكي رئيس الحكومة أنذاك ورئيس جوزيف عون عفوا رئيس إميل لحود ليعتبروا شهداء المقاومة
1: مثل
2: شهداء الجيش من حيث الضمانات والتعويضات، وهذا لليوم مكمل.
1: صحيح.
2: يعني نحن وقت ما عم نمول الحكومة عم نمولهم، وكرمال هيك في قرار كتير خطير صدر من جمعة، يمكن عم بخلط كل شيء بس
1: كمان اللي
2: هو قرار كتير خطير من وزارة البيئة يلي عم بيجي عم بيرفع رسوم من 1-3% على المواد الغذائية المستوردة، يعني قصص بديهية مستعملها كل يوم مثل الألبان والأجبان والأما هنالك، من 1-3% ضريبة كرمال هن بيسموها كرمال التلوث، الملوث يدفع. بس الحقيقة انه بدل ما يكون الملوث عم يدفع هو المواطن الآدمي، يعني انا وياك عم ندفع، هالمصريات ما عم بيروحوا على الوزارة، عم بيروحوا على ميزانية الدولة، وهالمصريات لأنه ما في ثقة، لأنه ما في شفافية، مين بيضمن لك إنه ما رح يستعملوا ليكرسوا زبائنية حزب الله عبر مجلس الجنوب؟
1: هلا بالمبدأ كل شيء عم بيروح على وزارة الشؤون للمساعدات وغيرها، وحتى موضوع البنزين كمان كان في علامات استفهام.

0: المسيحيين وقتها للأسف تعتبر أنه خسروا الحرب علما أنه ما خسرناها وهيدا كانت حروب الآخرين. بس ضحوا المسيحيين بسلاح كرمال استقلال الوطن. اليوم بدنا نجي نكافي حزب الله كرمال الدمار يلي جابه. يعني حدا عنده نص عقل
1: بيعتبر دافع عن الجنود،
0: حدا عنده نص عقل ما ايه بيعتبر شو ما بده هو، بس حدا عنده نص عقل يجي بيقول بدي كافي لحزب الله؟ بالعكس بدي جيزي لحزب الله. وانا بدي لك شغلة، في شغلتين أساسيتين لازم ينعملوا. اول شيء كل بلد طبيعي انا قلت وبكرر لازم يكون في لجنة تحقيق برلمانية، لازم ينجروا على المحاكم. وحتى إذا بيعملوا لجنة تحقيق خاصة مثل ما صار بإسرائيل بوقتها بال2006 كرمال يجوا ونسأل لحزب الله على أي أساس أنت أخذت حرب قرار حرب الإسناد الأولى وحرب الإسناد الثاني؟
1: عم تحلم أنت.
0: لا بده يصير
1: رح يقطعوا هولي مرور الكرام وحيقولوا عفا الله عن ما مضى. مين تحاسب لليوم بكل المرحلة الزمنية اللي قطعنا فيها؟ كرمال
0: هيك اليوم مش لأنه ما حدا تحاسب لليوم، يعني ما بدنا نحاسب للمستقبل. أنا بنتمي لجيل جديد 76 وأنا بدي أنه المبادئ تتطبق على أرض الواقع. اليوم لازم نحاسب حزب الله على هالشغله. حزب الله اصلا منه قانوني وهيدا موضوع
1: في دعوه رفعت بحق الشيخ نعيم قاسم. شو مين تحرك
0: ولازم يتحركوا؟ بس عم تشوف اليوم انه في مدعي عام التمييز عم ياخذ قرارات جريئه، لازم يكمل بهالخصوص.
1: ايه القرار يلي اخذه بملاحقه المشاغبين
0: مزبوط
1: كمان كان لافت
0: كثير لافت. وبدي لك شغله، اليوم انا عم بقول لك بدنا نجازي حزب الله. اليوم اول شغله لازم نعملها قبل ما نحكي على تعديل النظام ولا ما هنالك، لازم نعدل النظام الداخلي لمجلس النواب يلي بيعطي لرئيس مجلس النواب صلاحية مطلقة ليعرض وقت ما بده مشروع على المجلس أو لضبه بالجرور. بقى هيدا أول إجراء بده ينعمل تعديل لنحط حدود لصلاحيات استنسابية تبع رئيس مجلس النواب. هيدا الشيء بده ينعمل.
1: هن طالبوا بدهن نائب رئيس جمهورية وقائد جيش
0: مش ببلدنا. أكيد مش ببلدنا. مش بغير بلد. بغير بلد. أكيد مش ببلدنا. عايشين بغير بلد الشباب، بغير عالم. بدنا نجازيهم. بدي أقول لك شغلة، قبل حكينا بسرعة على يمكن بدك تحكي بعدين على الفيدرالية وعلى المواضيع.
1: ايه هلا جاي تأسألك.
0: أنا كنت بدي أقول لك أنه حتى الفيدرالية أنه للأسف ما بتحللك المشكلة.
1: بس اليوم قبل نزع السلاح ما فيك تروح على إعادة النظر بالنظام، لأنه الكل عم يحكي صار أنه بدنا نعيد النظر، ما فينا نكفي هيك. كل واحد بده ياخد حجمه. إذا السلاح ما نزع ما فيك تروح لتحكي بإعادة نظام، ما فيك تروح لتحكي لا فيدرالية ولا لمركزية إدارية وغيرها. يعني بكير لتطرح هيك موضوع، وعم نسمع مؤخرا كتار عم بيرددوا أنه الفيدرالية هي الحل، لمركزية موسعة، يعني كل واحد بيسميها شيء.
0: رح أقول لك شغلتين. أول شيء أكيد بكير كتير، بس مش إذا بكير يعني ما زي ما نفكر فيها. وأنا شيء بيطمن لي بالي انه وقت ما بشوف انه السياديين عم يبلشوا يكونوا رؤيه بخصوص مستقبل لبنان. بس اليوم الفيدرالية بوجود السلاح ما بتفيد. يعني الفيدرالية بتنطلق من انه سلاح واحد وسياسه خارجيه واحده وسياسه دفاع صحيح. وطنيه واحده. بقى السؤال الحقيقي اللي رح نوصل له، اذا الجيش لا سمح الله ما رح يقدر يقوم بواجباته، واذا رح يبقى سلاح حزب الله رغم كل شيء، والتقسيم الفعلي تقسيم البلد.
1: بس كمان الجغرافيا الجغرافية البلد ما بتساعدك.
0: بس رح نضطر ناخد قرار. إذا رح نوصل رح نضطر ناخد قرار. بدنا لبنان يبقى كله يتشقف بين إسرائيل وسوريا وحزب الله ما بعرف شو، أو بدنا على القليل يكون في بقعة بلبنان، لبنان الحر، تكون عايشة يكون عايشين فيها المواطنين بكرامة، يكون في مساواة بين المواطنين بالواجبات وبالحقوق. وإذا بدنا نوصل لهيدا نرجع على لبنان الكبير تبع يمكن أيام المتصرفية والقائمة قوميتين إلى ما هنالك. أنا بتمنى ما نوصل له، بس الحل الواقعي إذا ما صار فيه توحيد للسلاح هو إنه يكون في فعليا ميدانيا تقسيم.
1: بس هن رافضين هيدا الموضوع نهائيا، انه موضوع التقسيم. وقال الرئيس بري انه غير وارد انه يتنفذ.
0: الرئيس بري يعني عم يتحول اكثر واكثر لجناح السياسي تبع حزب الله وللناطق الرسمي باسم حزب الله كمان للاسف كلامه. يعني انا حركه امل منا حزب الله، ودائما بقولها انا حركه امل حركه وطنيه مع كل ما اخذنا عليها، حركه وطنيه لبنانيه يعني ما لها دخل بايران. بس ما بعرف ليش اليوم صار له فترة رئيس بري تحت غطاء انه بده تبقى الطائفة موحدة عم بيصير ايراني اكتر من الايراني وحزب الله اكتر من حزب الله. بقى بده يطول باله شوي لانه

0: بالنتيجه الليجاسي تبع الرئيس بري شفنا شو صار فيها. هو اوتوسترادات جنوب كانت احلى من اوتوسترادات كسروان، يعني ما كان في انماء متوازن. طيب. كان الانماء نحن هون بكسروان
1: جوال قد ما بدك
0: 100% يعني. ولهلا كمان بين هلالين، يعني وقت ما بتشوفي انه وقفوا مشروع اوتوستراد
1: لتمويل
0: وقفوا الصرف الصحي بكسروان لتمويل، هل ما بيقولوها هيك بهالطريقه بس ما فينا نفسرها
1: نحن غير هيك. بلا قالوا
0: ما في غير اولويات
1: وقفون المصاري ليصرفون بوزاره الشؤون لمساعده النازحين وغيره.
0: بقى شوف شو صار بجنوب، يعني هيدا الليجاسي، هيدا الشيء اللي بده يتركه الرئيس بري لاهل جنوب.
1: أكيد هو ضمنيا مقهور على اللي عم بيصير، وما كان يعني بعمره حابب يشوف هيدي الصورة. بس شو كان بيقدر يعمل؟ بيعمل شرخ ضمن الطائفة؟
0: يعني ما بيكون يلي عم بيعمل شرخ ضمن الطائفة هو حزب الله. وأنا ما بيهمني شخص يكون ضمنيا مقهور، أنا ما بيهمني شو عم بيفكر، ما بتهمني نيته، أنا بيهمني أقواله وأفعاله أهم من الأقوال. وأفعاله اليوم وأقواله أنه أنا حزب الله وحزب الله أنا اليوم، هيدي الحقيقة المرة. ما برجع على الوضوح، برجع على الوضوح، بس كمان بالوضوح وبرجع على الرواية، الوضوح إنه حزب الله إيراني وحزب الله خارج عن القانون، وإنه عم بقلك نواب ووزراء بيرسونا نون جراتا. بس الوضوح كمان إنه أنتوا أهل جنوب، أنتوا جمهور حزب الله، أنتوا لبنانيين، أنتوا منكن مع حزب الله.
1: اللي بيقولوا إنهم لبنانية بس قالوا شكرا إيران، وبس حطوا لبنان أولا على طريق المطار
0: حرقوا.
1: تم حرق الصور. طب هيدا تحليليا شو معقول؟ شو الحالة يعني أنه نحن لبنانية بس مع إيران؟
0: لا ما عم بقلهن، يعني هن مش لبنانية، يعني ما هيدا الازدواجية اليوم ما عادت مطروحة. هن واضحين هن إيرانية، وكاليباف قالها وكلهم عم بيقولوها، بس اليوم بدك الدولة تقولها.
1: بس تجي على الدولة بترجع بنرجع لنقطة الصفر، انه هو اللبنانية وما فينا نتخلى عنه وما فينا نبعد عنه.
0: جمهور حزب الله لبناني، حزب الله منه لبناني. بدنا نفرق مش بين أجنحة حزب الله، جناح عسكري
1: وجناح حزب الله. ما هن الجمهور اللي عم بيقلك انه انا
0: لا لا، لانه حزب الله ما عم نحن عم نرجع زبائنية يلي انا وياك عم نغذيها للاسف عبر الدولة اللبنانية، يعني عم نرجع زبائنية. اليوم حزب الله هو البنك تبع اهل جنوب، هو مستشفى اهل جنوب، هو مدارس اهل جنوب، هو كل شيء لاهل جنوب. اهل جنوب بدهم يرجعوا على كنف الدولة، عند الدولة، الدولة بدها تكون البنك تبعهم. بس للدولة تكون البنك تبعهم بدك توقف الكارد الحسن، للدولة تكون المستشفى تبعهم بدك توقفي مستشفى
1: نسيب الأعظم. كمان موضوع الكارد الحسن ما تم أخذ إجراءات بخصوصه.
0: مزبوط، ولازم يتاخذ إجراء بخصوصه. يعني اليوم وزير الداخلية وزير الدفاع بدهم كمان يشدوا همتهم الشباب. يعني حزب الله ما عنده علم وخبر، ليه ما عنده؟ ليه كل الأحزاب عندها علم وخبر وحزب الله ما عنده؟ وزير الداخلية شو بتكلفه يبعث له كتاب لحزب الله؟ زيت الشيء على الكارد الحسن.
1: هذا وين بتصرفه؟ ما هذا بالتنفيذ، يعني هو الجيش اللبناني ما عم يقدر يفوت ينفذ القرارات.
0: وقرار وزير الخارجية ما تنفذ، بس على قليل أخده، أخذ قرار مزبوط وما تنفذ، لأنه هو جورجي منه وزير، منه الجيش على الأرض. بس على قليل أخذ قرار مزبوط. الوضوع بتبلش بالقرار المزبوط. وزير الداخلية بده يأخذ قرار مزبوط، وزير الدفاع كمان بده يكون جريء. وأنا بقول لك شغلة، في مسؤولية كمان على وزير العدل. وزير العدل هو في يحرك النيابة العامة التمييزية.
1: بعده زعلان أو لك ولا رضى؟
0: يعني كمان هيدا قصة تانية يعني. بس إنه بس إنه وزير العدل اليوم شو مانعه يدفش النيابة العامة التمييزية لتصدر مذكرة إحضار أو جلب وبعدين توقيف بحق أمين العام تبع حزب الله؟ والإشكالية رح تنطرح بكرة إذا بدنا نكون نحن متجانسين مع أنفسنا. اليوم جينا واعتبرنا انه كل الافعال الامنيه والعسكريه تبع حزب الله خارجه عن القانون، ووقفوا يلي كانوا مع الكارنات والى ما هنالك. طيب الاسرى
1: طلعوا بعد كم ساعه.
0: ايه مزبوط، بس عليه توقفوا. بس الاسرى تبع اسرائيل
1: صرنا نرضى بالقليل. ايه
0: مزبوط. ايه شفت
1: احسن من
0: انه بنقول ادمي وهيدا هيدا سقفنا صار واطي. الاسرى باسرائيل هول وقت ما رح يتحرروا يلي بحزب الله لازم يتحاكموا، لأنه هن كانوا عم بيقوموا يلي بحزب الله، يلي مش بحزب الله.
1: تحكي عن عناصر المقاومة.
0: إيه يلي بالسجون الإسرائيلية بدهم يتحاكموا بلبنان، بدهم يفوتوا من سجن لسجن، يلي كانوا مع حزب الله. عم بقول برجع بأكرر عن هالنقطة، لأنه هن كانوا عم بيقوموا بأشغال مخالفة للقوانين اللبنانية، مخالفة لقرار مجلس وزراء تبع
1: الأزهر. أنت هيك بتشوفه، بس اللي بشوفه كان عم بيقاوم دفاعا عن الجنوب.
0: إيه أكيد كل واحد بيفسر على طريقته، بس بالنتيجة النص واضح، الأمور واضحة، والكومون سنس عند كل اللبنانيين واضح وبرجع على العالمين وعلى القاموسين وعلى انه حزب الله عايش بالعالم. يعني
1: يحكى عن هيك حديث عن عوده للاغتيالات، في تحذيرات كثيره يعني ممكن انه يتم تعطيل البلد وتخويف الناس من خلال الاغتيالات يلي سبقوا عشناها تنذكر ما تنعاد هديك الايام.
0: اكيد ممكن، اكيد ممكن يعني عملوها وبيرجعوا بيعملوها
1: بعد عنده القدره
0: مش مثل قبل، اكيد مش مثل قبل، بس اكيد فيهم يعملوها بعد واكيد فيهم يعملوها. يعني انا يعني نحن حضرتك كل ما عم تقولي شيء بيجوا بيهددوك وتابعنا كلنا يعني شو عم يصير مع حضرتك وهيدا وكل شيء يعني لا بعيدا ما عم بحكي بس ايه ما هيدا اسلوب حزب الله بيهدد كل شخص ما بيعجبه بيهدد بيهدد بيهدد واخر شيء ايه اكيد فيهم يلجؤوا لهالاسلوب يعني. بس الاغتيالات ولا مره وقفتنا، وبال2005 كان في اغتيالات بس القطار كان انطلق وكمل ولليوم بعده مكمل. حزب الله عكس اتجاه التاريخ، النظام الإيراني عكس اتجاه التاريخ، الحكي مع حزب الله ما بيفيد، الحكي مع النظام الإيراني الحالي ما بيفيد، بس بآخر المطاف رح يجي نهار بده يسقط هالنظام مثل ما سقط نظام بشار الأسد، بده يسقط هالنظام. وتا يسقط النظام إذا هون ما نكون ما عملنا شغلنا
1: عندك خوف من تفعيل جبهة الشمال مثل ما حكى الرئيس الأمريكي ترامب إنه إذا إسرائيل ما قدرت تنزع هيدا سلاح الرئيس السوري
0: تعرفي أكيد عندي خوف، بس مع هيك نقطة صغيرة بدي أقول لك إياها، موقع لبنان الجغرافي نعمة
1: ونقمة
0: أحلى بلد بالعالم، نعرف قد لبنان بلد حلو ونحن هون بكسرومين معنا أحلى شط بجوني وعنا أحلى جبال بكفر دبيان وبجنوب وبشمال وإلى ما هنالك، ونقمة لأنه كنا بين بلدين واحد ما بيعترف فينا سوريا والتاني احنا ما اعترف فيه إسرائيل. من وقت ما إجا رئيس الشرع سوريا إلى حد ما إلى حد بعيد معترفة بلبنان وعم بقول أنا ما بدي فوت
1: صحيح.
0: ودولتين شعبين ببلدين ما بقى في وحدة المسار والمصير، ومن وقت ما مضى اتفاق 26/6 لبنان اعترف رسميا بإسرائيل. يعني النقمة عم بتروح. أنا برأيي إذا نحن ما رح نقوم بواجباتنا ايه اكيد السوري رح يفوت، ولمح لها بالمقابله قال ما بدي وهيدا بس انه عم بيلمح لها.
1: لا اذا فرض عليه يمكن هو ما بده لانه في مشاكل كثيره بسوريا انه وخصوصا اليوم كمان اللي صار والتوغل الاسرائيلي وغيره، بس انه عنده دعم بمحل
0: كرمال هيك
1: لانه اخذ قرار اعاده بناء هالدوله السوريه.
0: مزبوط. مزبوط.
1: العالم العربي كله الى جانب الرئيس
0: الشرعي، بس شفنا نحن انه بالبقاع كان في بقاع تحت البقاع كمان يعني بعدهم عم يهربوا بين لبنان وسوريا يعني.
1: هي موضوع الانفاق يعني ما عم بارح مفجرين 200 كيلومتر والعين مثل ما قلت لك باول حلقه على قصه علي الطاهر يلي هو ما بعرف كيف بده يتم تخلص من هالقعدة العسكرية وزارة الدفاع
0: بالجدية.
1: اليوم شو تنختم اليوم الدولة شو لازم تعمل، شو لازم تعمل الدولة لنقدر نوصل إلى بر الأمان مع أنك متفائل؟
0: أنا كتير متفائل. أنا كتير متفائل. أنا متفائل أول شيء الله ما بتركنا، ونحن شفنا شو صار. يعني مين كان يقول من سنتين انه بيسقط نظام الاسد بهالسرعة؟ مين صحيح. كان يقول يعني انا عشت الوصاية السورية، عشت المظاهرات الطلابية، وصراحة حلم شي اللي صار يعني. ومين كان يقول انه حزب الله يلي كان الامر الناهي بلبنان هيدا بيقرع كل شيء صار هو مخبى الشيخ نعيم بيطلع بيانات وبيستنكر وبيحكي لا بدنا نحن نتعاون مع الجيش وهيدا بقى. لا الوضع اكيد منه اسود بس درب صليب بدنا نكمل على
1: هذا
0: 100% بدنا نضلنا مكملين والله ما بيتركنا ما بيتركنا
1: 100% يعني. دايما كنا نشوف العجايب ومار شربل وسيد تحريسة والكل يعني عن جد لبنان بعجيبة بخلص من كل مخاض بيقطع فيه
0: 100%.
1: إن شاء الله خير. المحامي لويس أبو شرف أنا بدي أتشكر حضورك معنا اليوم بالإذاعة.
0: شكرا لك.
1: مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا، بيتجدد لقائنا معكم الأسبوع الجاي يوم الاثنين بحلقة جديدة. ضلوا بخير.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار. حتى منتصف النهار.

بولي كلينيك. تقرحات الأمعاء والتهاباتها المزمنة وباء كرون تحديداً، عوارضها وجديد تشخيصها وعلاجها مع الدكتور جان بول نامور الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمعاء الالتهابية. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهراً مع جان

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب3.90 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، إليكم جولة الظهيرة. تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بتقليص هدم المنازل والبنى التحتية ولا أوامر بالانسحاب. خاص لبنان الحر، حزب الله هو من يخرق الدستور، ولوحات المطار من يرخص ومن يراقب. جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تعلق العمل بمرسوم الرسوم الجمركية. مصدر عسكري ينفي نفيا قاطعا كلام نواف الموسوي عن طلب عون من هيكل الاستقالة. توتر وقنابل مسيلة على خلفية تنفيذ قرار قضائي في طرابلس وإحباط فرار من نظارة زحلي. في العراق آخر موعد لحصر السلاح بيد الدولة أواخر أيلول.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. ما بالهم كلما بزغ فجر جديد نبشوا القبور، علما أنهم يمعنون في ملء قبور من يحبون ويكنون لهم الولاء. ما بالهم كلما حاولت سلطة لبنان الواحد تثبيت الاستقلال عن أي مسار والتكلم فقط باسم مواطنيهم، هبوا إلى لعبة الفتنة التي يلعنها كل من ذاق مرها. ما بالهم يوجهون اللوم والتهم جزافا بخرق الدستور وهم أول من خرقه. بربكم عودوا إلى لغة الوطن كما عاد غيركم، ولننأى بأنفسنا جميعا عن الويلات التي ذاقها الجميع، ولا تعطوا أي جار حجة لمواصلة حرب أو لتدخل من هنا أو هناك، ولا تعرقلوا الاتفاق الحامل كل الآمال بمستقبل أفضل، واقبلوا بقانون إيمان بوطن واحد مولود منذ دهور اسمه لبنان.
1: إذن تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي اليوم رئيس المعارضة يائير لابيد لتحديث أمني لأول مرة منذ شهرين، وعلى الطاولة ملف لبنان وإيران.
0: إسرائيليا أيضا رحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع لبنان.
1: وسط هذه الأجواء نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن مفاوضات واشنطن انطلقت بهدف إضعاف نفوذ حزب الله وإيران داخل لبنان.
0: فيما قال مسؤول مطلع على بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الاتفاق يحافظ بشكل صريح على حرية كاملة للجيش الإسرائيلي في العمل ضد التهديدات داخل المنطقة الأمنية في الجنوب. وبحسب المسؤول فإن الملحق الأمني السري في الاتفاق ينص أيضا على عدم وجود انسحابات تلقائية لقوات الجيش الإسرائيلي.
1: وفي القرارات الميدانية ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن تعليمات وجهت إلى الجيش بتقليص هدم المنازل والبنى التحتية في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان.
0: من جهة ثانية نقلت هارتس عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. أضافت الجيش الإسرائيلي حدد 3 قرى في جنوب لبنان ينسحب منها، وهي فرون والغندورية وزوتر الغربية. وتابعت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه في غزة.
1: واليوم أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن الحرب لم تنتهي بعد، ونواصل الاستعداد لمراحل القتال والتحديات المقبلة.
0: وفي السياق لفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه في أعقاب خرق اتفاق وقف النار واستهداف قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية، هاجم الجيش الإسرائيلي 3 مقرات لحزب الله في نبطية وميفدون. وتابع الجيش الإسرائيلي في غارة أخرى نفذت في وقت سابق من يوم أمس، هاجمت قوات الوحدة المتعددة الأبعاد منصة إطلاق تابعة لحزب الله التي تواصل محاولاتها استهداف قوات جيش الدفاع.
1: واليوم ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد منازل إبليسائي.
0: في الدوير شيع حزب الله 62 من عناصره من أبناء الدوير.
1: يصل اليوم إلى بيروت قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر بعد زيارة إسرائيل السبت الماضي في مهمة تتعلق بالإشراف على التفاصيل الميدانية لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الذي تم التوصل إليه في واشنطن.
0: بعد جلسة طارئة واستثنائية ببند وحيد، علق مجلس الوزراء العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026 والمتعلق بالرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة إلى حين إعادة درس جدول النسب الجمركية.
1: نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس كتب عبر أكس: نبشر المواطن بأن أسعار المحروقات ستعود لتسلك طريق الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة في حال ألغت وزارة الطاقة هذا الرسم عن جدول الأسعار.
0: وفي سرايا ترأس رئيس الحكومة اجتماعا تنسيقيا ضم وزير الاتصالات ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو والمديرين العامين في وزارة الاتصالات، وخصص لاستعراض خطة استعادة خدمة الاتصالات في جنوب لبنان وتسريع تنفيذها. وأشاد سلام بالجهود وقال ليس إصلاح شبكة الاتصالات مجرد إعادة تفعيل خدمة، بل هي إعادة وصل الناس ببعضهم وبالدولة. من جهته قال وزير الاتصالات شارل الحاج إن تعليماتنا كانت واضحة في خلال الفترات الصعبة، يجب إعادة الخدمات في أسرع وقت في كل منطقة آمنة ويمكن الوصول إليها مع الحفاظ على سلامة فرقنا العاملة.
1: عندما عاد حزب الله إلى الدستور نسي سجله الحافل بالخروقات. سيمونة حتشيتي.
2: منذ نشأة حزب الله ظل الجدل قائم حول مدى التزامه بالدستور اللبناني، لا سيما بعد إقرار اتفاق الطائف يلي كرس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة ومنح مجلس الوزراء السلطة التنفيذية الكاملة بإدارة شؤون البلد بما فيها قرار الحرب والسلم. فمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان من 2000 استمر الحزب الاحتفاظ بسلاحه خارج إطار المؤسسة العسكرية على الرغم من مطالبة عدد من القوى السياسية بحصر السلاح بإيد الدولة. بتموز 2006 نفذ عملية أسر جنديين إسرائيليين من دون قرار حكومي، ما أدى لاندلاع حرب استمرت 33 يوم وسط اتهامات للحزب باتخاذ قرار الحرب منفرداً. بسبعة أيار 2008 استخدم الحزب السلاح بالداخل اللبناني خلال اشتباكات مسلحة شهدت العاصمة بيروت ومناطق من جبل لبنان، بسابقة اعتبروا الكتار مخالفة لمبدأ احتكار الدولة للقوات. ابتداء من 2013 شارك الحزب عسكريا بالحرب السورية من دون قرار صادر عن مجلس الوزراء على الرغم من إعلان سياسة النائب النفس يلي كانت تبنتها الحكومة اللبنانية. بعد بكم سنة أعلن الحزب عدة مرات أنه بيملك منظومات عسكرية وصاروخية مستقلة ونفذ عمليات عسكرية عبر الحدود، كما فتح جبهة الجنوب بعد أحداث 27 الأول 2023 من دون إعلان رسمي من الدولة اللبنانية أو قرار صادر عن مجلس الوزراء. بالمقابل بيرفض حزب الله الاتهامات وبيعتبر أنه سلاحه جزء من معادلة الدفاع عن لبنان وأن المقاومة تحظى بشرعية وطنية وشعبية، مع أنه صار محظور أمنياً وعسكرياً بقرار من الحكومة اللبنانية. هالتقرير ما أتى من عدم، هو منه إلا تذكير بسيط لتجمع المحامين بحزب الله يلي اعتبر أنه اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وإسرائيل هو تجاوز خطير للدستور، وبالنهاية يلي بيته من إزاز ما بيراشق الناس بحجارة.
0: لوحات طريق المطار، من يرخص ومن يراقب؟ ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: أعاد انتشار لوحات سياسية على طريق مطار بيروت تحمل شكرا إيران طرح السؤال حول من يمنح الإذن لهذه اللوحات ومن يوافق على مضمونها. وفي هذا السياق فصل المحامي شارل غصن عبر لبنان الحر الجهات المسؤولة عن اللوحات الإعلانية والإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع.
5: البلدية هي اللي بتمنح الإذن ضمن طرقاتها الداخلية، الأوتوستاد الداخلي اللي تابع لوزارة الأشغال، الوزارة هي بدها تعطي الإذن والموافقة لوضع إعلان. أما بالنسبة لمضمون الإعلان لا تخضع كقاعدة عامة لموافقة مسبقة من أي جهة، بس يجب أن اللي بده يحط الإعلان أن يلتزم بالضوابط القانونية المنصوص عليها بالمرسومة، إلا الإدارة أو القضاء التدخل إذا كان المضمون مخالف للنظام العام أو الأداب العامة بحالة تطلب بإزالته فورا. وزارة الداخلية لأن في قرار مجلس وزراء في شيء بمس بسيادة الوطن، أخذ قرار وزير الداخلية بإزالة اليقظة.
4: ويبقى السؤال، من يتحمل المسؤولية عندما تتحول اللوحة من إعلان إلى رسالة سياسية؟
1: نفى مصدر عسكري نفياً قاطعاً ما قاله القيادي في حزب الله نواف الموسوي حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن يقدم استقالته. وكان الموسوي توجه إلى الرئيس عون وقال أنت تتهم فريقنا بأنه يريد الحرب الأهلية، أنت من يريدها لأنك تضغط على قائد الجيش وتطلب منه الاستقالة وهو يرفض. وتابع الموسوي أطمئن ناسنا إنه هيدا الزلمة ما بيطلع بإيده شيء، وهو أصغر من ذلك بكثير. اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية أن إبراز الحاج أن اتفاق الإطار فرصة تاريخية قد لا تتكرر لاستعادة الدولة اللبنانية كامل سيادتها وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية والشرعية وحدها وإنهاء حقبة السلاح غير الشرعي التي جرت لبنان إلى حروب وأزمات واستنزاف مستمر على مدى عقود. وقال لا يحتمل لبنان اليوم إضاعة هذه الفرصة، لقد جرب اللبنانيون خياراتكم المدمرة ودفعوا أثمنها من أمنهم واقتصادهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم. وسأل أما آن الأوان أن تجربوا ولم مرة واحدة خيار الدولة؟
0: النائب حسين الحاج حسن قال إحدى فقرات الاتفاق نصت على الاستعانة بقوات أجنبية، فيا حضرات السياديين، يا من أقسمتم على حماية الدستور وعلى حماية الوطن، أنتم تهددون اللبنانيين بالقوى الأجنبية وبالفتنة الداخلية. بحسب تعبير الحاج حسن الذي أضاف تكليفنا السياسي، كي لا نستخدم عبارة تكليفنا الشرعي، تكليفنا السياسي والوطني والسيادي أن نرفض كل مندرجات اتفاق الإطار المشؤوم. بئس هذا الزمن الرديء الذي أوصل أمثالكم إلى السلطة الخاضعة والخارجية، كما قال الحاج حسن.
1: في قصر بعبدة طلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما خص الامتحانات الرسمية والتحضيرات لانطلاق العام الدراسي المقبل والترتيبات الخاصة بالمدارس المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية في القرى الحدودية.
0: توتر وصدمات في طرابلس في خلال تنفيذ قرار قضائي بإخلاء منازل. وفي التفاصيل، تشهد مدينة الميناء منطقة الحارة الجديدة حالة من التوتر والغضب الشعبي على خلفية محاولة القوى الأمنية تنفيذ قرار قضائي بإخلاء منازل مقامة على إحدى الأراضي بعد صدور حكم لمصلحة مالك الأرض. وأفادت المعلومات بحسب مندوبنا محسن السقال بأن عددا من الأهالي اعترضوا تنفيذ القرار، ما أدى إلى صدمات مع القوى الأمنية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
1: وبحسب مصادر، أصيب عدد من عناصر القوى الأمنية بنتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة، فيما أصيب أحد المواطنين برصاصة مطاطية في قدمه، إلى جانب تسجيل حالات اختناق بين المواطنين بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع. وتواصل فرق الإسعاف نقل المصابين وحالات الاختناق إلى مستشفيات المدينة، فيما لا تزال الأجواء في المنطقة تشهد توترا وسط انتشار أمني في محيط موقع الإشكال.
0: في زحل، أحبطت القوى الأمنية محاولة فرار سجينين، أحدهما لبناني والآخر سوري، من نظارة قصر العدل بعد منتصف الليل، بعدما تمكنا من نشر قفل باب زنزانتهما وخلعه، ثم اعتديا على عنصرين من قوى الأمن الداخلي وكبلاهما. وعلى الفور أرسلت القوى الأمنية تعزيزات كبيرة من فوج التدخل السريع، حيث تمت استعادة زمام الأمور وضبط الوضع بالكامل داخل النظارة من دون أن يستطيع أي من السجناء الخروج من حرمها.
1: توفي الشاب اللبناني المغترب يحيى محمد هرموش ابن الضنية إثر تعرضه مساء أمس لإطلاق نار داخل أحد المقاهي في بليز أحدى دول أمريكا الوسطى، وأدى الحادث إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما بشرت السلطات المحلية تحقيقاتها بهدف كشف ملابسات الحادث.
0: الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
3: مع نفي مسؤول أمريكي صحة التقارير التي تحدثت عن تعليق أو إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وإشارة قناة رويترز بأنه من المقرر أن تجتمع الفرق الفنية في الدوحة خلال الأيام المقبلة، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب بادي أن اجتماعات مقررة لفريق العمل الفني هذا الأسبوع. وعن مضيق هرمز، كشف بأن إيران وعمان عقدتا أول اجتماع للجنة المشتركة المعنية بالمضيق في مسقط. وكالة فارس أفادت من جهتها بأن التجارة عبر المضيق مستمرة لكنها محدودة عقب هجمات تعرضت لها ناقلتان قرب المضيق في الأيام الماضية. وسط هذه الأجواء قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان: نطمئن المجتمع الدولي بأن نشاطنا النووي سيكون متناسبا مع حاجات البلاد وفي إطار سياساتنا المعلنة. وأشار إلى أنه يتعين الإفراج عن 6 مليارات دولار من بين 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية في قطر. عراقيا أكد المتحدث باسم الحكومة أن آخر موعد لحصر السلاح بيد الدولة سيكون في أواخر أيلول، وأبلغنا الجماعات المسلحة بذلك. وقال أن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع. إلى الشأن السوري، فقد دانت الخارجية السعودية الاستهداف الإسرائيلي لمحافظتي القنيطرة ودرعا، مشددة على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة سوريا. هذا وعاودت إسرائيل ليلة أمس شن غارات على ريف درعا، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي قتل مسلحين في المنطقة، مؤكدا أن عملياته مستمرة لإزالة ما وصفها بالتهديدات التي تستهدف المدنيين والعسكريين. ارتفعت حصيلة قتل زلزالي فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل مع تواصل جهود الإغاثة. كشفت جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن عدد الحالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، من بينها 360 حالة وفاة. وعن فيروس هانتا، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس يقترب من نهايته.
1: حجزت كندا البطاقة الأولى في الدور 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم بفوزها على جنوب أفريقيا 1-0 في افتتاح مباريات الدور 32 من البطولة. وماذا حمل الدور الأول من أرقام ونتائج لافتة ضوء على المونديال مع جورج الهاني؟
6: ضوء على المونديال. شهد الدور الأول من مونديال 2026 اللي اختتم امبارح الأحد صباحا تأهل منطقي لكبار المنتخبات ومفاجآت كبيرة لبعضها، بالإضافة لتوديع مبكر لعدد من النجوم والأسماء الكبيرة. الإعلامي والخبير الرياضي رائد جرجس تحدث للبنان الحر عن العناوين العريضة لدور المجموعات وأبرز محطاته.
7: الدور الأول كان مميز هالمرة لأن تاريخيا لأول مرة كأس العالم بيستضيف 48 فريق، وهذا كان قرار عليه نقاط استفهام، لأن من جهة إيجابية سمح لفرق مغمورة نوعا ما تفوت على كأس العالم بتوزيع بطاقات زيادة، ومن ميل تاني كمان صار في تفاوت كبير بالمستوى وبالأداء، وانتهت مثلا 15 مباراة انتهت بنتيجة 4 أهداف وما فوق، مثل مثلا كندا قطر 6-0، السويد على تونس 5-1، اليابان على تونس 5-1، ألمانيا على كوراساو 7-1، البرتغال على أوزبكستان 5-0. هيدي بعض العينات عن المباريات اللي انتهت بفارق كبير. البلدان العربية بالدور الأول كان لها حضور مميز، خاصة مصر، المغرب، الجزائر يلي انتقلت للدور الثاني، ولكن البلدان العربية الأخرى كان مستواها متواضع جدا، يعني السعودية، قطر، الأردن، تونس ب 12 مباراة مجتمعة للأربعة تلقوا 37 هدف، يعني بمعدل 3 أهداف بالمباراة. هذا فارق كبير بين المستوى الفرق مثل ما قلنا يلي شاركت بكأس العالم، وفي كتير فرق قوية، أكيد كل الفرق القوية انتقلت للدور الثاني. كان الدور الأول مثل تحماية لها وتجربة تكتيكات جديدة. الفرق الكبيرة انتقلت مثل ألمانيا، إنجلترا، الأرجنتين، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، هولندا، كلهم تأهلوا للدور الثاني، وهلأ فعليا مثل ما كتير بيقولوا بلش المونديال.
8: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
1: طقس صيفي رطب على الساحل وحار بالمناطق الجبلية والداخلية مع درجات حرارة فوق معدلتها الموسمية. طقس بكرة قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، الأمر يلي بيزيد من الشعور بالحر مع ضباب على المرتفعات المتوسطة بالفترة المسائية. الأربعاء قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.
0: كان في نشرة. تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بتقليص هدم المنازل والبنى التحتية ولا أوامر بالانسحاب. خاص لبنان الحر، حزب الله هو من يخرق الدستور ولوحات المطار، من يرخص ومن يراقب؟ جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تعلق العمل بمرسوم الرسوم الجمركية، والبراكس يعد ببشرى. مصدر عسكري ينفي نفيا قاطعا كلام نواف الموسوي عن طلب عون من هيكل الاستقالة. توتر وقنابل مسيلة على خلفية تنفيذ قرار قضائي في طرابلس، وإحباط فرار من نظارة في زحلي. في العراق آخر موعد لحصر السلاح بيد الدولة آخر أيلول. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل مارون بشعلاني. إلى اللقاء.

0: الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: طريق المطار ومضيق هرمز. كما هناك قطاع طرق في مضيق هرمز، هناك قطاع طريق على طريق المطار في بيروت. قطاع الطرق هناك تحكموا بالمضيق ومنعوا العبور واحتجزوا السفن. قطاع الطريق على طريق المطار في بيروت يستبيحون الطريق، يقطعونها حين يشاءون، ويمارسون من خلالها ضغوطاتهم وابتزازاتهم. وآخر إبداعاتهم تعليق صور المرشدين الراحل والحالي علي ومجتبى خامنئي. وبعد إزالة الصور التي كتب تحتها شكرا إيران الوفية، رفعت لوحات إعلانية كتب عليها لبنان أولا. لم ترق هذه اللوحات السيادية للقوى التي تتحكم بطريق مطار بيروت فحاولت إحراقها. وبالمناسبة لا أحد يجرؤ على القيام بأي حركة على طريق المطار إلا بمعرفة وبموافقة حزب الله، وبناء عليه فإن رفع يافطة أو إنزالها ورفع أخرى لا يتم إلا بموافقة حزب الله، وأي كلام آخر هو مغاير للحقيقة. تأسيسا على ذلك، فإن أي محاولة لتحويل طريق مطار بيروت إلى مضيق هرمز ثان ستعيد قلب الأوضاع رأسا على عقب وتعيد الأمور إلى النقطة الصفر، فحذاري.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

لبنان الحر أكتر من إذاعة.

0: طب عيب ولو
1: عيب ولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب $1.20.

0: أعلن الاتحاد الأوروبي عن موازنة بقيمة 100 مليون دولار لتدريب وتجهيز الأمن والجيش اللبنانيين. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن عكار لم تكن يوما خارج الدولة، بل الدولة كانت بعيدة عنها، وقال: لقد التزمت بأن تكون مؤسسات الدولة وإداراتها إلى جانب أهل عكار، والبداية كانت إعادة تشغيل مطار روني معوض الدولي في الإقلاعات للرحلات التجارية. وأشار عون إلى أن انطلاقة المسيرة الإنمائية الشاملة في كل لبنان عرقلتها الحرب، لكننا ثابتون على تحقيق الإنماء المتوازن وفق ما جاء في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري. تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي قسطنطينوس كومبوس، هنأه خلاله على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، آملا في أن يشكل هذا الاتفاق بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها. وأكد كومبوس وقوف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ووجه دعوة رسمية إلى الوزير رجي لزيارة قبرص. في المقابل شكر رجي نظيره القبرصي على الموقف الداعم الذي تبديه نيكوسيا، مؤكدا أن أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني عبر حسابه على منصة إكس: ليس غريبا أن يفضل الرئيس نبيه بري العودة إلى 17 أيار فيما يتمسك الشيخ نعيم قاسم باتفاق 27 تشرين. لقد حذرت منذ زمن بعيد من أن كل تأجيل لحصر السلاح بيد الدولة رهانا على الميدان أو على استخدام دولة أخرى الحرب كورقة تفاوض، وسيقود لبنان إلى أثمان أكبر. أضاف: بالأمس 27 تشرين واليوم اتفاق إطار، فماذا عن الغد؟ إن استمرار السلاح والحروب المتتالية لم يحسن موقع لبنان التفاوضي، بل أضعفه أكثر، والواقع يتعارض مع رهانات الثنائي السياسي. سجل بعد ظهر قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف الطيب دير سريان في قضاء مرجعيون، وتزامن مع تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء الزهراني والقرى المجاورة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المسؤولين الإيرانيين طلبوا اجتماعا وسيعقد غدا في الدوحة، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى قصر الإليزي لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أخيرا ضربت هزة ارتدادية قوية العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وذلك بعد أيام من وقوع الزلزالين المدمرين اللذين أسفرا بحسب معلومات نهائية غير رسمية عن وقوع 1450 قتيلا. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: في بيربيتويال أو السلام الدائم، كتار منا بنبشوا عن هالسلام إن كان بدولهم أو بالعالم عموما. بس اليوم حقك تعرف عن اتفاقية السلام الدائم. عم نحكي عن وحدة من أهم الاتفاقيات بتاريخ سويسرا، إنما كمان بتاريخ أوروبا. عم نحكي عن اتفاقية فريبور يلي وقعت بمدينة فريبور السويسرية ب 29 تشرين الثاني سنة 1516 بين فرنسا كمملكة بقيادة الملك فرانسوا الأول والكونفدرالية السويسرية. أما ليش سميت بالسلام الدائم؟ فلأنها أنهت بشكل رسمي الحروب والصراعات الدامية خلال الحروب الإيطالية وسنة 1515. وأهم بنودها إذا بدنا نبسط أنا وياكم منقول أنه يتوقف القتال بين فرنسا وكانتونات سويسرا، وأنه يتبادلوا الأسرى وغيرها من الأمور. المهم أنه هيدي الاتفاقية تاريخياً هي بداية لعلاقة كتير مهمة بين فرنسا وسويسرا استمرت كتير عقود. ورغم اسمها السلام الدائم إلا أنها ما كانت سلام دائم فعلياً، بل كانت تجدد وتعدل كتير مرات حسب العلاقة السياسية بين فرنسا والكانتونات. فسويسرا يلي منعرفها اليوم، قصدنا سويسرا الغرب، أكيد بتشبه بتاريخها سويسرا الشرق أو ما يلقب بسويسرا الشرق.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: معكم سيمونا حتشيت ومرافقنا الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. وبقرارات تيم اليوم راح تكون معنا الساعة 4 الزميلة كارين مطر، بنرجع بنلتقي على الساعة 5، وعلى 5:30 ما ننسى انه راح تلتقينا الزميلة رن نصار. وهيك حلقتنا من قرارات تيم انطلقت، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الاخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

بحلقة اليوم وبأربعين دقيقة وخلال أعمال تدعيم أساسات مبنى تقليدي بيعود لعشرينيات القرن الماضي بمرم خايل بيروت، كشفت تحت المبنى مقبرة بتعود للعصر الروماني، يرجح أنها من القرن الأول الميلادي. لا تظهر آثار بقيت محفوظة تحت المدينة لنحو 2000 سنة، وبيجمع هالاكتشاف بين فصلين من تاريخ بيروت، بيروت الرومانية من جهة والتراث المعماري للمدينة ببدايات القرن العشرين من جهة تانية. وبتتولى المديرية العامة للأثار حاليا أعمال التنقيب والتوثيق بالموقع، بوقت من المقرر أنه يخضع المبنى التراثي لأعمال ترميم وإعادة تأهيل.

المفارقة إنه بيروت يلي كتير توصف بمدينة ما بتحفظ ذاكرتها بعدها بتخبي تاريخها تحت أقدامنا، فبوقت بيعتقدوا البعض إنه الزمن ما حقق أثر الحضارات اللي تعاقبت عليها، بتكشف حفريات عادية إنه طبقات المدينة بعدها عم تحفظ أو تحتفظ بشواهد عمرها نحو 2000 عام. هالاكتشاف ما بيضيف مجرد موقع أثر جديد، بل هو بيذكر بإنه كل مشروع بناء أو ترميم بهيدي المدينة معقول يكون بوابة لفصل المجهول من تاريخها. والتحدي الحقيقي اليوم مش انه بالعثور على الاثار، بل بحمايتها ودمجها ضمن رؤية بتحافظ على هوية المدينة بدل من انه تتحول لضحية جديدة للاهمال او الاستثمار العشوائي. فالمدن تبنى بالاسمنت، لكن قيمتها تقاس بقدرتها على صون ذاكرتها. وبيروت يلي نجت آثار الرومانية 2000 سنة تحت الأرض تستحق أنه تنجى من فوق هيدي الأرض.

ما صافحت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض السفير الإسرائيلي يحيى لتر بعد توقيع اتفاق الإطار، وتجاهلته على الرغم من كل الثناء يلي وجه ليه، وكان كل همه تحكي عن سيادة لبنان ومصالحه. وهي السفيرة من 2025، عندها خلفية اقتصادية وتنموية، واشتغلت حتى بالبنك الدولي. ندى حميدة معوض وصفت بالمفاوضة الهادية بس بالمرأة الصلبة، وكرمال سيادة لبنان برمت ظهرها لإسرائيل، ولكن قدرت تنتزع منه من أهم الأوراق للبنان.

الدبلوماسي لا تقاس المواقف بالمصافحات أو الصور بما بل حتى بشو بيتحققوا من نتائج وما يدفع عنه أو بتدافع عنه من مصالح وطنية. فالسلوك البروتوكولي معقول يحمل رسائل سياسية لكنه لا يغني عن جوهر المهمة الأساسية للدبلوماسي بحد ذاته، وهي حماية مصالح بلده والتفاوض كرمال خدمة بلده. وبالملفات الحساسة مثل مسار بالويك أند بتصير الرمزية مهمة، لكن الأهم منها هو الحفاظ على ثبات الموقف الرسمي والقدرة على إدارة الحوار بما ينسجم مع سياسة الدولة بعيدا عن الانفعالات أو الحسابات الشخصية. وبالنهاية تبقى قيمة أي أداء دبلوماسي مرتبطة بما يحققه للبنان على أرض الواقع، مش بما يثيره من انطباعات أو عناوين إعلامية. فالدبلوماسية الناجحة مثل دبلوماسيتنا هي اللي بتجمع بين وضوح الموقف وفعالية النتائج.

من لبنان رح نروح على الولايات المتحدة. بالعادة يثير الذكاء الاصطناعي جدل واسع بهذه الأيام اللي احنا عايشينها، فهو ما بيأثر بس بطريقة تفكير الأشخاص، بل بيمتد تأثيره كمان لمدخراتهم من خلال المساهمة بارتفاع أسعار مكونات الحواسيب. وبولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة قد يكون الذكاء الاصطناعي سبب كمان بدفع أسعار أعلى مقابل الوقود، وهو اللي عم تسعى له دعوة قضائية رفعت بمدينة ساكرامنتو بالولاية، كانت عم تسعى أنه للتصدي له. إذن عم بيواجه عدد من مشغلي محطات الوقود بكاليفورنيا دعوى قضائية رفعوها مجموعة من السائقين، عم بيتهمون فيها إنه هالشركات بإدارة مخطط غير قانوني للتلاعب بالأسعار باستخدام الخوارزميات. بتقود شركة التسعير الخوارزمية كاليبريت بالتعاون مع بعض أكبر موزعي الوقود بالولايات، بحسب هذا تقرير لموقع بي جي آر المتخصص بأخبار التكنولوجيا. وقد رفعت القضية أمام المحكمة الفيدرالية بساكرامنتو باعتبارها دعوى جماعية مقترفة. يعني حتى الاي اي بلش يفوت بأسعار البنزين. الذكاء الاصطناعي منه المشكلة بحد ذاته، بل طريقة استخدامه، وهذا الشيء اللي دايما منقول عنه بهذا البرنامج. فمن بعد ما تتحول الخوارزميات من أدوات لتحسين الكفاءة إلى وسائل قد تستخدم للتأثير بالأسعار أو تنسيقها بين الشركات، بيصير السؤال المطروح قانونيا وأخلاقيا بقدر ما هو بالأصل تقني. وبحال ثبتت هالاتهامات، فالقضية لن تكون مجرد خلاف حول أسعار الوقود، بل سابقة قد تعيد رسم حدود استخدام الذكاء الاصطناعي بالأسواق. فالمستهلك ما بهمه إن كان من رفع السعر موظف أو خوارزمية، بل اللي بهمه أنه يدفع سعر عادل بسوق بتقوم على المنافسة الحقيقية، مش على قرارات بتخذها خوارزميات بتشتغل بالخفا. مع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، يبدو أنه التحدي بطل بتطوير هالتقنيات، بل بوضع ضوابط تضمن أنه ما يتحول لأداة بتمنح الشركات قدرة أكبر على التحكم بالأسواق على حساب المستهلك.

من أخبارنا الترند خبرية أكيد بتهم الأغلبية وكمان ستات البيوت. بيقدم جهاز فولدرن رؤية لمستقبل كوي التياب سواء للي بيكرهوا يكو تياب أو للأشخاص اللي ما عندهم وقت لهذه المهمة. وفولدرن هو جهاز محمول بيكوي التياب هو منه لوحده من دون ما نحن نكون عم نساعده، بيجمع وظائف مجففة للتياب والمكوية وجهاز البخار بوحدة صغيرة للحجم وسهلة الحمل. وتكمن الفكرة الأساسية باستخدامه قوالب قابلة للنفخ بتخلي التياب على شكل الطبيعي اللي نحن طالبينه أثناء تدوير الهواء الساخن، مما بيشيل التجاعيد بفعالية أثناء تجفيفه للقماش.

بطل الابتكار اليوم يقتصر على ابتكار أجهزة جديدة، بل صار يركز على توفير الوقت وتقليل الجهد بأبسط تفاصيل الحياة اليومية. فجهاز مثل هالجهاز بيعكس اتجاه عالمي نحو اتمام الأعمال المنزلية، بحيث بتتحول المهام الروتينية لعمليات بتخلص بضغط الزر. لكن بالمقابل بيبقى نجاح الابتكارات مرهون بقدرتها كيف انه رح تقدم نتائج بتضاهي الطرق التقليدية وبسعر بيخليها بمتناول المستهلك العادي، ومش بس تبقى مجرد منتجات استعراضية مخصصة لفئة محدودة من الناس. ومع تسارع تطور التكنولوجيا يبدو انه السؤال بطل شو يلي ممكن تقدر تعمله هالآليات، ولكن شو بعد فيه الانسان انه ما يكون عم يعمله.

هذا الانتشار الكبير لمنصات أسواق التنبؤ بقيادة منصتي بولي ماركت وكالتشي لصدمة بين الخبراء يلي دايما بيحذروا من تفاقم إدمان المراهنات، لأنه خفضت هالمنصات بشكل كبير الحواجز أمام المراهنات، واللي أتاح عملياً لأي شخص المراهنة بأمواله على أحداث بتتراوح بين نتائج الحروب مثل ما حكينا بأولى حلقات البرامج ووصولاً لهلأ كأس العالم. وبظل كل هالجدل يمكن منه شيء كتير مفاجئ أنه مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا أنه يتوجه أو يوجه موظفينه لإنشاء تطبيق مشابه للمراهنات اسمه أرينا، وقيل أنه المستخدمين منهم اللي حيكونوا عم بيراهنوا بأموال حقيقية بل رح يعتمدوا على نظام نقاط شبيه بألعاب الفيديو، والأمر يلي بيجعل أكثر إثارة للحيرة بالنظر إلى أنه وعد الثراء السريع هو السبب الحقيقي الوحيد وراء شعبية أسواق التنبؤ الحالية.

المنصات ما بتكتفي بتحويل الرياضة لمجال المراهنة، بل توسع الفكرة لا تشمل السياسة والاقتصاد وحتى الحروب والكوارث الإنسانية. ولما بتصير المآسي والأحداث المصيرية مادة للتنافس وجمع النقاط أو الأموال، بيبرز سؤال أخلاقي قبل أي نقاش تقني أو تجاري. وحتى لو ما اعتمد هالتطبيق الجديد اللي هو أرينا على أموال حقيقية، فإنه نعود المستخدمين وخصوصا الشباب على ثقافة التوقع والمراهنة، معقول يشكل خطوة أولى نحو منصات المقامرة الفعلية. فالتطبيع مع الفكرة غالبا ما يسبق تحقيق الأرباح منها، وبسباق شركات التكنولوجيا على جذب المستخدمين، يبدو أن التحدي بطل ابتكار منتجات جديدة، بل تحديد الحدود يلي لازم ما تتحول فيها التكنولوجيا لوسيلة تسويق سلوكيات معقولة تحمل آثار اجتماعية ونفسية بعيدة المدى.

أكبر ترند وقريب من المونديال. رجح تحليل قدمه روبوت الدرتشة بالذكاء الاصطناعي كوبايلوت من مايكروسوفت فوز المغرب بلقائه مع أولندا بدور 32 ضمن منافسات كأس العالم 2026. وبحسب تحليل كوبايلوت فمن المرجح أنه يتعادل الفريقين بنتيجة 1-1 أو أنه المغرب تفوز بنتيجة 2-1. وبيشوف تحليل الذكاء الاصطناعي أن المنتخب المغربي بيتميز بتنظيم دفاعي قوي كتير، وقال أنه المغرب أحد أفضل المنتخبات دفاعيا بالعالم من المونديال تبع 2022، وبيعتمد على خط دفاع متماسك بقيادة حكيمي وسايس. بيمتلك المنتخب المغربي لاعبين سريعين مثل حكيم زياش، صفيان بوفال، والياس بن صغير أشرف حكيمي، والأمر يلي بيجعل الهجمات المرتدة سلاح قاتل. وبيعتمد التحليل على أنه الاعتماد الكبير على المرتدات قد يقلل فرص السيطرة على المباراة.

قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل الإحصاءات والبيانات صارت أداة مهمة بعالم الرياضة، لكنه بيبقى عاجز عن التنبؤ بكل ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، فالإصابات والضغوط النفسية والقرارات التحكيمية وحتى لحظة الإبداع الفردي، كل عوامل معقول تقلب أي توقع رأسا على عقب. كرمال هيك ينبغي النظر لها توقعات بوصفة قراءة مبنية على البيانات مش حقيقة أو نتائج محسومة. فالذكاء الاصطناعي بيحلل الماضي وبيستخرج الأنماط، لكنه ما بيقدر التنبؤ بدقة بما رح يعملوه اللاعبين بتسعين دقيقة. وبالنهاية بتبقى كرة القدم واحدة من أكثر الرياضات مقاومة لتوقعات، وهذا تحديدا بخلية اللعب الأكثر شعبية بالعالم.

وبحسب الصحيفة دايما بيعود سبب هالتحرك المشترك إلى أن الدولتين عم بيسعوا لتسجيل الحلوى باسمهم باللفظتين الشائعتين بكلافا بتركيا وبخلاغة بخلافة كمان بأذربيجان. نشوف زميلتنا كارين إذا قلناها مظبوط بالتركي. قلتها مظبوط. أوكي أكيد يلي تنسب تاريخ الحلقة لنفسها. وجرت الإشارة أنه رح يتم اتخاذ القرار النهائي بالدورة 21 للجنة الدولية الحكومية لليونسكو واللي رح تعقد بمدينة صينية أو تقريبا بين 30 تشرين الثاني ل 5 كانون الأول.

الخلاف حول أصل البقلاوة بيتجاوز مجرد وصفة أكل، فهو بيعكس أهمية التراث الثقافي بتشكيل الهوية الوطنية للدول. فالمطبخ بطل مجرد جزء من الحياة اليومية، بل صار عنصر من عناصر القوة الناعمة يلي بتتنافس عليها الدول لتعزيز حضورها الثقافي عالمياً. لكن الحقيقة أنه كثير من الأطباق التقليدية بمنطقتنا تشكلت عبر القرون من التفاعل بين الشعوب، ومن الصعب اختزال تاريخها بحدود دولة واحدة. فالتراث غالبا ما يكون مشترك حتى وإن اختلفت طرق تحضيره وأسمائه من بلد لآخر. كرمال هيك الحفاظ على هالتراث وتوثيقه عالميا بيبقى أكثر أهمية من تحويله لساحة نزاع. فالقيمة الحقيقية للبقلاوة منا بالجهة اللي تسببتها، ولكن بكونها جزء من تاريخ ثقافي غني بتتقاسم حضارات المنطقة من مئات السنين.

من أخبارنا الترند كمان عن المونديال، وقع لاعب المنتخب المصري وصاحب هدف الفراعنة بمرمى إيران محمود صابر بورطة، وموقف محرج بسبب خطأ فادح بالترجمة بخصوص يوم الفخر الخاص بالمثليين بسياتل. وأقيمت مباراة منتخبي مصر وإيران بيوم الفخر اللي حددته مدينة سياتل الأمريكية المستضيفة للقاء ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، وأثيرت ضجة كبيرة ورفض من المنتخبين أو منتخبين بسبب تعارض هالفعاليات مع الثقافة الإسلامية للبلدين. وبعد اللقاء تلقى صابر سؤال باللغة الإنجليزية عن رأيه بيوم الفخر، وترجم أحد الصحفيين الحاضرين السؤال وقال: اليوم كانت مباراة الفخر، شو رأيك؟ وفهم اللاعب السؤال بشكل كتير غلط وقال له: طبعا دي أحسن حاجة. قبل ما ينتبهوا الصحفيين المصريين للموقف ويخبروه أنه هو كان عم بيقصد يوم المثليين، ودغري انتبه وقال: ماليش دعوة وما بتكلمش بالحكات دي. وحظيت اللقطة بتداول واسع نطاق على منصات التواصل، وسط تعليقات بتشيد بموقف اللاعب وانتقاد الترجمة يلي ما شرحت السؤال بوضوح للاعب من البداية، وكذلك تعليقات أخرى كانت هيك فيها من المزاح بشأن الموقف الطريف والتدارك السريع للاعب وتعبير وجهه.

يلي صار بيكشف أهمية الترجمة الدقيقة بالمؤتمرات الصحفية، خصوصاً لما تتعلق الأسئلة بمواضيع حساسة ثقافياً أو اجتماعياً. فكلمة واحدة غير دقيقة بتوضع اللاعب بموقف محرج، بتخلق جدل ما كان رح يصير لولا سوء نقل السؤال. كما تبرز الحادثة تحدي بيواجهه الرياضيين بالبطولات الدولية، حيث ما بيقتصر تمثيلهم لبلادهم على الأداء داخل الملعب، بل بيمتد للتعامل مع الإعلام بلغات وثقافات مختلفة، الأمر يلي بيخلي وجود مترجمين محترفين ضرورة مش تفصيل. وبالنهاية المسؤولية ما بتوقع بس على اللاعب يلي أجاب بناء على ترجمة تلقاها، بل على دقة التواصل. فالإجابة الصحيحة ببلش دايما بسؤال نقل بصورة صحيحة.

وآخر أخبارنا لليوم، أنهت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي السبت بالويك أند بث موجاتها الطويلة بعد نحو 100 سنة على انطلاقها. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي أي ميديا أنه عمل إذاعة راديو فوري اللي كانت آخر محطة إذاعية على الموجات الطويلة بالمملكة المتحدة توقف بشكل دائم بالوحدة الصبح بتوقيت غرينتش. واستخدمت خدمات الموجات الطويلة من 1934 لنقل الرسائل خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقلت إذاعة راديو فور لهالتردد بال 1978 وبقيت لنهار السبت. أما بال 2022 كانت أعلنت بي بي سي أنها راح تتوقع أنه تنتهي خدمات موجات الطويلة، وال 2024 أنهت الجدول المنفصلة لإذاعة راديو فور على الموجات الطويلة قبل التغيير. وبي بي سي ذكرت أنه الخدمة أغلقت حيث أنه تقنية الموجات الطويلة تقترب من نهايتها، وأنه مواصلة استخدامها رح يكون استثمار كتير بكلف لمنصة ما بيستخدموها إلا بس جزء كتير صغير من المستمعين.

البث على الموجات الطويلة ما بيمثل نهاية وسيلة تقنية بس، بل بيطوي صفحة امتدت قرابة قرن من تاريخ الإعلام والاتصالات. لعبت هالتقنية دور محوري بإيصال المعلومات خلال الحروب والأزمات، خصوصاً عم نحكي عن البي بي سي، وربطت المجتمعات النائية بعالم لما ما كان في بدائل حديثة متاحة. ومع ذلك فتطور التكنولوجيا بيفرض على المؤسسات الإعلامية إعادة توجيه استثماراتها نحو المنصات اللي بيستخدمها الجمهور اليوم. ولكن هالتحول لازم مش انه يصير على حساب الفئات اللي بعدها بتعتمد على الوسائل التقليديه مثل سكان المناطق الريفيه والبحاره والصيادين، لأنه الانتقال للمستقبل ما بيعني أنه لازم نتخلى عن الماضي، بل إدارة هالانتقال بطريقة بتضمن أنه يبقى الإعلام خدمة عامة بتوصل للكل، مش بس للي بيملكوا أحدث وسائل الاتصال.

أخبارنا اليوم خلصت، راجعين على الساعة 4 مع كارين بعين على الفن. من بعد ولكن قبلها رح نكون أكيد مع جولة كتير سريعة على آخر الأخبار من الزملاء بقسم الأخبار.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب $9.40، رولو تواليت فاين 32 رول ب $3.80.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. تناول قائد الجيش العماد رودولف هيكل في خلال استقباله في مكتبه قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر مع وفد مرافق، تناول البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل. وأعرب هيكل عن شكره للدعم الأمريكي مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلية أن النفوذ الإيراني في لبنان هو ما دفع حزب الله إلى مهاجمة إسرائيل في الثاني من آذار الفائت، مؤكدا أن السلام مع لبنان ممكن شرط إنهاء الاحتلال الإيراني للبنان من خلال إنهاء حزب الله. من جهته رحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك بمذكرة التفاهم مع لبنان، مشيرا إلى أنها قد تشكل حجر الزاوية لسلام مستدام، وإلى أن بلاده تريد سلاما خاليا من النفوذ الإيراني. اعتبر رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحش حسن أن اتفاق الإطار فيه كل ما تريده إسرائيل، وليس فيه للبنان شيء إلا الوعود التي لا تنفذ إلا عندما يطمئن الإسرائيلي، واعتبر ذلك بمثابة استسلام وذل وعار. واتهم الحج حسن السلطة بأنها تخلت عن حقها بمقاضاة العدو الإسرائيلي عن جرائمه بالاتفاق، وقال يا لعاركم آلاف الشهداء والجرحى والبيوت المدمرة وعدد من ضباط الجيش قتلهم العدو الإسرائيلي، كل هذا شطب في شخطة قلم منكم يا مدعي السيادة. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد المضي بعملية السلام حتى النهاية. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
3: أو السلام الدائم كتار منا بنبشوا عن هالسلام إن كان بدولهم أو بالعالم عموما بس اليوم حقك تعرف عن اتفاقية السلام الدائم عم نحكي عن وحدة من أهم الاتفاقيات بتاريخ سويسرا إنما كمان بتاريخ أوروبا عم نحكي عن اتفاقية فريبور يلي وقعت بمدينة فريبور السويسرية ب 29 تشرين الثاني سنة 1516 بين فرنسا كمملكة بقيادة الملك فرانسوا الأول والكونفدرالية السويسرية أما ليش سميت بالسلام الدائم فلأنها أنهت بشكل رسمي الحروب والصراعات الدامية خلال الحروب الإيطالية وسنة 1515 وأهم بنودها إذا بدنا نبسط أنا وياكم منقول أنه يتوقف القتال بين فرنسا وكانتونات سويسرا وأنه يتبادلوا الأسرى وغيرها من الأمور المهم أنه هيدي الاتفاقية تاريخياً هي بداية لعلاقة كتير مهمة بين فرنسا وسويسرا استمرت كتير عقود ورغم اسمها السلام الدائم إلا أنها ما كانت سلام دائم فعلياً بل كانت تجدد وتعدل كتير مرات حسب العلاقة السياسية بين فرنسا والكانتونات فسويسرا يلي منعرفها اليوم قصدنا سويسرا الغرب أكيد بتشبه بتاريخها سويسرا الشرق أو ما يلقب بسويسرا الشرق
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر أسعار المحروقات برعاية IPT
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT
5: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري
6: إليكم الجدول الجديد للمحروقات الذي صدر بعد ظهر اليوم بنزين 95 أوكتان انخفاض بقيمة 43 ألف ليرة وأصبح السعر 2,238,000 ألف بنزين 98 أوكتان انخفاض بقيمة 44 ألف ليرة وأصبح السعر 2,256,000 ألف صفيحة المازوت انخفضت بقيمة 66 ألف وأصبح السعر 1,835,000 ألف ليرة وقارورة الغاز انخفضت بقيمة 47 ألف ليرة وأصبح السعر 1,127,000 ألف
2: أسعار المحروقات برعاية IPT
7: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb مع IPT كل مرة تسلم الجرة
8: Hey, turn it up.

0: بعد ما كنا بجولة سريعة على آخر الأخبار عم تصير بلبنان والعالم، أكيد كل التفاصيل بجولة المحلية. أما هلأ فبتنضم لنا الزميلة كارين مطر بعين على الفن، وأكيد أخبار ترند بالفن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

حلقة جديدة من عين على الفن وجولة جديدة على أبرز أخبار النجوم، أحدث الإصدارات الغنائية وكواليس الفن من لبنان للعالم. وما تنسوا تتابعونا تتعرفوا سؤال الحلقة لأنه في جايزة مميزة بانتظار واحد من مستمعينا. معايير جديدة لتحديد الأعلى أجراً بهوليوود بحسب فوربس. كشف تقرير جديد لمجلة فوربس عن لائحة أعلى الممثلين أجراً بهوليوود، واللي أظهرت تغيير لافت بمصادر الدخل مع تصاعد دور منصات البث بمقدمتها نتفليكس، إلى جانب الإيرادات التقليدية لشباك التذاكر. وتصدر آدم ساندلر القائمة بإيرادات بلغت 48 مليون دولار، تلي توم كروز ب 46 مليون دولار، ثم مارك وولبرغ ب 44 مليون دولار. كما ضمت اللائحة سكارليت جوهانسون، براد بيت، دنزل واشنطن، إلى جانب جاك بلاك وجيسون موموا بعد نجاح فيلم ماينكرافت. وشهدت القائمة أيضاً حضور دانيال كريغ، وكانت ميلي بوبي براون أصغر النجوم ضمن التصنيف بإيرادات وصلت ل 26 مليون دولار. رح نطرح سؤالنا لليوم، مين الفنانة اللبنانية اللي لقبت بالنجمة الذهبية؟ ناطرين اتصالكن على 09-218-233 ورسائلكن الصوتية على الواتساب على 70-959-111. واللي رح يجاوب صح رح يكون عم يربح اشتراك لمدة شهر ببلاك بوكس جيم بالكاسليك. نجوى كرم بتثير فضول جمهورها بعد فترة غياب.

0: صارت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم حماس جمهورها بعد عودة مفاجئة إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب استمر نحو 4 أشهر عن الظهور الإعلامي والرقمي.
1: إذا في عندك نية اختصر الخبرية
0: ونشرت نجوى عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو قصير ظهرت فيه من داخل الاستوديو وهي عم بتقول تست تست من دون ما تكشف اي تفاصيل اللي فتح باب التكهنات حول تحضيرها لعمل فني جديد. وتفاعل الجمهور دغري مع الفيديو وعبروا عن سعادتهم بعودتها، فيما رجح البعض أنه تكون النجمة اللبنانية عم تستعد لإطلاق أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وبيجي هذا الظهور لينفي الشائعات اللي انتشرت خلال الأشهر الماضية حول وضع الصحي بالتوازي مع مواصلة العمل على ألبومها الجديد اللي بيترقبه جمهوره.

0: رح نسمع أول فويس نوت لليوم.
1: كريم بونسوار، كيفك حبيبي؟ نهارك موفق. معك جورجات مطة، بس أنا عائلتي الأصل مطر مثلك. من هيك بحب اسمعك حبيبة قلبي. أنا بقول نوال الزغبي، ومرسي لك حبيبي.
0: أهلا وسهلا فيك جورجات، هيدا أول فويس نوت لليوم. في عنا ريما عم بتقلنا نوال الزغبي، بس بليز كل حدا عم بيبعت لنا بدنا الاسم والعائلة الكاملة.

طرحت النجمة اللبنانية ميريام فارس أغنيتها الجديدة ما بتعرفني على طريقة الليركس فيديو بعمل لبناني جديد بيجمع بين الإيقاع الخفيف والروح المرحة وبيقدم قصة مستوحاة من تفاصيل العلاقات اليومية بأسلوب ساخر.

الأغنية بتحمل توقيع الشاعر أحمد ماضي وألحان يحيى الحسن وتوزيع هاني يعقوب، فيما تولت ميريام إنتاجها عبر شركتها ميريام ميوزيك، هي عم تواصل نهجها بإدارة أعمالها الفنية بشكل مستقل.

وبتأكد مريم فارس من خلال ما بتعرفني تمسكها بالأغنية اللبنانية مع الحفاظ على أسلوبها الخاص وتقديم أعمال عصرية قريبة من الجمهور.

0: حناخد فويس نوت جديد.
1: بونجور بونجور، يعطيكم العافية. روني معك أكيد. الفنان نوال الزغبي. روني أبي نادر. روني أبي نادر.
0: أوكي. عنا كمان أسعد حتى عم بيقلنا نوال الزغبي.

عم تواصل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حصد نجاح أغنيتها تباعاً اللي بتحافظ على حضورها القوي بعد شهر على طرحها، بعد ما احتلت المركز الثالث ضمن قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على يوتيوب وتجاوزت 54 مليون مشاهدة.

وبيجي هالنجاح رغم الانتقادات اللي طالت الأغنية من بعض جمهور شيرين اللي اعتبروا أنها بتختلف عن اللون الغنائي اللي اعتاد تقديمه، إلا أنه واصل تحقيق أرقام لافتة وتفاعل واسع على مختلف المنصات.

ناحية أخرى، قرر فريق عمل شيرين تأجيل طرح أغنيتها الجديدة رغم جهوزيتها بسبب انطلاق منافسات كأس العالم 2026 بهدف منحها فرصة أكبر للانتشار بعيدا عن زخم الأحداث الرياضية. عم تستعد شيرين عبد الوهاب لأحياء حفل جماهيري بسبعة آب ضمن فعاليات مهرجان بورتو غولف بمدينة العلمين، حيث رح تلتقي جمهورها بباقة من أبرز أغنيتها القديمة والجديدة.

تستعد النجمة الذهبية نوال الزغبي للقاء جمهورها بتونس، حيث بتحيا حفل غنائي يوم 18 تموز بمدينة العلوم ضمن جولتها الفنية.

المنتظر أنه تقدم نوال خلال الأمسية بقى من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة بحفل يتوقع أنه يشهد حضور جماهير كبير نظراً للشعبية اللي بتتمتع فيها بتونس وبالعالم العربي.

وبيجي هيدا الحفل ضمن النشاط الفني المكثف اللي بتعيشه نوال الزغبي هيدي الصيفية، حيث عم بتواصل إحياء عدد من الحفلات والمهرجانات، مؤكدة حضورها المستمر على الساحة الفنية وحرصها على لقاء جمهورها بمختلف الدول العربية.

حسم النجم الشامي الجدل اللي رافق اسمه خلال الساعات الماضية نافيا بشكل قاطع الشائعات اللي حكيت عن اعتزاله الفن ومؤكدا استمراره بمسيرته الفنية وتحضيره للألبوم الجديد.

كتب عبر حسابه على انستغرام: لا ما اعتزلت الفن، إشاعة من البعض. وأضاف: رح عيش فنان وموت فنان، أنا واهب حياتي للفن، برسالة طمأن من خلال جمهوره ووضع حد لكل التكهنات.

أيضاً أنه رح يبتعد لفترة قصيرة عن مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أنه هدفه التفرغ الكامل للعمل على ألبومه الجديد، وقال رح سكر شوي سوشيال ميديا واشتغل على ألبومه. وبتجي تصريحات الشامي بعد الجدل اللي رافق إلغاء حفله بليبيا واللي أعقبوا انتشار شائعات عن اعتزاله قبل ما يخرج بنفسه ويأكد أنه المرحلة المقبلة رح تكون مخصصة للتحضير لأعماله الغنائية الجديدة.

عم يستعد الفنان مروان خوري والفنانة عبير نعمة لأحياء أمسية غنائية مميزة ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بواحد آب على المسرح الجنوبي.

ومن المنتظر أنه يقدم الثنائي باقة من أشهر أغنياتهم اللي حققت نجاح واسع بأمسية بتجمع بين الإحساس، الطرب والأداء الرائع يلي بيميز كل واحد من بيناتهم.

0: وبيجي هيدا الحفل ضمن برنامج مهرجان جرش لهيدا العام اللي بيواصل استضافة نخبة من أبرز نجوم الغناء بالعالم العربي وسط حضور جماهيري واسع وأجواء فنية مميزة. رح نسمع فويس نوت جديد.
1: نعوافي كيفكن؟ ميدو معي من عبلح الأبي. أنا بعرفش السؤال لأنه بعني فايق هلأ. بس مثل ما عم بيقولوا نوال الزغبي. شو بعرفني السؤال؟ مش عارف شيء. ويقبرني الله لبنان الحر. 24/24 عندي للساعة 12.
0: أهلا فيك يا ميدو.
1: كيفكم؟
0: سوري على الفويس نوت مرة تانية. أهلا وسهلا فيك يا ميدو. السؤال كان مين هي الفنانة اللبنانية اللي لقبت بالنجمة الذهبية؟

السنوات على إصدارها بعد أغنية البنت القوية لملك الرومانسية وائل كفوري عم تحافظ على مكانتها بين أبرز الأغنيات العربية، تأكيداً أنه نجاح الحقيقي ما بيرتبط بوقت صدور العمل بل باستمراريته وتأثيره على الجمهور.

حقق الفيديو كليب الرسمي للأغنية إنجاز جديد بعد ما تخطى حاجز 250 مليون مشاهدة على يوتيوب، برقم بيعكس الشعبية الكبيرة اللي بعدها بتتمتع فيها الأغنية لليوم.

ومن وقت إطلاقها تصدرت البنت القوية قوائم الأغنيات الأكثر استماعاً وحققت انتشار واسع بمختلف الدول العربية، كما بقيت حاضرة بقوة بالحفلات والمناسبات، وبعده الجمهور عم بيردد كلماتها لليوم.

بيأكد هذا الإنجاز مرة جديدة المكانة اللي بيحتلها وائل كفوري على الساحة الفنية وقدرته على تقديم أعمال بتبقى راسخة بذاكرة الجمهور وبتواصل حصد النجاحات بعد سنوات على أصداره.

0: فويس نوت جديد.
1: لبنان حوري الله معك يعطيك العافية. أنا بقول نوال الزغبي معك شام بيض. Thank you.

0: بعض فويس نوت تاني.
1: بونجور مروان من بيروت. أكيد نوال زقبي وغنية اسمها ميريام فارس مثل تقليد هيفا وهبي الجديد.
0: بس بدنا بليز الاسم والعائلة الكاملة تكونوا عم تبعتوا لنا إياها كتابة على الواتساب. بعد 17 سنة إليسا بترجع لمسرح مهرجان قرطاج الدولي.

تستعد ملكة الإحساس إليسا للقاء جمهورها التونسي مجدداً بعد ما أعلن رسمياً عن مشاركتها بمهرجان قرطاج الدولي 2026 بعودة طال انتظارها بعد غياب دام نحو 17 سنة عن المسرح الروماني العريق.

0: بصوا يعطيكم العافية، معك جزال عيد نوال الزغبي أكيد.
1: وكمان عنا حدا عم بيقلنا نوال الزغبي يلي هو بدري حسروتي. عودة لخبر إليسا، استقبل جمهورها بتونس الخبر بحماس كبير، خاصة بعد حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا خلالها بعودتها لمهرجان قرطاج، مستذكرين حفلاتها السابقة اللي حققت نجاح لافت.

يعتذر أنه تحيي إليسا أمسية مميزة بتقدم خلالها باقة من أشهر أغنياتها اللي بحبها الجمهور ضمن وحدة من أبرز محطات مهرجان كورتاج لهيدا الصيف بظل الشعبية الكبيرة اللي بتتمتع فيها لدى الجمهور التونسي والعربي. وتعد هيدي العودة محطة فنية بارزة بمسيرة إليسا وبتجدد اللقاء بينه وبين جمهور تونس بعد سنوات طويلة من الغياب.

0: يعني بين الأخبار الفنية اليوم كارين كان عندي كمان مسابقة خاصة بالمونديال. شو سألت يوم؟ ما تيجي سألت يوم فن؟
1: لا هلأ اليوم بعدنا شوي على المونديال بس بعدنا بالفن. كان السؤال مين الفنانة اللبنانية اللي لقبت بالنجمة الذهبية؟ كتار جاوبوا. بدي أشكر كل حدا وكان عم يبعث لنا وبعده عم يبعث أكيد على الواتساب. وبدنا نقول مبروك لروني أبي نادر، ربح اشتراك لمدة شهر ببلاك بوكس جيم بالكاسليك، في يتوجه بكرة يكون عم بياخد بياخذ الجائزة تبعه من لبنان الحر.
0: فإذا منقول مبروك لروني أبي نادر، جائزتك ربحتها بأكيد مع كارين مطر بعين على الفن، وأكيد من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك، وهي اشتراك لمدة شهر مثل ما قالت كارين. بعرف عاد عم بيوصل كتير مساجات.
1: مزبوط. على
0: هو يعني أنت هونتي يعني
1: هونته شوي هيك، منحب نربي حلا هيك حلو وحلوة أجواء الصيفية، الواحد يربح قصص. هلا ربح ربحوا الجيم، أكيد بدنا نشوف مين بيحب السبار ومين لا، يعني قد إيه هيدا الجايزة يمكن حلوة أو مش حلوة لبعض الأشخاص. بس كمان بدي أرجع أذكرهم إنه في سؤال جديد نهار الخميس، كل تنين وخميس حيكون في سؤال جديد، فيضلوا عم يتابعونا تحت يمكن هن يكون حد حيلا حدا هو من الرابحين معنا.
0: مزبوط. إذن مع كل هذه جولة الأخبار الفنية مع كارين، رح نروح بعد دقائق إلى جولة من الأخبار المحلية بالسياسة أكيد. شكرا لكم مستمعينا، دايما هيك بتكونوا معنا على السماع تنين وخميس بعين على الفن، أكيد أخبار جديدة مثل ما قالت كارين نهار الخميس، ودايما
1: عين على الفن.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب 4 دولار و 40 سنت، 15 بيضة ب 1.40 دولار.

في العناوين، وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله عزز وجوده في الجنوب بسبب ضغط ترامب على نتنياهو. براد كوبر في بيروت ولقاء مع قائد الجيش. مصدر عسكري ينفي كلام الموسوي عن طلب عون من هيكل الاستقالة. حسباني: ليس غريبا أن يفضل بر العودة ل 17 أيار. والحاج حسن: تكليفنا السياسي أن نرفض كل مندرجات اتفاق الإطار. تعليق العمل بمرسوم الرسوم الجمركية والمحروقات ستسلك طريق الانخفاض.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. محور الممانعة ما زال يستقوي بما تبقى من النظام الإيراني الذي يستجدي التفاوض مع الأمريكيين، وهذا المحور يكابر معلنا رفضه وعزمه على التصدي لمسار التفاوض في واشنطن والركون إلى مسار إسلام أباد، في وقت أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن حزب الله عاد وعزز وجوده جنوب لبنان. في الأثناء تتوالى الردود المرحبة والداعمة لمسار التفاوض، في وقت وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إلى بيروت.
2: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن حزب الله عزز وجوده في الجنوب بسبب ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية كان مصلحة أمريكية. وإذ أكد ألا أطماع إسرائيلية في لبنان، شدد على أن قواته لن تنسحب قبل نزع سلاح حزب الله، ولفت إلى أن بقاء جيشه في لبنان سيكون طويل الأمد، والجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم حزب الله.
1: وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اعتبر من ناحيته أن النفوذ الإيراني في لبنان هو ما دفع حزب الله إلى مهاجمة إسرائيل في الثاني من أذار الفائت، وأكد أن السلام مع لبنان ممكن شرط إنهاء الاحتلال الإيراني للبنان من خلال إنهاء حزب الله.
2: الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوك رحب بمذكرة التفاهم مع لبنان، مشيرا إلى أنها قد تشكل حجر زاوية لسلام مستدام، وإلى أن بلاده تريد سلاما خاليا من النفوذ الإيراني.
1: واليوم أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن الحرب لم تنتهي بعد، ونواصل الاستعداد لمراحل القتال والتحديات المقبلة.
2: ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه في أعقاب خرق اتفاق وقف النار واستهداف قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية، هاجم الجيش الإسرائيلي 3 مقرات لحزب الله في منطقتي النبطية وميفدون.
1: وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تعليمات وجهت إلى الجيش بتقليص هدم المنازل والبنى التحتية في المناطق التي يسيطر عليها جنوبا.
2: ميدانيا سجل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف الطيبة دير سريين في قضاء مرجعيون، تزامنا مع تحليق للطيران المسير في أجواء الزهران والقرى المجاورة، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد منازل إبليسي.
1: واليوم شيع حزب الله 62 من عناصره من أبناء الدوير.
2: وسط هذه الأجواء بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الذي وصل بيروت اليوم، بحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل. وأعرب العماد هيكل عن شكره للدعم الأمريكي، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.
1: تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي قسطنطينوس كومبوس، هنأه في خلاله على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، آملا أن يشكل الاتفاق بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها. رجي شكر نظيره القبرصي على المواقف الداعمة، مؤكدا أن أولوية الحكومة تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة.
2: نفى مصدر عسكري نفيا قاطعا ما قاله القيادي في حزب الله نواف الموسوي حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن يقدم استقالته. وكان الموسوي توجه إلى رئيس عون وقال أنت تهتم فريقنا، أنت تتهم فريقنا بأنه يريد الحرب الأهلية، أنت من يريدها لأنك تضغط على قائد الجيش وتطلب منه الاستقالة وهو يرفض. وتابع الموسوي: اطمئن ناسنا، اطمئنوا ناسنا أن هذا الزلمة ما بيطلع بإيده شيء، وهو أصغر من ذلك بكثير.
1: نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني قال على منصة إكس: ليس غريبا أن يفضل الرئيس بري العودة إلى اتفاق 17 أيار، فيما يتمسك الشيخ نعيم قاسم باتفاق 27 تشرين. لقد حذرت منذ زمن بعيد من أن كل تأجيل لحصر السلاح بيد الدولة رهانا على الميدان أو على استخدام دولة أخرى الحرب كورقة تفاوض سيقود لبنان إلى أثمان أكبر.
2: قال النائب حسين الحاج حسن إن إحدى فقرات الاتفاق نصت على الاستعانة بقوات أجنبية، فيا حضرات السياديين، يا من أقسمتم على حماية الدستور وعلى حماية الوطن، أنتم تهددون اللبنانيين بالقوة الأجنبية وبالفتنة الداخلية، بحسب تعبير الحاج حسن الذي أضاف أن تكليفنا السياسي، كي لا نستخدم عبارة تكليفنا الشرعي، أن نرفض كل مندرجات اتفاق الإطار المشؤوم، وفق تعبيره.
1: أكد رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون أن عكار لم تكن يوما خارج الدولة، بل الدولة كانت بعيدة عنها، وقال أنه التزم بأن تكون مؤسسات الدولة وإداراتها إلى جانب أهل عكار، والبداية كانت إعادة تشغيل مطار رنيم عوض الدولي. وأكد عون أننا ثابتون على تحقيق الإنماء المتوازن وفق ما جاء في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري.
2: واليوم اطلع رئيس الجمهورية من وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، اطلع على الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما خص الامتحانات الرسمية والتحضيرات لانطلاق العام الدراسي المقبل.
1: بعد جلسة طارئة واستثنائية ببند وحيد، علق مجلس الوزراء العمل بالمرسوم المتعلق بالرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية.
2: بشر نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس أن أسعار المحروقات ستعود لتسلك طريق الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة في حال ألغت وزارة الطاقة هذا الرسم عن جدول الأسعار.
1: واليوم ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا تنسيقيا ضم وزير الاتصالات ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو، والمديرين العامين في وزارة الاتصالات خصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتصالات جنوبا وتسريع تنفيذها. سلام أشاد بالجهود، لافتا إلى أن إصلاح شبكة الاتصالات ليس مجرد إعادة تفعيل خدمة، بل إعادة وصل الناس ببعضهم وبالدولة.
2: وقال وزير الاتصالات شارل الحاج من ناحيته إن تعليماتنا كانت واضحة بضرورة إعادة الخدمات بأسرع وقت في كل منطقة آمنة يمكن الوصول إليها، مع الحفاظ على سلامة فرقنا العاملة.
1: لجنة المال تقر اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية، ونشاط اللجان مع هنادي السمرة.
3: يقف قانون الإعلام مجدداً على أعتاب الهيئة العامة لمجلس النواب بانتظار التوافق النهائي على النسخة المستحدثة للتعديلات من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة نائب الرئيس ليسبو صعب، بعد أن كان وصل إلى الجلسة التشريعية وأحيل مجدداً إلى اللجان بعد إدراج اقتراح بصفة معجل مكرر على جدول أعمالها عشية انعقادها، ما سبب خلافاً على آلية النقاش، واعتبره البعض بمثابة انقلاب على الصيغة النهائية التي أقرت من قبل اللجنة الإدارة والعدل النيابية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها. وهذه الصيغة حازت على تنويه وزير الإعلام وهدفت إلى قانون عصري يحمي الصحفيين ويواكب التطور دون إسقاط مبدأ حرية التعبير والعدالة. في المجلس أيضا لجنة المال أقرت اقتراح تسوية أوضاع وترقية رتباء وأفراد الضابطة الجمركية وأنصفت العناصر بعد 15 عاما من الانتظار، كما وافقت على إنشاء صندوق تقاعدي للتبوغرافيين المجازين فلسطين على أن تعاد الصياغة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات. وأرجأت اللجنة تسوية أوضاع مفتشي الأمن العام منعا للطعن كما شرح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
4: وحتى السلطة التنفيذية ما تشعر، لأن كمان ما في رأي من السلطة التنفيذية أنه تم تجاوزها والافتئات على صلاحياتها، قررنا أن نخاطب وفقا لوافقة الأمن العام اليوم بقيادته الحالية، وافق على هذا الترفيع، ولكن بدنا حتى ما يصير في طعن مرة تانية ناخد رأي الحكومة.
3: أما اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال برئاسة النائب أحمد الخير فتابعت البحث مع الجهات المعنية في موضوع المعابر الحدودية والنقل الخارجي والتحضيرات اللوجستية بتكليف من اللجنة الأم لمعالجة القضايا العالقة تشريعيا وتقنيا والمرتبطة بقطاع النقل البري والبحري والجوي، لا سيما بعد قرار السعودية بالسماح مجددا لاستيراد البضائع اللبنانية. من ساحة النجمي، هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: في طرابلس شهدت مدينة الميناء منطقة الحارة الجديدة حالة من التوتر والغضب الشعبي على خلفية محاولة القوى الأمنية تنفيذ قرار قضائي بإخلاء منازل مقامة على إحدى الأراضي بعد صدور حكم لمصلحة مالك الأرض. المعلومات أفادت بحسب مندوبنا محسن السقال بأن عددا من الأهالي اعترضوا تنفيذ القرار، ما أدى إلى صدامات مع القوى الأمنية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
2: وبحسب مصادر، أصيب عدد من عناصر القوى الأمنية نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة، فيما أصيب أحد المواطنين برصاصة مطاطية في قدمه، إلى جانب تسجيل حالة اختناق بين المواطنين.
1: في زحل أحبطت القوى الأمنية محاولة فرار سجينين، أحدهما لبناني والآخر سوري، من نظارة قصر العدل بعد منتصف ليل أمس، بعدما تمكنا من نشر قفل باب زنزانتهما وخلعه، ثم اعتديا على عنصرين من قوى الأمن الداخلي وكبلاهما. وعلى الفور أرسلت تعزيزات كبيرة من فوج التدخل السريع في قوى الأمن الداخلي، وتمت استعادة زمام الأمور وضبط الوضع بالكامل.
2: توفي الشاب اللبناني المغترب يحيى محمد هرموش ابن قضاء الضنية إثر تعرضه مساء أمس لإطلاق نار داخل أحد المقاهي في إحدى دول أمريكا الوسطى، وأدى الحادث إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما باشرت السلطات المحلية تحقيقاتها بهدف كشف ملابسات الحادث.
1: اجتماع لبحث انعكاسات الانخفاض على أسعار السلع في السوق. شرب المخلوف.
5: في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً، عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماعاً مع المستوردين والتجار وأصحاب السوبر ماركت لبحث انعكاس هذا الانخفاض على أسعار السلع في الأسواق اللبنانية. بعد الاجتماع أكد البساط أن اللبنانيين سيبدأون بملاحظة انخفاض الأسعار عقب قرار الحكومة تعليق مرسوم زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع.
6: مبدأ الزيادات الرسومية اللي كانت رسوم بيئية جاي من مبدأ الملوث يدفع. الفكرة وراها انه احنا بنستورد شغلة بعد سنة سنتين بتصير زبالة، كلفة زبالة التمر المحروقات مرتفعة جدا، عادة الدولة عم تخسر مصاري كتير بهالكلفة هيدي، فنحن حطينا هالرسوم، وهيدا مبدأ قانون عم ينحكى فيه من 4 سنين وقر بأواخر سنة الماضية. هلا توقيته كان بالوضع الصعب اللي عم نمرق فيه، وص أدى إلى القرار اللي أخذ اليوم الصبح اللي هو تعليقه، لأنه كان أثره التضخمي بالفترة اللي عم نمر فيها موجعة، وأخذ مجلس وزراء القرار استثنائياً بتعليق هالمرسوم هذا.
5: وعلمت لبنان الحر أن وزارتي البيئة والمالية هما وراء صدور المرسوم، وذلك دعماً للبيئة وللحد من أزمة النفايات. ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الوزارة لحركة الأسعار والتشديد على ضرورة ترجمة انخفاض كلفة الاستيراد إلى تخفيضات ملموسة للمستهلك. من وزارة الاقتصاد، شرب المخلوف، لبنان الحر.
7: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفق غرفة التحكم المروري، الحركة كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه أنفاق المطار، وعلى أوتوستراد خلدي باتجاه الناعمي، ومن شارل الحلو الكارنتينا وصولا إلى الزلقة، وعلى أوتوستراد جوني بالاتجاهين، وأيضا من مستديرة رزق الله حتى تقاطع الشيفرولي فرن الشباك.
7: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
2: الطقس الصيفي رطب على الساحل ومشوب بالمناطق الجبلية والداخلية مع درجة حرارة فوق معدلات الموسمية.
1: ختاما تذكير بالعناوين. وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله عزز وجوده جنوبا بسبب ضغط ترامب على نتنياهو. براد كوبر في بيروت ولقاء مع قائد الجيش. مصدر عسكري في كلام الموسوي عن طلب عون من هيكل الاستقالة. تعليق العمل بمرسوم الرسوم الجمركية والمحروقات ستسلك طريق الانخفاض. الجولة المحلية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي.

0: من RLL Team من جديد أجمل التحية لكم مستمعينا ولكل حدا انضم لنا هلأ. أكيد من بعد ما كنا بكل هالجولة الأخبار بالمحلية رجعنا معكم وأكيد بأجواء كل حماس وأجواء كل ربح وأسئلة.
1: حمس مع لبنان الحر بالمونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرها بلبنان الحر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر حتى بالرياضة.

رجعنا كمان ودايما بجوائز القيمة ودايما جائزتنا بتبلش مع المولان دور. جائزة المولان دور صارت $70. وكتير بتعرفوا انه كرمال نفوت بهيدي المسابقة لازم نكون عم نشوف مين معقول او نتوقع مين معقول يربح بمتوشة الليلة والفجر، وكمان مش بس نتوقع مين رح يربح وشو معقول تكون النتيجة. اليوم عنا ثلاث مباريات، يعني بين البرازيل واليابان مين رح يربح وشو معقول تكون النتيجة، بين ألمانيا والباراغواي مين رح يربح وشو النتيجة، بين المغرب وأولندا مين رح يربح وشو معقول تكون النتيجة. كل لازم تعملوه تتصلوا على 09-218-233 تقولونا ترجيحاتكن، وعلى 70-95-911 بفويس بس أكيد من ربحان من معقول يربح وشو النتيجة، اسمكن وعائلتكن. وكل مساج بيوصلنا على الواتساب مكتوب، بدي أعتذر مسبقا أنه ما رح فينا نكون لا عم نقري ولا ناخده. وأكيد يعني لازم نكون الترجيحات على ثلاث مباريات، بين البرازيل واليابان، بين ألمانيا والباراغواي، وبين المغرب وأولندا، مين رح يربح وشو النتيجة. والجائزة $70 من عند المولان دور.

0: هاي سيمونا مع غسان سمعان. أنا بعتقد البرازيل بتربح 3-1 على اليابان، وألمانيا بتربح 3-1 على السويد، وهولندا والمغرب بيتعادلوا 1-1 وبيروحوا آخر شيء على البينالتي بتربح هولندا.
1: إيه يعني حتى كمان غسان بدك تقلنا شو معقول تكون النتيجة حتى من بعد يعني اللي قلت لي إياها، يعني من بعد التعادل شو معقول تكون النتيجة؟ Nadie sabe lo que me costaba eso nadie lo sabe decían que terminaría
0: طبعا هولندا 5-3
1: اوكي
2: هاي سيمونا بالنسبه للبرازيل تربح 2-1 الباراغواي بتربح المانيا كمان 2-1 وبالنسبة لهولندا بتربح على المغرب 3-1 ربيع الأولى.
1: شكرا ربيع. عم كافيين على 09-218-233 أو على 70-959-111 فويس مسج.
3: هاي سيمونا كيفك؟ بالنسبة للمباراة اليوم رح تربح اليابان 2-1 وألمانيا 3-1 وهولندا 2-1.
1: بس ما عرفنا شو الاسم، يعني ما بقدر اخد الفويس، بدي اعتذر منك الا اذا بترجع بتبعت لنا الاسم والعائلة فويس. منروح عند فادي.
4: كيفك؟ كيف صحتك؟ هادي صورتي ها عم نص بالمينة تحت. بدي تربح عندك المانيا 2-1 بتربح، والبرازيل بتربح كمان 2-1
1: اوكي،
4: وهولندا كمان بتربح 2-1.
1: شكرا.
4: شو منقول على
5: برازيل؟
4: لا على شو بقول انا دخل الحلوه نيالا تقولوا ايه دخل... لا بصوره ولا بمالا يلا بيحب البرازيل هو عايزك يا بدالا هو عايزك يا بدالا.
1: شكرا فادي واصحابه لفادي، تحياتنا الكبيره لكل المستمعين من الاب من كفي.
6: بونسوار. في اكسيدون كتير كتير كبير بجبال حلات، يعني السير موقف من التبرجة لحلات، شي بدك شي ساعة توصلي. بالنسبة للمونديال انا ارجنتيني، بس بدي اقلك شغلة بدك تتفاجئي هلأ، انا برشح يربح المونديال هالسنة السنغال.
1: اوكي.
6: بالنسبة لماتش برازيل يابان انا بقول اليابان رح تربح للبرازيل 2-1.
1: اوكي. بنرجع بنقول انه نحن عم نحكي اليوم بين البرازيل واليابان، بين المانيا وباراغواي والمغرب وهولندا، لازم تقولنا يعني ثلاثة متوشة مين رح يربح وشو النتيجة، ما بقدر اخذ بس عن ماتش واحد من كفي.
7: يعطيك العافية محمد عبد الملك معك. المانيا تربح على باراغواي 2-1، وعندك البرازيل بتفوز 2-0 على اليابان، والبرازيل وهولندا والمغرب بيتعادلوا 1-1، بتفوت هولندا بضربات الجزاء.
1: اوكي. بس كمان محمد بدك تقلنا شو بتصير النتيجة من بعد البينالتيز.
8: ايتي لكم للإذاعة لازعة لبنان الحر وللسيد فيدي أبو الحوف للمشاهدين وللمستمعين. أنا بتوقع اليوم تربح البرازيل 2-1 وألمانيا 3-1 وهولندا 2-1. المواطن ربيع التيزيني من الإبة جورو لفيدي أبو الحوف.
1: شكرا ربيع. مكافيين بعد بتوقعاتكم للمنتوشة تبع اليوم.
9: ايه بونجور، معك ابو البير ادوار مشار. بين البرازيل واليابان 3-0.
1: لمين؟
9: بين المانيا باراغواي 2-1.
1: ادوار بدي ارجع اطلب منك تبعت لي، يعني عم تقلي بين البرازيل واليابان قلت لي 3-0، بس ما بعرف قصدك مين 3 ومين الصفر، فدايما خلي يكون كتير واضح الفويس تبعكم.
10: كيمونا يعطيك العافية، بتمنى تسمعي هذا الفويس خارج عن الموضوع.
1: لا بدي اعتذر منك.
11: هاي كيمونا يعطيك العافية جامبي. البرازيل بتربح 2-1
5: ألمانيا بتربح 3-0، هولندا بتربح 3-2 على المغرب. ميرسي سيمونا.
1: ميرسي لك جان.
12: مايك الياس الياس.
1: الياس الياس.
4: سيمونا سيمونا حول أبو الميل معك علمتي هاي.
1: ميلاد بدي أطلب منك أنك تبعت لي اسمك وعائلتك، هذا أبو الميل ما بتزبط عند المعلن. رح اسمع بعد بس فويسين لما تنتقل لغير مسابقة.
13: هاي سيمونا يعطيك العافية، نيكولاس السيم معك. ألمانيا بتربح 2-1، برازيل بتربح 2-1، وهولندا بتربح 2-1.
1: شكراً.

0: نادر. اليابان بتربع على البرازيل 4-1، المانيا بتربع على الباراغواي 1-0، والمغرب بتربع على هولندا 3-2.
1: نسمع بعد فويس واحد قبل ما ننتقل للغير أسئلة وغير مجاويز. أكيد
2: المغرب وهولندا، المغرب بيفوز 3-1، هولندا بتفوز 3-1، البرازيل اليابان تعادل 2-2، الباراغواي ألمانيا، الباراغواي بيفوز 1-0. معك علي على المصر، علي إبراهيم أحمد.
1: علي إبراهيم أحمد، أوكي. إذن رح نتوقف على تلقي الاتصالات والواتسابات على هيدي المسابقة، ننتقل لمسابقة أخرى وجوائز أخرى. بهالوقت بدنا نرحب بزميلنا جوزيف كريم يلي صار معنا هلا بالستوديو. قبل ما نطرح السؤال خلينا نعرفكم على الجوائز. صرتوا معودين انه دايما باتيسري لاسكالاد اند كيترينج جوني ولعيبه على الاوتوستراد بيقدم ترويقه لاربع اشخاص. مع هيدي الجائزه في عنا بيتزتنا كمان يلي موجود بجبال بغرفين بزوق مصبح وبالعيبه بيقدم بيتزا من فروعته الاربعه. هيدي هن جائزه واحده. الجائزة الثانية هي اشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك. كمان عنا دعوة لشخصين من عند أفاي المنصورية. دايما بذكركم مستمعينا انه حتى لو منكم من الرابحين تبقوا زوروا أفاي بالمنصورية لانه كتير أجواء حلوة وكتير أجواء ممتعة. أما هلا الجائزة يلي هي منا بس لليوم، هي راح تكون كل يوم عم تسمعوا عنا ونكون عم نعمل السحب نهار الجمعة، وهي دعوة لأربع أشخاص تطلعوا لوين؟ على عيون أرغش، لأنه هلا بالصيفية صار بده شوية برود. وتقضوا نهار بسكايدن، أكيد هي كابين لأربع أشخاص وهي طابقين، يعني هالقد بتسيح تسيح هالقد كتير بريحة، بتكونوا قاعدين وتتمتعوا وتستمتعوا بطبيعة عيون أرغوش بالبرودات الحلوة. إذن هذه الجائزة يعني كل حدا اليوم عم يشترك معنا رح يكون عم ينزل اسمه بالقرعة كرمال نشوف مين معقول يربحها نهار الجمعة. دعوة لأربع أشخاص من عند سكايدن عيون أرغش. رزا فكريم، تخيل حالك أنه أنت عم تقضي وقتك فوق هيك نهار رواق بلا شغل بلا تعب بلا شي بلا تليفون، أقول لك أنه قطع الانترنت عنك، قضي هيك نهار خي رواق. خلينا نسأل السؤال، فكتروا كرمال هيك، كتروا كل اتصالاتكم وكمان أجوبتكم كرمال سحب نهار الجمعة. والسؤال هو بأي مدينة أقيمت كل مباريات أول بطولة كأس العالم؟ أوكي هلأ هي قلنا أنه بالأوروغواي بالبلد، ولكن بأي مدينة تحديدا صارت أول مونديال؟ شو زوزو بتعرف الجواب؟ ما بتعرف الجواب؟ هي كانت أول مرة، يعني أول كأس عالم كانت بالأوروغواي. فالسؤال هو إنه بأي منطقة تحديداً بالأوروغواي؟ علي عم بسألنا إذا رين طلع اليوم على الهواء مزبوط على 5:30. يا علي يا خلينا نسمع.
3: هاي سيمونا مرة تانية معك غسان سمعان. صارت بمنطقة مونتي فيديو اسمها.

0: يعطيك العافية. معك محمد عبد الملك، كلنا بمونتي فيديو عاصمة الأوروغواي، بالعاصمة صار.
1: أوكي بس محمد خليني أتأكد، اسمك محمد عبد الملك بس بعت لي إيه أو لا؟
2: On finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Qu'il part très souvent.
3: يعطيك العافية. تون الزغبي معك. المونديال أول مرة صار بمدينة مونتي فيديو

0: بده اثنين يحكوا فيها هيدي هيدي باول مدينه بسان باولو بالبرازيل على ايام بيلي وزيكو
1: يخرب ذوقك على هالخبريه يا فادي. انا هون فيني اقول لك انه لا مش مزبوطه. يلا هنكفي.
2: اسمي محمد، انا اسمي مركب محمد خالد واسم عائلتي عبد الملك. محمد أوكي. خالد عبد الملك عائلتي.
1: اوكي شكرا لك محمد.
3: بونسوار سيمونا ميدو معك من ابلع العبيه. بس انا بدي اقول لك بونسوار للبنان الحرب لك. ما بعرف شنو واك شو بعرفني كان
1: شو بعرفني. شكرا لك يا ميدو.
4: سيمونا يعطيك العافيه بمنطقه مونتي فيديو، وبدي اقول لك يا سيمونا الله يعطيك العافيه والله يقويك وخليكي بالهمه. ثانك يو.

0: رامي بينتهي بواحد 8-3، بتمنى عليك انك تبعثنا اياه مع الاسم والعائلة، بس فويس مع كمان اكيد جوابك تقدر نحتسبه.
1: إلي خوري بمنطقة اسمها مونتي فيديو.
0: شكرا إلي. منذكر مستمعينا باتيسري لاسكالاد أند كيترينج بقدم ترويق لأربع أشخاص، ومع هيدي الـ يعني الكادو في كمان عند بيتزتنا بتقدم بيتزا من فروعة الأربعة جبال غرفين زوق مصبح ولا عيبة. كادو كمان تاني بلاك بوكس جيم كاسليك اشتراك لمدة شهر. أفاي بيدعي شخصين لعنده أكيد يكون حدا ربحان بالمنصورية. بنذكر أنه أفاي دايما بسقول أفاي بكون كمان عم نحكي عن قهوة منظر وكمان كاتشي اللي كمان فيكم تكونوا عم بتنبسطوا بكل أجواء المونديال، وكمان لكل حدا يعني بتكونوا رايحين عائلة عند أفاي ما تعطلوا هم، في دايما أولادكم بأمان وعم بيتسلوا لأنه في بلاك بلاي جراوند لألون. وكل حدا عم بيشترك معنا اليوم ربح أو ما ربح، قال جواب صح أو ما قال جواب صح، من هلأ لنهار الجمعة رح يكون في يعني سحب على جايزة اللي هي دعوة لأربع أشخاص من عند سكايدن عيون أرغوش، هي كابين لأربع أشخاص تتقضوا نهار كامل فوق.
2: مرحب ديموزيل سيمونا، أول مباراة بكاس العالم بالأوروغواي كانت بمنطقة مونتي فيديو معك فادي الشواد.

0: بأجوبتكم.
1: هاي كيفك؟ ماشي الحال. وسام معك.
2: أهلا وسام.
1: لعب أول كأس عالم بمونتي فيديو في عاصمة الأوروغواي.
0: شكرا. بنرجع عند ربيع.
3: منطقة اسمها مونتي فيديو، ربيع نقولها.

0: بونسوار سيمونا، يعطيك العافية. بالنسبة للجواب على المسابقة، هي مالتي فيديو شرب المخلوف معك، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك شربل. إذا مزبوط قلنا إنه هي أول مرة صارت المونديال بالأوروغواي، ولكن بأي مدينة بالأوروغواي صارت كل المباريات؟

0: نسمع فويس.
1: مرحبا سيمونا، أنا رح أقول مثل ما قال زميلي غسان سمعان في مدينة مونتي فيديو بالأورجواي.
0: نسمع الاسم.
1: مايك جورج يوسف.
0: جورج يوسف، شكرا جورج. في ايه؟ ناخد اتصال. الو،
2: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، مين معنا؟
2: زكريا ابراهيم.
0: كيفك يا زكريا؟
2: الحمد لله.
0: شو الاخبار؟
2: ماشي الحال.
0: بعد ما ربحت معنا؟
2: بدي اقول منطقه مونتي فيديو.
0: مونتي فيديو، شكرا لك زكريا. يا اهلا وسهلا فيك. اتصال لبنان الحار. الو
3: الو، بونسوار.
0: بونسوارين،
3: معك ماري بيتار.
0: كيفك يا ماري؟
3: طبعا ماشي الحال.
0: شو الاخبار؟
3: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك
3: حبيبتي. ثانك يو. انا بقول كمان بالعاصمه مونتي فيديو.
0: شي مره ربحانه معنا؟
3: لا ولا مره.
0: ما ربحوكي بعد؟ يا الله. اوكي شكرا ماري، اهلا وسهلا. باي باي. بدي خلي الكل يربح. لبنان الحار. الو
4: الو،
0: مرحبا.
4: كيف مرحبا،
0: كيفك نهاد؟
4: منيحه.
0: شو الاخبار؟
4: ما في، قاعدين مسوبين ومدورين مروحه.
0: افتح الشباك زياده،
4: عم نفتح ما عم يجي هوا.
0: شو يا نهاد، شو جوابك؟
4: جوابي بالعاصمه مونتي فيديو.
0: شكرا. نسمع بعد عنا اتصال. لبنان الحار. الو
5: الو،
0: مرحبا.
5: مساء الخير.
0: لك مساء النور.
5: يا تيمون،
0: لك منيحه يا فوزه.
5: منيحة.
0: شو الاخبار؟
5: الجمعه ما كنت ليه؟
0: خليني خبرك.
5: ايه،
0: لانه كانت محل زميلي رين نصار.
5: مزبوط.
0: ايه، معلش.
5: ايه ما بيأسف،
0: نحن اخوه ومنحب بعضنا وهيك، وانا قلت لكم انه انا ما رح كون.
5: عنك يا تيمون.
0: مرسي مرسي.
5: الله يبعد عنك ولاد الحرام
0: يا رب.
5: انا بحب ادعي لك بس هيك، انا على طول بدعي لك يا تيمون.
0: مرسي مرسي يا فوزه، شكرا لك.
5: الله معك.
0: باي.
5: سلم الساعه 5 بطلبك ما بتردي.
0: هذا الحق على جوزيف كرايون، بس ما تخبر حدا.
5: ايه.
0: باي باي باي. نسمع فويس يلا قبل ما نستقبل زميلتنا رين.
6: يا سيمونا، يا الله يا سيمونا، وقت اللي جبت سيرة عيون أرغوز

يلا رح نقول أول مبروك جائزة الترويق لأربع أشخاص من عند باتيسري لسكالاد أند كيترينج، وكمان البيتزا من عند بيتزتنا بفروعه الأربعة. بيقول مبروك لماري بيطار. مبروك تاني لجورج يوسف، جائزتك اشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك. دعوة لشخصين من عند أفاي المنصورية، مبروك لتوني الزغبي. وأكيد كل حدا اليوم اشترك معنا على الواتساب أو باتصال نزل اسمه بالقرعة لنشوف إذا مين لح يربح من كل الأسامي. دعوة لأربع أشخاص من عند سكاي دين عيون أرغش. نحن وقتنا لهون خلص، أكيد أنا بلتقيكم بكرة، وهلأ لح تكونوا مع الزميلة ران.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
2: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

0: أجواء الربح بدها تضلها مستمرة. عم نعيش أجواء المونديال عبر هوا لبنان الحر، وأكيد رح نبقى معكم لحوالي الساعة 7:45. التحية موجهة لكل المستمعين من جوزيف كريم يلي على طول رح يولع لنا الأجواء، ومني أنا رن. هاي جاي نشيط ومحمس جوزيف كريم مثل دايما قصدي. عندي رسالة صوتية رح اسمع أنا وياكم.
1: بونجور، أنا اشتركت مع سيمونا وربحت جايزة جيم. أنا ساكن بالشمال، في اتنازل عنا لحيلا حدا أنتم بتحبوا تربحوا إياها.
0: مرسي لك ولذوقك، وأكيد شكرا لتنازل، وطبعا هيدا كرم أخلاق منك كمان. مرسي لك.

0: احنا مبدئيا بالمسابقات رح نبلش بعد موجز الستة إلا ربع، ومن هلأ لوقتها شوية دردشة أنا وياكن على الهواء مع كتير من الأغاني يلي رح تكون على ذوقه لجوزيف. حتروح لكم كتير منيح وين ما كنتوا، خاصة إذا كنتوا على الطريق. ما بدنا نتعبكم كتير، بس احملوا تليفونكم، ابعتولنا رسالة صوتية مع الاسم، وأكيد الأشياء الحلوة رح تكون ناطرتكم. عندي رسالة جديدة من شاد.
1: مراحب، في حدا خبرنا شو صاير على الاوتوستراد من صربة؟ صرنا بالبوار واقف سير صوب الشمال.
0: شادي أنا رح خبرك إنه ظاهر في ثلاث حوادث سير على أوتوستراد البوار، وهيدا الشيء مخلق إنه السير يوقف، وتقريبا ليلي متجهين صوب جبال بدهم شيء 59 دقيقة لحتى يوصلوا على المنطقة بسبب العجقة الكبيرة يلي عم نشوفها على الطريق. كرمل هيك بهالعجقة حطوا لبنان الحر. ومع لبنان الحر رح تحسوا انه الوقت رح يقطع كتير.

0: عندي كمان رسالة.
1: بونسوار سترين.
0: أهلا وسهلا. منيحة؟
1: أنا بعثت لها لسيمونا بويس، مجرد ما فتحته قال بعتذر، ما بشفيش اسمعه، ومضطر أنا تسمعه. المونديال أهم من صحة الإنسان. يعني بالاخره في شاب صاحبي عمل عملية بخصني، الشاب لمرته الورك ما كانوا يفلطوه إلا لأمن 5500 دولار فوتوه على المستشفى. قالوا له ما فينا نفوتك إلا تأمن المبلغ. وبعدها هيك ببيت الأصيد واين 300 دولار أخذ البراني الحكيم وهو مضمون. يعني أنا بحب أنه توصل لهاي رسالة لوزير الصحة، وشكرا جزيلا، لأنه أنا حسيت أنا مواطن دوين مستمع لبنان الحر.
0: شكرا لك. أول شيء مش دفاعا عن زميلتنا سيمونا، حضرتك أنت قلت أنه بدك تحكي شيء خارج الموضوع، فهي ما عرفت عن شو عم تحكي، إذا كنت عم تحكي عن الإنسان ولا غير عن الإنسان. هي اعتبرت أنه هيدا خارج الموضوع، أنت يلي قلت لها خارج الموضوع، كرمل هيك نقلت الفويس، لأنه نحن وقتنا كتير دقيق وكتير محدود، وفي عنا بتعرف معلنين نحن بدنا نمرق لهم كل مسابقاتهم، فهيدا الشيء اضطر انها تتصرف بهالطريقة. فنسمع فويسك ان شاء الله يوصل.

بيتميز بشي، خلينا نقول كل بلد شو هي ميزته. وطبعا لأنه عم نحكي وعم نسمع أغاني أجنبية، رح بلش جوزيف كريم بالولايات المتحدة الأمريكية يلي عندها فرص العمل وعندها تمثال الحرية، فهيدي الحرية موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية. مننتقل للهند، بتتميز وبتشتهر ببوليوود وأيضا التوابل، كل أنواع البهارات الطيبة. أما المملكة المتحدة العائلة المالكة بالإضافة للشاي الأسود. باليابان عندنا التكنولوجيا وأيضا السوشي. كوريا الجنوبية في عنا اهتمام بالعناية بالبشرة، فكل الكريمات يلي بتهتم بجمالك بتجيبيها من كوريا، واليوم السيارات ما هيك؟ الصين نعم، الصين وعدد السكان الهائل. تركيا التاريخ والبقلاوة. فرنسا الرومانسية وبرج إيفل. ألمانيا السيارات والهندسة. روسيا البرد والفودكا أكيد والكافيار بليز. بعد في شي أنا نسيته؟ عندك خبرة بالروسي هيئتك. منتابع الإمارات العربية المتحدة، دبي تحديداً الرفاهية. نوصل لكندا الأدب والطبيعة. البرازيل الكرنفال وكرة القدم. نيجيريا العجقة والخفة. جنوب أفريقيا عم تقلي الألماز، شو عم تقلي؟ نيجيريا إذن العجقة، جنوب أفريقيا الحياة البرية بالإضافة للذهب، أستراليا الكونغورو وأيضا ركوب الأمواج. نوصل لبنغلاديش التياب والأنهار. نوصل آخر شي للبنان، كل يوم شي. كل يوم هم.

0: زميلنا جوزيف ما حب لبنان هم. لازم أنا رح قلك شو لبنان. لبنان الأخضر، لبنان الحلو، لبنان الحياة، لبنان الحب، لبنان السهر، لبنان الشمس، لبنان البحر، لبنان هو كل شيء. منيح هيك؟ عندي مجموعة رسائل ما بعرف فينا نسمعهم قبل موجز الستة إلى ربع. يلا رح أسمع ربيع.
1: مش هم يجمع من ميل ولا حتى شو راح ينقل، أعطيني دخلك يا الله، الصحة كنزي وراحة بال. تحياتي إليك مدام رين، اشتقنا لك، إن شاء الله هالويك إند كانت حلوة عليك وعلى الجميع.
0: شكرا شكرا لك يا ربيع. عندي كمان تحية من جون بيض، أنا كمان بوجه لك تحية.
2: بلبنان عنا الأسناد، أسناد غزة وإيران وجنوب وما بعرف شو وأفريقيا أدرى، هيدا لبنان.
0: عندي كمان
3: سوا في أسألك سؤال وأسأل كمان للمستمعين كلنا الزملاء دايما نسمعك. بدي أسألك عن الماتشا. بحل محل القهوة، أنا ديجار ما بشرب قهوة ولا بحبها، بس وقت اللي بدي أوعى بكرة بدي شي كافيين لأقدر يعني أوعى بحياتي، يعني دان لافي كوتيديان. الماتشا فيها كافيين وبتفيد مثل القهوة أو كله هيك دعايات؟ بليز.
0: أنا حسب معلوماتي بتفيد كتير، حسب معلوماتي، بس صراحة ما جربتها.

0: نحن هلا مستمعينا الكرام رح نتوقف مع موجز لاخر واهم اخبار الساعه 6 الى ربع مع زميلتنا رولا. اهلا وسهلا رولا.
1: اهلا فيك.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 6:45 في إذاعة لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في خلال استقبال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، في حضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت ورئيس فريق الميكانيزم، تم البحث في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار الذي أقر نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. وشكر الرئيس عون الأدميرال كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مؤكدا على تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. توازن أفادت صحيفتها أريتس بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب حاليا من أي منطقة في لبنان على الرغم من التفاهمات، وذكرت أن واشنطن تدرس إنشاء آلية لتنسيق تنفيذ الاتفاق الإطاري في لبنان على غرار ما حصل في غزة. جددت لوفر دوريان وفاونديشن سي ام ا سي جي ام دعمهما لسكان جنوب لبنان من خلال إرسال قافلة إنسانية ثانية، وتم توزيع مواد غذائية ومستلزمات أساسية لمئات العائلات في بلدات دير ميماس والبلدات المجاورة. شكرت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الحكومة ورئيسها نواف سلام على سرعة استجابتهما للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ القرار المناسب بتعليق العمل بقرار فرض الرسوم البيئية، داعية في الوقت نفسه الحكومة والوزراء المعنيين إلى تعزيز التشاور والتنسيق قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بملفات حساسة ولا سيما تلك المرتبطة بالضرائب والرسوم لما لها من انعكاسات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. إقليميا ودوليا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه وبالتعاون مع سلطنة عمان سيتم العمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: يا ريت بيطلع شي نسمة هوا وبتطير هالشعرات على خدود الحرير. قد ما شوب قد ما شوب. عندي رسالة منتابعة.
1: كيفك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله كان ويكاند حلو.
0: أكيد
1: لبنان كل شي فيه حلو، بس حلو عنا عن إسناد. وقفونا الإسناد بصير لبنان جنة.
0: شكرا شكرا يا أمجو.

0: خبر لفتني، مع انه بدنا نبلش بالمسابقات بس ضروري اخبركم يلا تنتبهوا مش اكثر عن الصرصور، لانه هلا موسم الصراصير. انتم عارفين انه الصراصير بتقدر تعيش داخل اذن الانسان هو نايم؟ واو، هيدي حقيقه منا خرافه. المستشفيات بتسجل حالات دورية لأشخاص وعيوا بوجع كتير قوي بدينايون لا يكتشفوا إنه صرصور لجأ لدفء الدينة، ولأنه الصرصور هالقد بنبش عن شي يتخبى فيه فلقى الدينة مركز لحتى أكيد يحتمي فيها، وما بيقدر يرجع لورا الصرصور لهالسبب بيعلق بقلب الدينة، وهون بتبلش المشكلة.
1: اي فانسي دي واحد

0: ميدو.
1: مدام رين كيفي؟
0: أنا منيحة.
1: أنا بس حلمت حلم واحد وأنا عايش لوحدي. حلمت إنه في صرصور على باب الحمام. إيه ما عادش أعرف شو عملت معه.
0: ضحكتني ميدو ضحكتني. ليك أنا ما بعرف أفسر أحلام صراحة يعني. أنا بعرف إنه انتبه أنت ونايم من الصرصور ما يفوت على دينتك. أنا هيك بعرف. عندك كمان
2: بونجور كيفك رينا؟
0: أنا منيحة.
2: شو بدي أقول صراحة، نحن هون بتعرفوا نحن عنا كأس العالم، البلد هون عايشة بالأفراح والهيك والبسط والعالم والسواح، كثير حلو اللي عم يصير بكندا هلا. وللاسف يعني بس انا مع مرئي لي هالكلمه، للاسف يعني لبنان بفتح التلفزيون بسمع بهدده بحرب اهليه. يا خي لبنان بده يعيش بقى، بدنا نرتاح تحت. لبنان شو بينقصه؟ شو بينقصه يكون سويسرا الشرق مثل ايام الرئيس كميشان ونرجع على البلد الحلو؟ شو بينقصه؟ بأسف نحن كلبنانيه قاعدين برا بلدنا هيك برا، وشوف هالبلد اللي استضافتنا شو حلوه. واحد بيزعل كثير. ميرسي كتير إلي.
0: بدي أقول لك شغلة، إنه حتى مع الحرب يلي عم بتصير ومع كل الأشياء يلي عم بتصير، نحن من قلب الظلمة عن جد منعطي نور، صدقني. تحياتي كمان لمارون نهرة.

صرتوا حاضرين لننتقل لأجواء مليانة ربح، مليانة تحدي، مليانة منافسة، وتنرجع شوي لأجواء المونديال بهيك 10 دقايق مش أكتر. انت مع مين؟ البرازيل؟ مبين.

0: قبل ما نطرح عليكم سؤال رقم واحد، عندي رسالة صوتية
1: لك. هاي هاي صعد لي مساك يا أحلى أحلى حدا وأحلى محطة وأحلى مستمعين. ذكرتيني هيك عن الصرصور وما الصرصور، انه ممكن بيفوتوا بيعشش بالدين وبيفوت على مطرح ما بيلاقي بيئة.

0: اثنين الليل كل ما بدي يعني بدي نين لي شوي بحس حالي يا معلم جت صرصور علي.
1: بتعرفوا انه بعد الدراسات بتقول انه صرصور من مين بيقرف من الانسان كتير بجرب انه ما يحتاج فيه، فكمان هيدي شيء بتخلينا نطرح علامات استفهام.

بتمنى ما حدا يبعث لي رسالة مكتوبة، بليز ابعتوا لي رسالة صوتية ليكم أحليكم، بس تكونوا عم بتخبروا أنتوا أخباركم بالصوت، يعني أحسن ما أنا أقراها. أنا بحب أنه أنتوا يا أحمد ابعت لي يلي كتبته، ابعت لي يا رسالة.

0: شوب حطيت بوست على الفيسبوك الليلي بدي نام على السطح 50 برخشي عملوا له لايك منيح مش 50 صرصور هون لبنان الحر أو إذا بدكم هيدي لبنان الحر يلي بتخلق الفرح والبسمة لكل الناس يلي عم بترافقها يلا خلينا نرجع للمونديال يلا يلا مين هن البلدين يلي رح يتواجهوا بالنهائيات روسونيرو عندكم إمكانية تربحوا ساعة روسونيرو إذا تغيرت أكيد هيك توقعاتكم لأنه بلشت الأشياء تتوضح أكتر صرنا نقدر نكتشف ونعرف مين ممكن أنه يوصل فيلا حطوا إذا بدكم هيك الحماس كله بقلبكم واعطونا هيدي الطاقة يلي رح تتفجر بالنهائيات مين هن البلدين يلي رح يتواجهوا بالنهائي أكيد هيدا السؤال بخولكم تربحوا إذا عرفتوا الجواب ساعة روسونيرو
1: معي خبر يا نعم أم الصرصور بيهرب من البني هدن
0: ممكن هلا قلت يا ميدو قلت انه بيقرف منه للانسان عندي رسالة من علي
1: مرحبا سترين ليكي بالنهاية المغرب وفرنسا وبتوجه المغرب
0: فاذا المغرب وفرنسا بعد شوي رح نقول مين رح يحمل الكاس فاذا بس انا بدي هلا تقولوا لي مين البلدين يلي رح يوصلوا للنهائيات فاذا المغرب وفرنسا من علي اوكي 7 9 5 9 1 1 1 0 9 218 233 بدي توقعاتكم مين هن البلدين يلي رح يتواجهوا بالنهائيات حتى تربحوا ساعة تقدمة روسونيرو

0: متواجدين بقول السنغال وفرنسا مثل سوا من ربيع.
1: عمران أنا بعد مصر إنه إنجلترا وفرنسا على الشمال.
0: يعني مغيرة.
1: بدأنا أولى.
0: فإذا إنجلترا فرنسا ربيع الأولى مغير رأيه ربيع بعده على نفس التوقع. منتبع عندي اتصال. ألو.
2: ألو بونسوار مدام.
0: أهلا وسهلا نهاد.
2: نهاد
0: اتفضل.
2: أنا بقول البرازيل وألمانيا وكمان البرازيل واليابان.
0: لا ما فيك بدي بلدي. لا بدك
2: البرازيل وألمانيا.
0: شكرا لك يا نهاد. أهلا وسهلا فيك. بخد كمان اتصال. ألو. اتصال تاني 09-218-233-79-95-9111. ألو.
3: ألو بونسوار.
0: أهلا وسهلا.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: أندري أبو خطر.
0: أندري أبو خطر من وين؟
3: نعم.
0: من وين عم تحكيني أندري؟
3: منطقة البترون.
0: يلا أندري.
3: أنا بقول آخر شيء إنجلترا وألمانيا.
0: إنجلترا وألمانيا مش البرازيل؟
3: لا.
0: أوكي. أوكي. لا.

0: يدوم كرمال القرعة مش أكتر. منتبع رسالة صوتية جديدة.
1: بونجور معك جوزيف حكيمي. الرسالة اللي بتوجد الفريقين فرنسا هولندا.
0: أوكي شكرا لك يا جوزيف. نتابع دائما عبر هوا لبنان الحر مين هم الفريقين يلي رح يوصلوا للنهائيات 70-959-111-09-218-233 سنة.
2: بصور كيفيك شو أخبارك مش الحال؟ أنا بقول بيلتقوا الألمان والأرجنتين.
0: أوكي
2: أنتون مارجيني
0: أهلين أنتون.

0: يعطيك
1: العافية. أنا عافيكي.
0: فرنسا والأرجنتين وصلنا على الفينال وعلى الأرجح فرنسا اللي بتربح.
1: بس ما قلتي لي أنت
0: معك ميري. ميري تعبت من الشباب.
1: أهلا وسهلا فيكي يا ميري. أهلا وسهلا ميري تعبت. فادي فادي اتصال بيخد قبل. ألو ألو الله يعافيك. مين معي؟
2: عادي جوني ريجي بليز. انا عندي ملاحظه.
1: ايه جوني؟
2: في مشكله بالصوت عندكم.
1: عم بتخش الاذاعه قصدك؟
2: كثير انا معنه ببيروت يعني ما انه اول مره هيك بصير الصوت.
1: اوكي. شكرا لك للملاحظه واكيد نحن رح نوصلها لزملائنا. اكيد اكيد التقنيين ان شاء الله بيقدروا انه هيدا جوني. جوني يلا خبرني. رح اخط يلا رسالة.
3: بس طار مدام رامي يعطيك الف عافية. بخصوص اللي بيوصل للمونديال هن فرنسا واسبانيا وبتربح اسبانيا. معك فادي الجواد يعطيك الف عافية.
1: اهلا وسهلا فيك يا فادي. فاذا انا لاحظت انه في فرنسا كتير بس المهم بالنهاية مين بده يربح.

0: ماتش عالمي كان امبارح ربحه باخر دقائق كان. برافو على يون. بس الفينال صعب يوصلوا بعتقد، اكيد صعب، ما بعرف ان شاء الله، بس بتامل انه بقول انا وبزهم يمكن مثل ما عم بشوف، يعني مثل ما صار بال 2018 باردون بالمونديال 2022 الارجنتين وفرنسا على الفينال.
1: اوكي
0: هيك بشوف. ميرسي
1: يعني. اهلا وسهلا فيك يا ادمو. فاذا ارجنتين وفرنسا كمان. عندي رساله جديده.
2: هاي مدام رهين، كيفك؟
1: منيحة.
2: أنا بقول إنجلترا وألمانيا، ما هي فردوس مهرة.
1: أهلا وسهلا بيفر.

0: وقلبه لأوكرانيا. بحكم عادي 7-1 بس مقلوبة هالمرة. فينال برازيل مع الألمان 7-1 برازيل.
1: بدي أرجع عيدة كرميل عيونك بس يا جوزيف كريم. اسمعي كتير منيح.
0: وقلبه لأوكرانيا. بحكم عادي 7-1 بس مقلوبة هالمرة. فينال برازيل مع الألمان 7-1 برازيل. كيفي معك كريم؟
1: بس ما عرفت مين عم يحكيني، بدي أعرف مين. بيير، أهلا وسهلا فيك يا بيير. أوكي، إذا شو جمر خاطر ولا توقع مزبوط شو أقولك؟ يلا مارين
2: سوني، بس في تشويش على الإذاعة عم تعطي ضجة.
1: اوكي، مرسي لإلي كمان للملاحظة، أكيد نحن رح نوصلها يا ميري. 102.5 لكل زملائنا التقنيين، إن شاء الله بيقدروا يحلوا المشكلة بوقت كتير سريع. عم بيقولوا لي حتى بالأبليكيشن وعلى الويب سايت كمان الصوت منه عم بيكون كتير واضح.

0: فل يا فل فل يزبك
1: لك يا مهيو.
0: بدي اسمع شو عم بيقول بول ومين رح يربح.
2: يعطيك العافية ريم. أنا بقول فرنسا وإنجلترا، بس بتخيل الشقة عم بتخش كتير. أنا في منطقة الشغلية عم بتخش الدنمارك.
0: أوكي يا زملائنا التقنيين، شوفوا شو بدكم تعملوا. عم بتخش الإذاعة، عم بيقولوا الصوت ما عم بيكون أبدا واضح.

0: عشان يعطيك العافية. بالنسبة للفينال بتلاقى ألمانيا وفرنسا بتربح ألمانيا إذا الله راد. وفي ملاحظة صغيرة، الإرسال 102.5 كتير كتير كتير عاطي.
1: شكرا.
0: مع انه نحن ببيروت ما بعرف ليش وشو السبب شو لا تنقال معفي شغل المخلوف معي.
1: اهلا وسهلا بالشربل. انا بدي اول شيء اشكر كل المستمعين لانه هالقد بهمهم لبنان الحر، هالقد بهمهم يسمعونا عن جد، وشكرا لكل الملاحظات لانه هيدا شيء انتم بتكونوا كتير عم لكن من أدونيس دغري لعندكم.

0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: جورج عبود معي. أرجنتين مغرب، والمغرب رح يربح.
1: شكرا لك يا جورج. ليلو ليلو بليز بعتيلي ليلو رسالة صوتية إذا ممكن. باخد دانية
2: كمان بيجوني في مشكل بالصوت، في خشي كتير قوية.
1: أوكي داني كمان مرسي على الملاحظة. جون مدام رين في كتير خشي بالإزاعة بمنطقة طرابلس. انحلت القصة ومش الحال. يلا هلأ بتكون تقولولي صرنا عم نسمعكم أحسن. أوكي عندي كمان رسالة.
3: هاي أنا ميلانيا وأنا بقول برازيل ضد فرانس 2-1 برازيل.
1: أنا ما بدي تعطوني النتيجة بس تقولولي أي بلدين، برازيل فائزان وفرنسا. شكرا لك يا ميلاني. كريستا كمان بتمنى عليك تبعتي لي رسالة صوتية إذا ممكن. عم بيقولولي أنه كمان بالمتن في كتير خشي على الصوت وهلأ بس أنا رح أخبركم أنه مش الحال. مش الحال. جاي
4: هاي كيفك؟ أول شيء الله راد ميسي رح يخمر المونديال مرة تانية إن شاء الله يا رب. وتاني شيء الإرسال على الصندوق وانسان قاتل، نقلت على 102.3 ماشي تمام.
1: شكرا لك يا جي. كمان رسالة.
5: بونسوار، معك نضال بدر. أنا بتوقع أرجنتين ألمانيا.
1: أرجنتين وألمانيا. شكرا لك يا بدر. قالت لي أوكي ألمانيا. من تابع يلا رسالة كمان.
6: مرسي كتير الاكيب التقنية. مش الحال تمام، الصوت كتير واضح. يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك. متابع عيسى.
7: بونسوار،
8: يعطيك العافية. أهلا
1: وسهلا.
8: مغير صوتي شوي. عم بحكيك أنا هلأ من جعيطة إذا وديك قدام الأنديو. الإزاعة كمان عم بتخش، صرت ضايع انه هي الإزاعة عم تخش ولا انا عم خش. ضيعته الله طبعي.
1: عيسام انحلت القصة. من تابع ليلو.
9: ايه هاي بونسوار، معك ليلو. بس تقلك انه صارت منيحة هلأ الإزاعة. كنت بيعتت لك انه الصوت منه منيح بس هلأ صار كتير منيح.
1: شكرا.
9: انا بمزيارة شمال.
1: شكرا. كمان عندي رجعوا كمان كلهم عم بيقولوا لأنه رجعت الإزاعة. مش الحال. يلا ميري.
10: مرة تانية مدام رين ربطت.
1: أوكي
10: نحن تمام. نسمع لبنان الحر، الأيام أحلى. رجعت المقاومة اللبنانية.
1: شكرا لك يا ماري.
11: كمان بصفار مرة تانية مدام رين بخصوص الديموزيل اللي عم تفتش على مشروب فيه كافيين كتير عالية، فأنا بنصحها تروح للكاكاو الخام الأسود.
1: أوكي.
11: بدون إضافات بتجيب الكاكاو وبتحط معه حبتين تمر وتكون عشنتهم بإيدها لحبتين التمر. فبعتقد تجرب، والكاكاو بيعطي طاقة طول النهار مش مثل القهوة بنقز. وصحتين على قلب الجميع، جربوها كتير طيبة.
1: شكرا لك وللنصيحة. هيدي كريستا ماريا عم بتقلك مرسي كتير كتير كتير. يلا ألف صحتين كريستا. نحن رح نتوقف عن تلقى الاتصالات على سؤال رقم واحد يلي بيقول مين هن البلدين يلي رح يوصلوا للنهائيات. أكيد هيدا الشيء بيخولكن لحتى تربحوا ساعة تقدمت روسونيرو. هلأ السؤال التاني، مين هو البلد يلي رح يحمل الكاس؟ فإذا مين هو البلد يلي رح يحمل الكاس؟ كمان في عنا ساعة تانية تقدمت روسونيرو لا يلي بيعرف الجواب. إذا مين هو البلد يلي رح يحمل الكاس؟ على السريع بعتولي رسائل صوتية مع الاسم إذا ممكن لحتى نسجل أسماءكم ونحطها لتكون حاضرة كرمال السحب بالقرعة ليلي بيعطوني الإجابة الصحيحة.

0: بدي أتمنى على كل يلي جربوا حظهم وربحوا معنا كذا مرة يعطوا مجال للأشخاص يلي ما اشتركوا بعد وحابين أنهم يربحوا معنا لحتى يشتركوا. فإذا مين هو البلد يلي رح يحمل الكاس بياخد أول رسالة من ربيح.
1: مدام رين، إنجلترا بتربح على فرنسا والنتيجة 2-1.
0: إنجلترا
1: ربيعين أولى، هي بتاخد المونديال.
0: أوكي
1: إنجلترا.
0: شكراً لك. فإذا إنجلترا، أعطوني بس الاسم.
2: إلي خوري أكيد ألمانيا.
0: أوكي إلي، شكراً لك. فإذا ألمانيا بيقول إلي خوري. مين هو البلد يلي رح يحمل الكاس؟ رسالة كمان جديدة.
3: بونسوار مدام رين، معك عبدو غصن. البرتغال هي رح تربح الكاس.
0: شكرا لك يا عبدو، أهلا وسهلا فيك. مين هو البلد يلي رح يحمل الكاس؟ منسمع جورج.
4: رين، معك روي فيصل.
0: روي،
4: أكيد البرازيل.
0: أهلا وسهلا بروي، أهلا وسهلا فيك، تحياتي لإلك. فإذا البرازيل. لبنان الحرة دايما معكم، نحن بعدنا بأجواء المونديال.
5: معك الكاس. أنا بقول دونالد ترامب لأنه هو رح يحمل الكاس ورح يقدمه.
0: شكرا لك يا بيير. مناخد ماري.
6: أنا بعد ما ربحت ولا مرة.
0: أوكي ماري، إن شاء الله تربحي معنا. مناخد كمان رسالة.
7: مونجوريك، معك طوني إبراميا. أكيد ألمانيا، أكيد أكيد أكيد ألمانيا.
0: شكرا لك يا توني. مين هو البلد يلي رح يحمل الكاس؟ 70-95-1111.
6: سوري، فرنسا اللي رح تربح الكاس.
0: اوكي ماري، اهلا وسهلا فيك يا ماري. فاذا بتقول فرنسا. 70-95-1111-09-218-233. مين هو البلد يلي رح يربح الكاس؟ عنا ساعة روسونيرو ممكن انه تربح هو في حال جوابته اجابة صحيحة. باخد اتصال. الو.
8: الو، انا معك نهاد كحيل.
0: اهلا وسهلا نهاد.
8: انا بقول لك البرازيل.
0: شكرا لك يا نهاد، اهلا وسهلا فيك، باي باي. 70-95-1111-09-218-233.
9: ناروج. ناروج يا رين.
0: الناروج. اوكي، بس ما عرفت مين معي. فاذا يا ريت بتبعتي بس الاسم اذا ممكن. اتصال. الو. الي، اهلا وسهلا الي.
10: فرنسا بتاخد البطولة.
0: الفرنسا، شكرا لك يا إلي، أهلا وسهلا فيك. منتابع عندي، بعت لي الاسم.
11: أنتوني ديب.
0: أهلا وسهلا أنتوني. فإذا أنتوني ديب بقول النروج. عندي رسالة جديدة.
12: بونسوار رين.
0: أهلين.
12: أنا بقول فرنسا السنة لفرنسا. شكرا، معك شوقي سبعلي.
0: أهلا وسهلا بشوقي. شكرا، شفتم احليكم بس تقولوا لي الاسامي. اتصال. الو.
13: الو،
0: مرحبا.
13: معك جورج صفر.
0: ما سمعت الاسم. جورج.
13: جورج صفر.
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك، تفضل.
13: فرنسا.
0: فرنسا، شكرا لك يا جورج، باي باي، اهلا وسهلا فيك. عندي كمان رساله.
14: مرحبا، المغرب راح تربح الكاس. علي تراضي من عكو.
0: أهلا وسهلا بعلي تراضي، شكرا لك. منتابع دايما توني بيبعت لي بيقول لي أهلا لبنان، أحلى لبنان الحر. بيقول ألمانيا. أهلا وسهلا فيك يا توني.

0: انا شايفك احلى واحلى.
1: لا لا لا تحضر في كاريزما.
2: عندي كمان رساله من إلي عيسى.
3: ايه بونسوار يعني.
2: اهلا وسهلا.
3: شو في معي إلي عيسى؟ البرازيل.
2: شكرا.
3: البرازيل بتاخذ البطوله.
2: شكرا لك يا إلي. كمان عندي رساله جديده من مستمع جديد.
4: بخير جورج عبود معك المغرب.
2: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك يا جورج.

0: رح أخذ آخر رسالة صوتية على سؤال رقم 2، مين هو البلد يلي رح يحمل الكيس؟ من مصطفى خضر رح أخذ رسالته.
1: مرحبا ستريم، معك مصطفى خضر من السويد. أنا بقول السنغال يعني فرنسا.
0: أوكي، شكرا لك يا مصطفى. عندي كمان
2: بونسوار مدام، كيفك؟ جورج معك. جورج ديب،
0: أهلا وسهلا.
2: أنا بقول أكيد أكيد أكيد، وطبعا طبعا طبعا أرجنتين.
0: شكرا شكرا، أهلا وسهلا فيك. بدي وجه تحية هون لبير جورج إذا عم تسمعني، لأنه كمان بحمس كتير الأرجنتين. نحن بدنا ننطر نهاية المونديال لنعرف مين رح يربح بالنهاية. أسماءكم كلها تسجلت، وأكيد إن شاء الله يكون في عنا رابح. تقدمة روسونيرو ساعة كتير حلوة للشخص يلي صابه. يلا رح نرتاح شوي معك جوزيف. يم

0: رح اخد اتصال. الو
1: الو
0: مرحبا
1: بونسوار.
0: اهلين
1: كيفك؟
0: انا منيحه. مين معي؟
1: معك نور. اول شيء سلم لك صاحب العيد.
0: شكرا يا نور.
1: عم تلفن كرمال تعايدك بجوزك توني، حكيته على بكره نسيت اقول له ما يبخذني.
0: ما يهمك،
1: حكيته على البروجرام تبعوله الرائع جدا، وبعتقد يعني هيك اذا بدك تحطيني بالقرعه او لا ما في مهم، بعتقد هولندا واكيد هولندا.
0: نور لكن العيله اذا ممكن.
1: نور ابيض.
0: نور ابيض، شكرا لك وميرسي كثير على المعايده يا نور.
1: لك انا كنت ناسي، كنت بدي اعمل له شيء طيب وبعت لكم على لبنان الحار.
0: ليك ما في شيء بيتغير بقى انه
1: اوكي يعني. بس دوري بالطاقه انا هون حتكون. لا انا بعيده عنكم بس قمت اليد.
0: لك ما تعتني
1: عليكم.
0: انت احلى احلى احلى كادو ممكن انه يكون عنده اياه الانسان، فشكرا لك يا
1: نور. اقول لك محبه العالم له بتكفيه.
0: شكرا لك يا نور، اهلا
1: وسهلا. كمان حضرتك يعني كمان بروجراماتك رائعه رائعه رائعه.
0: شكرا شكرا لك يا نور،
1: الله يخليكم ولادكم
0: يا رب.
1: وكل عيد وانت بخير وخلص عليكي خير. بقول لك نهار تكوني حضرتك بالاذاعه بقول لك لاقيني في شيء طيب.
0: مش شكرا لك يا نور، ما في لزوم، انت اطيب شيء. شكرا لك.
1: كيرفول او بوز او شوكولا
0: ما بدي منك شيء نور. بدي سلامة قلبك وبدي ابدا بدي سلامة قلبك ومحبتك تكبر وتكبر وتكبر.
1: بنضلنا نحبكم. شو بنعمل هيدي اذاعتنا.
0: اهلا وسهلا فيك، باي باي. بالوقت يلي بقي لنا جوزيف كريم، اسمع كتير منيح هيدا السؤال يلي أكيد رح يكون في ناس عنا رح يربحوا جوائز عليه. عنا جائزة تقدمة ألترا فيجن عوينات شمس بقيمة $100، ألترا فيجن بعين الرماني مقابل الشياح بارك. عنا ديكاتلون سبورتينج كلوب كمان بأدونيس بقدم اشتراك شهر ليلي رح يربح معنا جائزة تاني، وجائزة تالتة بيتزتنا جبال غير فين ذوق مصبح ولا عيب بقدم لنا بيتزا ولا أطيب، وباتيسري لسكالاد بجوني أوتوستراد لعقيبي بقدم ترويقة لأربع

0: اسمع السؤال. هيدا السؤال بده هيك يطير لك ضبانيت عقليتك، وما بعرف شو رح تعمل بالهواء، بس انه انا بدي اطرح هيدا السؤال. بأي بلد بتقدر زوجتك تغير لك اسمك وانت ما فيك تفتح تمك ولا كلمة، يعني ما بتقدر تعترض على هالشي ابدا؟ فاذا بأي بلد بتقدر مرتك تغير لك اسمك وانت بدك تقبل بدون اعتراض على هالشي؟ 70 9 5 9 1 1 1 0 9 218 233. انا ناطرتكم. عندي رسالة صوتية من إلي.
1: مايرن يعطيكي ألف عافية،
0: يسلمك
1: صاحب العيد.
0: شكرا إلي.
1: أنا بقول البرازيل، معك الياس راضي. أوكي يعطيكي ألف عافية. بالنسبة لتقدر مرتي تغير لي اسمي بأي بلد، بأمريكا. أوكي
0: تحياتي لإلك يا إلي. عندي كمان رسالة جديدة عنا بلبنان.
2: لك مرتي حلوة مثل البدر،
0: يعني انت كأنك عم بتقلي

0: باخذ اتصال. الو
1: الو، معك نهاد شكيل مدام رين.
0: اهلا وسهلا، تفضلي.
1: انا بقول بكندا.
0: شكرا لك يا نهاد، تحياتي، اهلا وسهلا فيك. يلا عيسام.
2: يا مدام رين، شوية وقفت على الاسم ولك بتغير له حياته كلها.
0: بس ما قلت لي بأي بلد يا عيسام، شو قصتك؟
3: هذا مرين، الجواب هو اليمن. باليمن هيك بصير. معك ربيان أولى، بتقدر المرأة تغير له اسمه للزلم بلا ما يعترض.
0: ممنوع يعترض.
4: بونجورك مدام ري، معك توني أبرامي. أنا بقول ولا بلد فيها تغير لي اسمي، بدل اسمي توني لأنه مش مجوز.

0: بأي بلد بتقدر مرتك تغير لك اسمك وانت ما فيك تعترض، بدك تقبل وانت ومبسوط. رسالة جديدة.
1: أسفار، أنا بقول أنا اسمي سكارلت شلهوب، أنا بقول إنه ولا بلد فيه هيك.
0: أوكي سكارلت، شكراً لإليك.

0: اتصال. الو
1: بونجور.
0: اهلين، كيفك سامي؟ ماشي الحال؟
1: ما في احتمالات؟
0: لا ما في احتمالات.
1: معقول الهند؟
0: شكرا لإلك.
1: من عايدكم بعيد ماما مربطرس وبولس وكل مين اسمه بيير وبول وبولي؟
0: مظبوط، ينعاد على الكل يا رب. شكرا لإلك يا سامي.
1: ايه من يوم عيد مربطرس.
0: ايه بعرف. شكرا لإلك، اهلا وسهلا فيك. فنحن كنا تركين المعايدة للآخر.
2: بونسوار مدام ران.
0: اهلين.
2: هيدي بمملكة لما تكون غلطان الواحد مرته بتغير له اسم اللي بده اياه الاوصاف تعطيها. يعطيكم الف عافيه.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. عندي كمان جورج.
3: المراه تستطيع ان لا تغير الاسم فقط، تستطيع ان تغير الرجل بكل معنى الكلمه، ممكن للاعلى للاعلى وممكن للاسفل اسفل. وين؟ ومش ضروري باي بلد، وين ما كان فيها.
0: شكرا لك. يلا ناري ناري شعليني شعليني والعاني.

نحن رح نتوقف عن طريق الاتصالات لأنه الوقت قطع بسرعة. نعطيكم كمان الجواب أكيد ونعيد يلي أسميهم بولين وبول وبيير وبييرات وغيره وغيره من الأسماء. فإذا الجواب المزبوط هو بهولندا. نعم بهولندا بتقدر مرتك تغير لك اسمك وإنت ما فيك تعترض أبدا، بدك تقبل إنت وعم تضحك.

بنهاية هذا اللقاء مني أنا ومن زميلنا جوزيف كريم تحية معايدة لزميلنا بول عباس. نحن من عيدك اليوم بمناسبة عيد مار بطرس وبولس بدي عيد زميلنا بيتر حشاش يلي بيركض وبنط من أودة لأودة من استوديو لاستوديو يلي راكد وغرقان بين الهدايا. فبيتر حشاش ألف تحية لإلك لكل يلي بيحملوا اسم بيتر وبول وبيير وبييرات وبطرس وبولس وإن شاء الله أكيد هالقديسين يلي تميزوا بهالإيمان القوي يعطوكن القوة لحتى تبقوا تستمروا.

0: بدي اسمع اخر فويس قبل ما نقول باي باي.
1: بمحلين فيها المرأة تقدر تغير اسم زوجها، وهالمحلين منهم بلدان فيها تغير اسم زوجها على الموبايل، فيها تسمي الاسم اللي بده اياه، فيها تسمي الحب الحقيقي، الحب الكبير، النكد، المصيبة، وفيها تغير له اسمه على دفتر التليفونات الموجود عندها بالبيت.
0: يعني كيف ما برمناها لو شي علاقة بالتليفون. أنا بشكرك كتير على أكيد هالنهفة، ونحن بنوصل لنهاية لقائنا معكم لليوم. شكرا لك جوزيف كريم، شكرا على الأجواء الحلوة يلي دايما بتحطها بالإذاعة. طبعا بنعطيكم موعد إذا الله بيريد التنين اللي جايين نهار الأربعاء، الله راد رح تكون معكم زميلتنا سيمونا، ونحن نعطيكم موعد التنين اللي جاي. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: غريب كيف يصر الحزب الأصفر عندنا على تجاهل علامات الزمن الآتي والتحولات العاصفة بالعالم والمنطقة ولبنان، وكأن كل ما تقوله إيران هو الكلام الجوهري المقدس، ولو ثبت أنه مجرد هباء وهراء. وما يزيد من الاستغراب كلام من وصف بمستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، إذا اعتبر هذا المستشار أن حزب الله هو الحافظ الحقيقي لوجود لبنان والاستقلاله. فهل فعلا يؤمن هذا المستشار بما يقوله، أم أن ما يقوله جزء من عملية دفش لحزب الله نحو المزيد من الانتحار، لا سيما وأن الحربين الأخيرتين تحت عنواني إسناد غزة وإسناد إيران هما أكثر ما نكلا بالوجود اللبناني وبالاستقلال اللبناني منذ عقود عدة، إذ جعلا لبنان مجرد منصة لتبادل رسائل الحديد والنار والموت والخراب بين إسرائيل وإيران. أما الأدهى فهو رفض حزب الله ومن معه من حلفاء ومطبلين ومزمرين لاتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، وصولا إلى اعتماد لغة تمزج بين التهديد والابتزاز لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة ولكل من يؤيد هذا الاتفاق، كخشبة خلاص من المسلسل الكارثي الذي يتحكم بلبنان منذ نيف ونصف قرن، وقد آن الأوان لطي صفحاته السود. فبالله عليكم يا أهل الممانعة ولفيفكم ومن لف لفكم، وفروا عليكم المزيد من المهازل، وحافظوا على ما تبقى لديكم من صدقية، وارحموا لبنان بمختلف فئاته، فليس لديكم إلا هذا اللبنان، لأن إيران في سوق النخاس الكبرى لن تسأل عنكم، بل ستواصل تقريضكم ومديحكم كأضاح من أجل الولاية التي نسأل عن وليها الفقيه أين هو، أقله صوتا أم صورة. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. طابت أوقاتكم وإليكم مساء لبنان الحر. تسهيلاً لتطبيق الاتفاق الإطاري كوبر في لبنان بعد إسرائيل، التقى عون وهيكل. حزب الله ومن يخرق الدستور ولوحات المطار، من يرخص ومن يراقب، تقريران خاصان. مجلس وزراء طارئ يعلق العمل بمرسوم الرسوم على السلع الحياتية. ويتكوف وكوشنير إلى الدوحة للتباحث مع إيران، ونسب تأييد ترامب إلى ارتفاع.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. بعد أيام من توقيع لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية اتفاقا إطاريا يمهد الطريق لإنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية ولفتح الباب أمام مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين، يستأنف الوفدان اللبناني والإسرائيلي اجتماعاتهما غدا في واشنطن في ظل إصرار لبناني رسمي على السير قدما بالاتفاق الإطاري وبنوده، على الرغم من معارضة قوية من قبل الثنائي الشيعي له ولما تضمنه. ويجري لبنان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الذي وصله آتيا من إسرائيل محادثات، ويتبلغ منه توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار والذي سيجرى تنفيذه بإشراف أمريكي.
1: إذن بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الذي وصل بيروت اليوم آتيا من إسرائيل مع رئيس الجمهورية الإيمان جوزيف عون في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار في حضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت ورئيس فريق الميكانيزم. وشكر الرئيس عون كوبر على الاهتمام الذي أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مؤكدا على تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. وكان كوبر قد زار قائد الجيش العماد رودولف فيكل الذي أعرب عن شكره للدعم الأمريكي، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.
0: وزير الخارجية القبرصي وفي اتصال تهنئة بنظيره اللبناني يوسف رجي أمل أن يشكل هذا الاتفاق بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها. وشكر رجي نظيره القبرصي على الموقف الداعم، مؤكدا أن أولوية الحكومة تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطط حصر السلاح بيد الدولة.
1: إسرائيليا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن حزب الله عزز وجوده في الجنوب بسبب ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية كان مصلحة أمريكية. وإذ أكد أن لا أطمع إسرائيلية بلبنان، شدد على أن قواته لن تنسحب قبل نزع سلاح حزب الله، ولفت إلى أن بقاء جيشه في لبنان سيكون طويل الأمد والجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم حزب الله.
0: وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر اعتبر من ناحيته أن النفوذ الإيراني في لبنان هو ما دفع حزب الله إلى مهاجمة إسرائيل في الثاني من آذار الماضي، مؤكدا أن السلام مع لبنان ممكن شرط إنهاء الاحتلال الإيراني للبنان من خلال إنهاء حزب الله.
1: الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ رحب بمذكرة تفاهم مع لبنان، مشيرا إلى أنها قد تشكل حجر الزاوية لسلام مستدام، وإلى أن بلاده تريد سلاما خاليا من النفوذ الإيراني.
0: واليوم أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير أن الحرب لم تنتهي بعد، ونواصل الاستعداد لمراحل القتال والتحديات المقبلة. وبحسب هارتس فإن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب حاليا من أي منطقة في لبنان على الرغم من التفاهمات. وأشارت إلى أن واشنطن تدرس إنشاء آلية لتنسيق تنفيذ الاتفاق الإطاري في لبنان على غرار غزة.
1: الجيش الإسرائيلي لفت إلى أنه في أعقاب خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية، هاجم الجيش الإسرائيلي 3 مقرات لحزب الله في منطقتي النبطي وميفدون.
0: وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تعليمات وجهت إلى الجيش بتقليص هدم المنازل والبنى التحتية في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان.
1: ميدانيا، سجل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف الطيبي دير سريان في قضاء مرجعيون تزامنا مع تعليق لطيران مسير في أجواء زهران والقرى المجاورة، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد منازل إبلسائي.
0: واليوم شيع حزب الله 62 من عناصره من أبناء الدوير.
1: عندما عاد حزب الله إلى الدستور نسي سجله الحافل بالخروقات. سيمونة حتشيتي.
2: منذ نشأة حزب الله ظل الجدل قائم حول مدى التزامه بالدستور اللبناني، لا سيما بعد إقرار اتفاق الطائف يلي كرس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة ومنح مجلس الوزراء السلطة التنفيذية الكاملة بإدارة شؤون البلد بما فيها قرار الحرب والسلم. فمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان 2000 استمر الحزب الاحتفاظ بسلاحه خارج إطار المؤسسة العسكرية على الرغم من مطالبة عدد من القوى السياسية بحصر السلاح بإيد الدولة. بتموز 2006 نفذ عملية أسر جنديين إسرائيليين من دون قرار حكومي ما أدى لاندلاع حرب استمرت 33 يوم وسط اتهامات للحزب باتخاذ قرار الحرب منفرداً. بسبعة أيار 2008 استخدم الحزب السلاح بالداخل اللبناني خلال اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة بيروت ومناطق من جبل لبنان بسابقة اعتبروا الكتار مخالفة لمبدأ احتكار الدولة للقوة. ابتداء من 2013 شارك الحزب عسكرياً بالحرب السورية من دون قرار صادر عن مجلس الوزراء على الرغم من إعلان سياسة النائب النفس يلي كانت تبنتها الحكومة اللبنانية. بعد بكم سنة أعلن الحزب عدة مرات أنه بيملك منظومات عسكرية وصاروخية مستقلة ونفذ عمليات عسكرية عبر الحدود كما فتح جبهة الجنوب بعد أحداث 27 الأول 2023 من دون إعلان رسمي من الدولة اللبنانية أو قرار صادر عن مجلس الوزراء. بالمقابل بيرفض حزب الله الاتهامات وبيعتبر أن سلاحه جزء من معادلة الدفاع عن لبنان وأن المقاومة تحظى بشرعية وطنية وشعبية مع أنه صار محظور أمنياً وعسكرياً بقرار من الحكومة اللبنانية. هالتقرير ما أتى من عدم، هو منه إلا تذكير بسيط لتجمع المحامين بحزب الله يلي اعتبر أن اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وإسرائيل هو تجاوز خطير للدستور، وبالنهاية يلي بيته من إزاز ما بيراشق الناس بحجارة.
0: لوحات طريق المطار، من يرخص ومن يراقب؟ ريشار حرفوش.

0: نستمع في سياق النشرة إلى تقرير الزميل ريشار.
1: نفى مصدر عسكري نفيا قطيعا ما قاله القيادي في حزب الله نواف الموسوي حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش العماد رودولف فيكل أن يقدم استقالته. وكان الموسوي توجه إلى رئيس عون وقال: أنت تتهم فريقنا بأنه يريد الحرب الأهلية، أنت من يريدها لأنك تضغط على قائد الجيش وتطلب منه الاستقالة وهو يرفض. وتبع الموسوي: أطمئن ناسنا أن هذا الزلمي ما بيطلع بإيده شيء وهو أصغر من ذلك بكثير.
0: قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني عبر حسابه على منصة إكس: ليس غريبا أن يفضل الرئيس نبيه بري العودة إلى 17 أيار فيما يتمسك الشيخ نعيم قاسم باتفاق 27 تشرين. لقد حذرت منذ زمن بعيد من أن كل تأجيل لحصر السلاح بيد الدولة رهانا على الميدان أو على استخدام دولة أخرى الحرب كورقة تفاوض سيقود لبنان إلى أثمان أكبر.
1: قال النائب حسين الحش حسن إن إحدى فقرات الاتفاق نصت على الاستعانة بقوات أجنبية فيا حضرات السياديين يا من أقسمتم على حماية الدستور وعلى حماية الوطن أنتم تهددون اللبنانيين بالقوى الأجنبية وبالفتنة الداخلية. بحسب تعبير الحش حسن الذي أضاف أن تكليفنا السياسي كي لا نستخدم عبارة تكليفنا الشرعي أن نرفض كل مندرجات اتفاق الإطار المشؤوم وفق تعبيره.
0: لوحات طريق المطار إذن من يرخص ومن يراقب. ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: أعاد انتشار لوحات سياسية على طريق مطار بيروت تحمل شكرا إيران طرح السؤال حول من يمنح الإذن لهذه اللوحات ومن يوافق على مضمونها. وفي هذا السياق فصل المحامي شارل غصن عبر لبنان الحر الجهات المسؤولة عن اللوحات الإعلانية والإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع.
4: البلدية هي اللي بتمنح الإذن ضمن طرقاتها الداخلية. الأوتوستاد الداخلي اللي تابع لوزارة الأشغال، الوزارة هي بدها تعطي الإذن والموافقة لوضع إعلان. أما بالنسبة لمضمون الإعلان لا تخضع كقاعدة عامة لموافقة مسبقة من أي جهة، بس يجب أن اللي بده يحط الإعلان أن يلتزم بالضوابط القانونية المنصوص عليها بالمرسومة. إلا الإدارة أو القضاء التدخل إذا كان المضمون مخالف للنظام العام أو الأداب العامة بحالها تطلب بإزالته فورا.
5: وزارة الداخلية لأن في قرار مجلس وزراء في شيء بمس بسيادة الوطن أخذ قرار وزير الداخلية بإزالة اليقظة.
3: ويبقى السؤال: من يتحمل المسؤولية عندما تتحول اللوحة من إعلان إلى رسالة سياسية؟
1: في قصر بعبدة أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن عكار لم تكن يوما خارج الدولة بل الدولة كانت بعيدة عنها، وقال إنه التزم بأن تكون مؤسسات الدولة وإدارتها إلى جانب أهل عكار، والبداية كانت إعادة تشغيل مطار نعم عوض الدولي. وأكد أننا ثابتون على تحقيق الإنماء المتوازن وفق ما جاء في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري.
0: واليوم اطلع رئيس الجمهورية من وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالامتحانات الرسمية وتحضيرات الانطلاق العام الدراسي المقبل.
1: بعد جلسة طارئة واستثنائية ببن وحيد علق مجلس الوزراء العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/26 المتعلق بالرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة إلى حين إعادة الدرس جدول النسب الجمركية.
0: بشر نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس بأن أسعار المحروقات ستعود لتسلك طريق الانخفاض في خلال الأسابيع المقبلة في حال ألغت وزارة الطاقة هذا الرسم عن جدول الأسعار.
1: واليوم ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا تنسيقيا ضم وزير الاتصالات ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أجيرو والمديرين العامين في وزارة الاتصالات، خصص لاستعراض خطط استعادة خدمات الاتصالات في جنوب لبنان وتسريع تنفيذها. وأشاد سلام بالجهود لافتا إلى أن إصلاح شبكة الاتصالات ليس مجرد إعادة تفعيل خدمة بل هي إعادة وصل الناس ببعضهم وبالدولة.
0: وقال قال وزير الاتصالات شارل حاج من ناحيته إن تعليماتنا كانت واضحة بضرورة إعادة الخدمات بأسرع وقت في كل منطقة آمنة يمكن الوصول إليها مع الحفاظ على سلامة فرقنا العاملة.
1: لجنة المال تقر اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية. هنادي السمرة.
6: يقف قانون الإعلام مجدداً على أعتاب الهيئة العامة لمجلس النواب بانتظار التوافق النهائي على النسخة المستحدثة للتعديلات من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة نائب الرئيس لياس بوصعب بعد أن كان وصل إلى الجلسة التشريعية وأحيل مجدداً إلى اللجان بعد إدراج اقتراح بصفة معجل مكرر على جدول أعمالها عشية انعقادها ما سبب خلافاً على آلية النقاش واعتبره البعض بمثابة انقلاب على الصيغة النهائية التي أقرت من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها. وهذه الصيغة حازت على تنويه وزير الإعلام وهدفت إلى قانون عصري يحمي الصحفيين ويواكب التطور دون إسقاط مبدأ حرية التعبير والعدالة. في المجلس أيضا لجنة المال أقرت اقتراح تسوية أوضاع وترقية رتباء وأفراد الضابطة الجمركية وأنصفت العناصر بعد 15 عاما من الانتظار، كما وافقت على إنشاء صندوق تقاعدي للتبوغرافيين المجددين على أن تعاد الصياغة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات. وأرجأت اللجنة تسوية أوضاع مفتشي الأمن العام منعا للطعن كما شرح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
7: وحتى السلطة التنفيذية ما تشعر، لأن كمان ما في رأي من السلطة التنفيذية أنه تم تجاوزها والافتئات على صلاحياتها، قررنا أن نخاطب وفقا لموافقة الأمن العام اليوم بقيادته الحالية وافق على هذا الترفيع، ولكن بدنا حتى ما يصير في طعن مرة تانية ناخد رأي الحكومة.
6: أما اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال برئاسة النائب أحمد الخير فتابعت البحث مع الجهات المعنية في موضوع المعابر الحدودية والنقل الخارجي والتحضيرات اللوجستية بتكليف من اللجنة الأم لمعالجة القضايا العالقة تشريعيا وتقنيا والمرتبطة بقطاع النقل البري والبحري والجوي، لا سيما بعد قرار السعودية بالسماح مجددا لاستيراد البضائع اللبنانية. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: الأوضاع الاقتصادية في اجتماع برئاسة لبساط شرب المخلوف.
8: في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط اجتماعاً مع المستوردين والتجار وأصحاب السوبر ماركت لبحث انعكاس هذا الانخفاض على أسعار السلع في الأسواق اللبنانية. بعد الاجتماع أكد لبساط أن اللبنانيين سيبدأون بملاحظة انخفاض الأسعار عقب قرار الحكومة تعليق مرسوم زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع.
9: مبدأ الزيادات الرسومية اللي كانت رسوم بيئية جاي من مبدأ الملوث يدفع. الفكرة وراها إنه نحن بنستورد شغلة بعد سنة سنتين بتصير زبالة، كلفة زبالة التمر المحروقات مرتفعة جدا، عادة الدولة عم تخسر مصاري كتير بهالكلفة هيدي، فنحن حطينا هالرسوم وهذا مبدأ قانون عم ينحكى فيه من 4 سنين وقر بأواخر سنة الماضية. هلا توقيته كان بالوضع الصعب اللي عم نمرق فيه وص أدى إلى القرار اللي أخذ اليوم الصبح اللي هو تعليقه، لأنه كان أثره التضخمي بالفترة اللي عم نمر فيها موجعة، وأخذ مجلس وزراء القرار استثنائيا بتعليق المرسوم هذا.
8: وعلمت لبنان الحر أن وزارتي البيئة والمالية هما وراء صدور المرسوم، وذلك دعما للبيئة وللحد من أزمة النفايات. ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الوزارة لحركة الأسعار والتشديد على ضرورة ترجمة انخفاض كلفة الاستيراد إلى تخفيضات ملموسة للمستهلك. من وزارة الاقتصاد، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: في طرابلس شهدت مدينة الميناء منطقة الحرة الجديدة حالة من التوتر والغضب الشعبي على خلفية محاولة القوى الأمنية تنفيذ قرار قضائي بإخلاء منازل المقامة على إحدى الأراضي بعد صدور حكم لمصلحة مالك الأرض، وقد أصيب عدد من عناصر القوى الأمنية نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة، فيما أصيب أحد المواطنين برصاصة مطاطية في قدمه إلى جانب تسجيل حالة اختناق بين المواطنين.
0: أفاد مندوبنا جورج كرم بأن المسلك الشرقي لأوتوستراد العاي بنهر إبراهيم والطريق البحرية يشهد زحمة سير خانقة بسبب حادث تصادم بين حافلة للركاب وسيارتين، وقد أدى الحادث إلى إصابة شخص بجروح.
1: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
10: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن طهران طلبت اجتماعا وسيعقد غدا في الدوحة. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهرة ترامب جاريد كوشنير سيحضران اجتماعا في الدوحة لمناقشة المحادثات الفنية مع إيران التي ستعقد بالتزامن مع اجتماعات عالية المستوى، مشيرة إلى أن روبيو وويتكوف يطلعان الكونغرس هاتفيا على اتفاق إنهاء الحرب مع إيران. وتحدث ترامب عن ارتفاع نسب تأييده قائلا: أعلى نسب تأييد في استطلاعات الرأي على الإطلاق، بل أعلى حتى من يوم الانتخابات في 5 تشرين الثاني. أعيد وأكرر، إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأؤكد أنني سأستمر حتى النهاية إلى حين تحقيق السلام. واليوم لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم وبالتعاون مع سلطنة عمان العمل مع شركاء على إزالة الألغام من مضيق هرمز. إلى العراق، وفي إطار حملته الموسعة لمكافحة الفساد، أعلن اليوم المسؤولون أنه سيتم إنشاء حسابا لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع وبالفساد. وذكرت الحكومة العراقية أن حملة مكافحة الفساد مستمرة بإشراف رئيس الوزراء. إلى تركيا، حيث دانت وزارة الخارجية بشدة توغلات والهجمات الإسرائيلية في جنوب سوريا. غدات توترات قرب هضبة الجولان دفعت سكانا إلى الفرار مؤقتا.
0: رياضيا، حجزت كندا البطاقة الأولى في دور 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم بفوزها على جنوب أفريقيا 1-0 في افتتاح مباريات الدور 32 من البطولة. ماذا حمل الدور الأول من أرقام ونتائج لافتة؟ ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
11: ضوء على المونديال. شهد الدور الأول من مونديال 2026 اللي اختتم امبارح الأحد صباحا تأهل منطقي لكبار المنتخبات ومفاجآت كبيرة لبعضها، بالإضافة لتوديع مبكر لعدد من النجوم والأسماء الكبيرة. الإعلامي والخبير الرياضي رائد جرجس تحدث للبنان الحر عن العناوين العريضة لدور المجموعات وأبرز محطاته.
12: الدور الأول كان مميز هالمرة لأن تاريخيا لأول مرة كأس العالم بيستضيف 48 فريق، وهيدا كان قرار عليه نقاط استفهام، لأن من جهة إيجابية سمح لفرق مغمورة نوعا ما تفوت على كأس العالم بتوزيع بطاقات زيادة، ومن مال تاني كمان صار في تفاوت كبير بالمستوى وبالأداء، وانتهت مثلا 15 مباراة انتهت بنتيجة 4 أهداف وما فوق، مثل مثلا كندا قطر 6-0، السويد على تونس 5-1، اليابان على تونس 5-1، ألمانيا على كوراساو 7-1، البرتغال على أوزبكستان 5-0. هيدي بعض العينات عن المباريات اللي انتهت بفارق كبير. البلدان العربية بالدور الأول كان لها حضور مميز، خاصة مصر، المغرب، الجزائر يلي انتقلت للدور الثاني، ولكن البلدان العربية الأخرى كان مستواها متواضع جدا، يعني السعودية، قطر، الأردن، تونس ب 12 مباراة مجتمعة للأربعة تلقوا 37 هدف، يعني بمعدل 3 أهداف بالمباراة. هيدا فارق كبير بين المستوى الفرق مثل ما قلنا يلي شاركت بكأس العالم، وفي كتير فرق قوية، أكيد كل الفرق القوية انتقلت للدور الثاني. كان الدور الأول مثل تحماية لها وتجربة تكتيكات جديدة. الفرق الكبيرة انتقلت مثل ألمانيا، إنجلترا، الأرجنتين، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، هولندا، كلهم تأهلوا للدور الثاني، وهلأ فعليا مثل ما كتير بيقولوا بلش المونديال.
13: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: صيفي رطب على الساحل وحار في المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية مع درجة حرارة فوق معدلاتها الموسمية.
0: ختاما، إعادة للعناوين. تسهيلا لتطبيق الاتفاق الإطاري كوبر في لبنان بعد إسرائيل التقى عون وهيكل. حزب الله ومن يخرق الدستور ولوحات المطار، من يرخص ومن يراقب، تقريران خاصان. مجلس وزراء طارئ يعلق العمل بمرسوم الرسوم على السلع الحياتية. ويتكوف وكوشنير إلى الدوحة للتباحث مع إيران، ونسب تأييد ترامب إلى ارتفاع.
1: ختام النشرة رافقنا عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: جوزيف ججس أبو عون، وديع سليم جبور، فوزي مخايل وهبي، لطف الله كرم هموش، مخايل شكري أبي عاد، بيدروس هاجوب بارتو ديان، عفيف خليل جبور، إلي حايك، جوزيف إلي دياب، جابي سمعان، ريشار لوران صليبة، بسام صومة، ناجي الياس فرزلي، الياس فغالي، ريمون الياس فغالي، طانيوس بطرس مونس، نبيه جرجورة يزبك، روبير جرجس يوسف، بطرس بطرس غريشي، سمير لويس أسود، بيتر جريش.
1: ارتفعوا كالأرز

إخوتنا المؤمنين، نحن معكم بصلاة المساء لعيد الإتسين بطرس وبولس يلي هني أعظم المبشرين بالرب يسوع. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع ليال موسى على الأورج جوزيف مراد. تمجد الله في قدسيه.

يا بحر الرحمة والحنان الذي دفق 12 ينبوعا 12 رسولا تدفقوا أنهارا حية للعالم المائت فأحيوه، أنت ربي أجري فينا بصلواتهم حكمة وفهما لأسرارك الخفية، وأهلنا لحفظ وصاياك حفظا تاما، فنباركك ونمدحك يوم ذكرهم المبارك، ونسبحك معهم هناك في العيد الذي لا ينتهي إلى الأبد.

يا ضياء الآب السرمدي، يا من أنار المسكونة المظلمة بنور تعليمه المحيي وملأها ببساطة الأميين والجهلاء معرفة إلهية، هب لنا بصلوات رسوليك المختارين بطرس وبولس أن يمتلئ قلبنا من مخافتك، فنسير على جادة رسلك ونؤهل لسعادتهم، ومعهم نرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

0: دكتورة ميراب الحكيم.
1: الله معكم. بالتنين السادس من زمن العنصرة نقرأ إنجيل متى الفصل 15 على مدار 3 أيام، ومنشوف مرة جديدة جدال يسوع مع الفريسيين اللي عم ينتقدوا تلاميذه ليسوع كيف ما بيغسلوا إيديهم قبل تناول الطعام. قدام هالانتقاد السطحي يسوع بيحط إصبعه على الجرح وبيفرجيهم كيف هن اللي عم بيخالفوا وصايا الله ويحرفوها على قياسهم، وبيقول لهم صدق أشعيا لما قال هالشعب بيكرمني بشفافه أما قلبه فبعيد كتير عني. شو كتار الفريسيين بحياتنا اليوم، الأشخاص يلي بهمهم يعيشوا إيمانهم بالمظاهر بس ويفرجوا الناس إنه هن كاملين وما بيعملوا شي غلط وهن قلوبهم مليانة من كل شي إلا من محبة يسوع. مش نحنا كمان مريت كتير عم نكون مثل الفريسيين، نعلق على تفاصيل بممارساتنا الإيمانية وننسى الجوهر والأساس يلي هو إنه قلبنا يكون بحسب قلب الله؟ يا رب أعطينا قلب يعيش الإيمان بصدق من دون تمثيل، أعطينا إنه ما نعمل شي بحياتنا ما نكون مقتنعين فيه ونطلع عطول بحالنا قبل ما ننتقد غيرنا. أمين.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: في بيربيتويال أو السلام الدائم، كتار منا بنبشوا عن هالسلام إن كان بدولهم أو بالعالم عموما. بس اليوم حقك تعرف عن اتفاقية السلام الدائم. عم نحكي عن وحدة من أهم الاتفاقيات بتاريخ سويسرا، إنما كمان بتاريخ أوروبا. عم نحكي عن اتفاقية فريبور يلي وقعت بمدينة فريبور السويسرية ب 29 تشرين الثاني سنة 1516 بين فرنسا كمملكة بقيادة الملك فرانسوا الأول والكونفدرالية السويسرية. أما ليش سميت بالسلام الدائم؟ فلأنها أنهت بشكل رسمي الحروب والصراعات الدامية خلال الحروب الإيطالية وسنة 1515. وأهم بنودها إذا بدنا نبسط أنا وياكم منقول أنه يتوقف القتال بين فرنسا وكانتونات سويسرا، وأنه يتبادلوا الأسرى وغيرها من الأمور. المهم أنه هيدي الاتفاقية تاريخياً هي بداية لعلاقة كتير مهمة بين فرنسا وسويسرا استمرت كتير عقود. ورغم اسمها السلام الدائم إلا أنها ما كانت سلام دائم فعلياً، بل كانت تجدد وتعدل كتير مرات حسب العلاقة السياسية بين فرنسا والكانتونات. فسويسرا يلي منعرفها اليوم، قصدنا سويسرا الغرب، أكيد بتشبه بتاريخها سويسرا الشرق أو ما يلقب بسويسرا الشرق.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أهلا بكم. الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يتبلور عمليا، فيما مواقف الحزب وما تبقى من داعميه تراوح مكانها. بين الأمس واليوم تنقل قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في لبنان وإسرائيل، وأجرى محادثات عنوانها كيفية تطبيق الاتفاق الإطار، على أن تطلع اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان أي MCG for Lebanon بمراقبة حسن تطبيق وقف إطلاق النار وكيفية التنفيذ. وفق المعلومات فإن الجيش الإسرائيلي حدد 3 قرى في جنوب لبنان لبدء الانسحاب منها، وهي زوتر الغربية، فرون والغندورية، لكن حتى الآن لم يحصل أي انسحاب عملي، ربما في انتظار انتهاء التدابير التي تؤدي إلى تأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل دخول مدروس للجيش اللبناني. في هذا الوقت واصل مسؤولو حزب الله هجومهم الصاحق الماحق على الاتفاق الإطار، مطلقين عليه كل النعوت والصفات السيئة الممكنة، لكن الملاحظ أنهم جميعا لم يقدموا بديلا مقنعا، كما لم يعترفوا أن حربهم الخاسرة والمدمرة التي خاضوها إسنادا لإيران هي التي أدت إلى نتيجة اليوم. صحيح أن الحملة الحالية ترتكز على الرئيس جوزيف عون، لكن هؤلاء تناسوا كيف أنهم كانوا ينتقدون اتفاق 27 تشرين الذي توصل إليه الرئيس نبيه بري بعد حرب إسناد غزة، ويعتبرونه اتفاق إذلال. فهل يكون الحق والحالة هذه على المسؤولين اللبنانيين أم على حزب الله الذي خاض حربين مدمرتين وفي الحالين انتهى به الأمر إلى رفع صوته منتقدا مستنكرا شاجبا وإنما من دون فاعلية؟ البداية من جولة قائد سنتركوم في بيروت الهادفة إلى تعبيد طريق تنفيذ اتفاق واشنطن، وهأرتس تتحدث عن تدريب قوى لبنانية مكلفة بنزع سلاح حزب الله في دولة ثالثة. رامي نصار والتفاصيل.
1: من ميكانيزم لمراقبة تنفيذ اتفاق تشرين الثاني 2024 إلى MCG4L لمراقبة تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، انتقل الجنوب اللبناني إلى مرحلة التطبيق الحذر انطلاقا من منطقتين تجريبيتين. ولئلا يبقى الاتفاق حبرا على ورق، حضر قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر إلى لبنان آتيا من إسرائيل، والتقى الرئيس جوزيف عون بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت والرئيس كنظم الجنرال جوزيف كليرفيلد، حيث تم البحث في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار المبرم في واشنطن. عون أكد تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. وبحسب معلومات الام تي في، سيزور رئيس لجنة الميكانيزم إسرائيل بعد لبنان للدفع باتجاه بدء التنفيذ بأسرع وقت. فالمسألة لا تزال معقدة، رغم أن بعض من التقوا كوبر استبشروا بنوع من الاستعداد الإسرائيلي للتجاوب، علما أن صحيفة هارتس قالت أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب حاليا من أي منطقة في لبنان رغم التفاهمات، وواشنطن تدرس إنشاء آلية لتنسيق تنفيذ الاتفاق الإطاري في لبنان على غرار نموذج غزة، كما كشفت عن مباحثات أمريكية إسرائيلية لتدريب قوات لبنانية مكلفة بنزع سلاح حزب الله في دولة ثالثة. إسرائيل لن تنسحب إذن قبل نزع سلاح حزب الله، كما أكد وزير دفاعها إسرائيل كاتس قائلا الجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم حزب الله. لكن هذا الكلام لم يقلل من رهان الأمريكيين على دور الجيش في بدء التنفيذ بإشراف أمريكي مباشر، وهذا ما نقشه قائد سنتكوم مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، مشددين على أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار وسبل تعزيز التعاون في المستقبل. وفي ختام زيارة كوبر إلى إسرائيل ولبنان، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن أكثر من 50,000 من القوات الأمريكية موجودين حاليا في الشرق الأوسط وهم على أهبة الاستعداد.
2: بعد التوقيع في واشنطن، المعركة الحقيقية باتت على الأرض، من ينسحب، من يتسلم، ومن يراقب. أنتوني مرشاء ينقل أجواء البيت الأبيض. أنتوني، يعني ما خلفية زيارة كوبر إلى بيروت؟
3: نخلة زيارة قائد سنتكوم إلى بيروت هي أن الرسالة الأمريكية الأساسية أن اتفاق الإطار انتقل من التوقيع السياسي بواشنطن إلى التنفيذ الميداني في الجنوب. واشنطن تريد إقفال بابين بالوقت نفسه، باب عودة إيران وحزب الله إلى طاولة القرار اللبناني، وباب أي انسحاب إسرائيلي غير مضبوط أمنيا. لذلك تأتي زيارة براد كوبر تحديدا على خط الملحق الأمني. هذا الملحق يضع خريطة التنفيذ في الجنوب الليطاني عبر منطقة تجريبية أولى وفق نموذج من 4 مراحل: تنظيف المنطقة من أي وجود مسلح غير شرعي، وتفكيك البنية العسكرية من أسلحة ومخازن وأنفاق ومراكز قيادة، ثم التحقق من ذلك عبر جهة ثالثة متفق عليها، ثم انتشار وحدات مؤهلة من الجيش اللبناني لتستلم السيطرة الكاملة وتمنع عودة أي نشاط مسلح، وبعدها تقود الدولة اللبنانية مسار إعادة الأعمار بدعم دولي. بالنسبة لواشنطن، الجيش اللبناني هو من يقود التنفيذ، لكن التحقق والتنسيق سيكونان عبر مجموعة تنسيق عسكرية خاصة بلبنان تعمل على مدار الساعة وبمشاركة أمريكية لإدارة منع الاحتكاك ومتابعة التنفيذ بين لبنان وإسرائيل عبر قنوات غير مباشرة. وهنا نخلي يصبح المسار واضح، تفكيك بنية حزب الله والمجموعات المسلحة أولاً، ثم انسحاب إسرائيل تدريجي ومشروط يتزامن مع انتشار الجيش اللبناني. لذلك زيارة كوبر اليوم تحمل عنوان واحد نخلي: التنفيذ بدأ، لكن نجاحه سيتوقف على قدرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على ترجمة الاتفاق ميدانيا. هذه الرسالة من البيت الأبيض.
2: الزميل أنطوني ميرشا، شكرا جزيلا لك.
0: فبالتزامن مع توقيع اتفاق الإطار كثر الحديث عن ملحق أمني بقي سريا إلى أن كشف الليلة، فما هي أبرز بنوده؟ ستريدا بعينه والتفاصيل.
4: كشف النقاب عن الملحق الأمني السري لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الأمريكي، وهو يتألف من 6 بنود. أولا، تحديد المناطق التجريبية. تنص الوثيقة على إطلاق منطقة تجريبية أولى جنوب الليطاني وفق 4 مراحل: التطهير عبر إزالة البنى العسكرية والأسلحة والأنفاق، التحقق من خلال جهة ثالثة متفق عليها، الانتشار عبر تسلم الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، وأخيرا إعادة الأعمار بقيادة الدولة اللبنانية وبدعم دولي. ثانيا، التنفيذ والتحقق. يتولى الجيش اللبناني قيادة التنفيذ، فيما تنشأ مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L للإشراف على عمليات التحقق ومنع الاحتكاك ومتابعة التنفيذ. ثالثا، الالتزامات الأمنية. يلتزم الجيش اللبناني باتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع سلاح حزب الله وسائر الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. رابعا، إعادة الانتشار المتدرجة. تربط الوثيقة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية بإتمام عملية نزع السلاح بصورة قابلة للتحقق بالتزامن مع انتشار للجيش اللبناني. خامسا، النتيجة المرجوة. استعادة الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها وضمان الأمن طويل الأمد لإسرائيل. وسادسا، الإشراف وتسوية النزاعات. مراجعة تنفيذ الاتفاق برعاية أمريكية فيما تعالج أي خلافات تتعلق بالتفسير أو التنفيذ عبر آلية ثلاثية بين الأطراف.
2: بري ضد الاتفاق في الشكل ومع وقف التنفيذ، ومصادر للإم تي في يبيع الإيرانيين من جهة والأمريكيين من جهة أخرى. التفاصيل مع جويس عي.
5: 10 مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق، فاتفاق واشنطن إملاءات أسوأ من اتفاق 17 أيار ولن ينفذ. الكلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي هاجم الاتفاق بالشكل، لكنه في المضمون والفعل أبقى وزراءه في الحكومة، مؤكدا أنهم لن يقاطعوا أي جلسة للحكومة يطرح فيها الاتفاق، وكذلك شدد على عدم التحرك في الشارع منعا للفوضى والاقتتال. مصادر سياسية معنية بإطار العمل المشترك الذي وقع تؤكد للإم تي في أن كلام بري جاء مسيرة لإيران، وتفسر المصادر موقف بري بأنه يترك الباب مفتوحا بانتظار نتائج الاجتماع الأمريكي الإيراني المنتظر عقده في الدوحة، وتصف المصادر بري بالمحنك والحربوء الذي من ناحية يبيع الإيرانيين موقفا مساندا لهم برفضه الاتفاق، ومن ناحية أخرى يبيع الأمريكيين موقفا بعدم استقالة وزرائه وبحديثه عن لجم الشارع. بري وعن علاقته برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقول: لا يتصل بي ولا أتصل به، وهذا الأمر صحيح بحسب مصادر بعبدة التي تؤكد للإم تي في أن أي اتصال لم يجمع الرجلين، بس عم يحكوا بالواسطة أي عبر الموفدين. وسط كل ذلك خرج عدد من قيادي حزب الله ليهاجموا رئيس الجمهورية ويضعوه في وجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
6: من يشغل قصر العبدة؟ أنت اللي بدك الحرب الأهلية، أنت اللي عم تضغط عليه لقائد الجيش وتطلب منه الاستقالة وهو يرفض.
5: هذا الكلام تنفيه مصادر بعبدة جملة وتفصيلا، وتؤكد للام تي في انه ياتي في اطار حمله ممنهجه على رئيس الجمهوريه، في حين تؤكد مصادر عسكريه للام تي في ان علاقه رئيس الجمهوريه بقائد الجيش ممتازه، وكل ما يحكى عكس ذلك ليس سوى محاوله دأ سفين بين الرجلين من قبل المتضررين من الاتفاق ومن علاقه الرجلين. كل ذلك على وقع تصريح لبري تبنى فيه مواقف قيادي حزب الله ولو بشكل غير مباشر، بحيث قال: ما تمزحوا بإقالة هيكل وما تلعبوا بالجيش، الجيش خط أحمر.
0: إذن ترفض قوى الممانعة اتفاق الإطار، لكن أين أوراق القوى التي تتيح فرض خيار آخر؟ تقرير مريان زوين.
7: إملاءات مذلة تحت النار وليس فيها شيء، كلها تنازلات.
8: هذا هو موقف حزب الله من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وبالتالي من اتفاق الإطار، ومعه تقاطع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتبار الاتفاق إملاءات وهو لا يحفظ حقوق لبنان. غريب أمر الممانعة ومنطقها، فمن بادر بهدر حقوق لبنان أصلا؟
7: دخلنا في حركة الاستناد إلى إيران، هي شطارة.
8: هي الشطارة تقاس كالآتي: احتلال نحو 60 بلدة إضافية، ألاف القتلى، قرى محيات، أكثر من مليون نازح، خسائر اقتصادية بالمليارات، مقابل ولا أي إنجاز يذكر ويمكن البناء عليه في مواجهة إسرائيل. ولكن أمين عام حزب الله يشرح الشطارة:
7: أقوياء بثلاثي القوة، الإيمان والإرادة والقدرة، ما تتطلعوا بس على الموضوع العسكري.
8: ولكن من يفاوض بيطلع على الموضوع العسكري.
9: الأساس أنه الميدان العسكري الذي هزم فيه حزب الله لا يستطيع أن يترقب أو أن يطمح إلى أكثر مما أتى فيه الاتفاق. ما فيك تخسر بالميدان وتيجي تقول لي أنت على طاولة المفاوضات بدك تربح، لا، بتخسر بالميدان بتخسر على طاولة المفاوضات، اللي بيخسر بالحرب بيخسر بالسياسة.
8: في المحصلة تحاول الدولة اللبنانية إخراج لبنان وبيئة حزب الله تحديدا من الورطة التي أوقعها فيها حزب الله، هي لم تطلق الصواريخ ولم تتسبب بكل تلك الخسائر، وبالتالي هي من تحدد المسار الذي تراه الأنسب لاستعادة الأرض وإعادة الأعمار وعودة الأهالي. أما إذا كان لدى حزب الله مسار آخر فليتحمل مسؤوليته كاملة وليعلن صراحة انفصاله عن هذه الدولة من دون أن يطلب منها بعد الآن معالجة نتائج خياراته التي لم يشركها بها. أما مطالبة الممانعة اليوم بالعودة إلى اتفاق 27 تشرين الثاني فهي ليست غريبة، ففي كل محطة ينتهي الأمر بهذا الفريق إلى المطالبة بما كان يرفضه في المحطة السابقة. ولهذا التقرير تتم.
2: أمنيا عيون إسرائيل في سماء لبنان، قلق نفسي ومهمات عسكرية متعددة. التفاصيل مع صبحي إبلوي. اللقطات أصبحت مدار بحث أخيرا وتدل إلى وجود قدرة إسرائيلية كبيرة على مراقبة لبنان جوا، ما دفع أحد الخبراء الأمنيين إطلاق لقب عيون إسرائيل عليها. فالمسيرات الإسرائيلية لا تفارق سماء لبنان، في الساعات 24 الأخيرة حلقت 17 مسيرة فوق مناطق أصبحت تعرف بمناطق العمليات، وهي مقسمة كالآتي: 14 فوق جنوب لبنان بطوله وعرضه، واحدة فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، واثنتان فوق البقاع هذا نهارا. أما ليلا فقد رصدت الرادارات 5 مسيرات فوق الجنوب اللبناني واثنتين فوق البقاع، من دون احتساب المسيرات الصغيرة التي تعمل على نطاق أصغر والموجودة في أماكن عمل قوات المشاة الإسرائيلية. هذه المسيرات تعمل بمبدأ No Speed No Level، أي لا ارتفاع ثابتا ولا سرعة، بعكس الطائرات المدنية، وهي مرصودة من قبل أبراج المراقبة المدنية والعسكرية الموجودة في لبنان. وتقسم سماء لبنان مع الطيران الحربي مربعات أمنية، لدى كل مسيرة مهمة مراقبة منطقة معينة عدا تلك التي تبحث عن أشخاص معينين. عيون إسرائيل في سماء لبنان تنشط خلال الحرب كما نشطت أثناء الهدنة في السنوات الثلاث الماضية. أما مهمتها فجمع المعلومات، تحديث بنك الأهداف، وزيادة القلق النفسي للسكان، خصوصا من تلك التي تصدر أصواتا قوية. مع تطور التكنولوجيا العسكرية لم تعد السيطرة على الأرض وحدها كافية،
10: فالصراع انتقل أيضا إلى السماء، وأضيفت إليها معادلة من يملك المعلومات يملك جزءا كبيرا من القرار.
0: معيشيا، تراجع تكتيكي للحكومة بتعليق رسوم 1.3% والقطاعات تؤكد أن المعركة لم تنتهي بعد.
2: كل القطاعات تغلي على نار الرسوم المباغتة التي فرضها المرسوم رقم 3214 الصادر في 15 حزيران، وتتراوح بين 1.3% حسب نوعية المنتج وتحت غطاء البيئة. هذا التطور الخطير استدعى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء انتهت باتخاذ خطوة إلى الوراء مرحليا من أجل امتصاص النقمة الشعبية، فأجلت الحكومة الانفجار من دون إلغاء الرسوم، مؤكدة على مبدأ الملوث يدفع في ضوء الحاجة إلى تغطية كلفة معالجة النفايات.
11: نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب، وبعد المداولة قرر مجلس وزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026 لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
2: تعليق قرار الرسوم لم يلغي صرخة قطاع موزعي المحروقات وأصحاب المحطات الذين حذروا من إعادة فرض أي رسم على البنزين أو على المازوت.
12: المواطن بانتظار انخفاض أسعار المحروقات، تفاجأنا بمرسوم بتزيد الضرائب الدولي على المواطنين، كفى زيادة رسوم وضرائب. تعليق ما بيهمنا التعليق، نحن بيهمنا يلتغى إن شاء من شاء وأبى من أبى. مادة الديزل الدول بتلغي عليها ضرائب، بلبنان حطوا ضريبة على الديزل وحطوا ضريبة على البنزين وعلى كل شيء، هذا الشيء معقول؟
2: حتى أصحاب معارض السيارات المستعملة الذين كانوا مشمولين بالضريبة الأعلى وقيمتها 3% دقوا ناقوس الخطر.
13: قطاع رايع على الانهيار، عد معي، بندفع 50% رسوم جمرك، بلاد المجاورة كلها بتدفع 5% و11% تفقى و3% على الاستيراد و7% رسوم تسجيل، مجموع الرسوم اللي نحن بندفعها هي 71%، هن بيربحوا 71% بالسيارات اللي نحن بنجيبها ونحن بنربح 2%، نحن ما قادرين نستمر، القطاع كله رايع على الإقفال النهائي.
2: على كل حال الرسوم البيئية علقت بانتظار ساعة الصفر، لكن استعدوا فلا أحد يعرف متى تدق الساعة مجددا. ومع انخفاض أسعار النفط، ما مدى استفادة المستهلك اللبناني من تراجع الأكلاف عالميا؟ تقرير ماريو دويري.
14: ما بقى فيه مبرر لارتفاع الأسعار، فمع انخفاض أسعار النفط عالميا المطلوب انخفاض مماثل على رفوف السوبر ماركت. هيدا كان موقف وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط خلال اجتماع مع المستوردين والتجار وأصحاب السوبر ماركت لمتابعة أسعار السوق.
15: لازم يبلشوا ينزلوا الأسعار، أدواتنا موجودة واستعملناها بالطلعة، بدنا نستعملها بالنزلة أيضا. عنا اليوم نحن 70 مراقب أكد لك عم يكونوا موجودين بكل تشدد. عنا كمان اليوم قدرتنا على التعامل مع القوى الأمنية، بيستعملوا أنت يكونوا معنا بمراقبة بالسوبر ماركت عند المتجر. عنا كمان الجهاز القضائي اللي عم يشغل معنا، خاصة المدعي العام المالي، لكن أيضا المدعي العام التمييزي.
14: بعد توقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، تراجعت أسعار النفط عالميا بأكثر من 10% خلال أسبوع واحد. بلبنان تراجعت أسعار المحروقات ومع جزء وازن من عناصر الكلفة، من النقل، الشحن إلى التبريد وتشغيل المولدات. اقتصاديا بيفترض أنه ينعكس هالتراجع على التسعير النهائي للسلع، بس الأرقام بتقول غير شيء. فبحسب الرسوم البيانية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، بعد أسعار عدد كبير من السلع أعلى بكتير مما كانت قبل الحرب.
16: صحيح أن البترول نزل، صحيح أن البنزين نزل، بس مقومات الباقي ما نزلت بعد بالسرعة اللي نزلت فيها البترول أو نزل. خلينا ننطر، أنا بدي أعطيك مثلا هامش وقت، أعتبر أسبوع أسبوعين، إذا بعد أسبوعين ما صار فيها للنزل نرجع نحكي حديث تاني، منشوف شو الأسباب اللي ما نزلت فيها.
14: عالميا بلش ينعكس انخفاض كلفة الطاقة على أسعار السلع اليومية. فبألمانيا مثلا خفضت سلاسل كبرى أسعار أكثر من 50 سلعة أساسية بحوالي 17 سنت لكل منتج، وبفرنسا تراجعت أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية بين المعكرونة والزيوت والدواجن بنسبة راوحت بين 2 و10% مع انخفاض بعض عناصر الكلفة.
0: بعد الإعلان، الفيدرالية إلى الواجهة.
2: وبين تركيا وإسرائيل.

0: من الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة. حوار حر
1: اتفاق الإطار مع إسرائيل شغل لبنان الشاغل، دعم دولي وعربي، اعتراض إيراني يترجمه حزب الله والرئيس بري، وتبقى العبرة في التنفيذ لاستعادة السيادة. اتفاق الإطار في حوار حر مع الصحفي في جريدة نداء الوطن نجم الهاشم.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء الساعة الواحدة.
2: بوليكلينيك تقرحات الأمعاء والتهاباتها المزمنة وداء كرون تحديداً، عوارضها وجديد تشخيصها وعلاجها مع الدكتور جان بول نامور الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمعاء الالتهابية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهراً مع جان حتشتي.
3: سلامتك بتهمنا.
4: سمير يزبيك رئيس وحدة الأنقاذ البحري بالدفاع المدني، نصيحتي اليوم ما فينا نطلع ونفز عن أماكن عالية شك، يعني لأنه ممكن تصطدم بصخر تحت الماء، ممكن تنزل غلط وتؤدي لوفيتك. ما فينا كمان نسبح كونه موج عالي، ممكن أنت يسحبك التيار وكمان تيجي موجي وتؤدي إذا بدك لبلعك تصير أنه بكعر البحر.
3: هدفنا سلامتكم.

0: الفيدرالية في لبنان تعود إلى الواجهة ما بين المؤيدين والمعارضين، هل تتحول إلى مشروع وطني؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
1: على مدى قرنين تغير نظام الحكم في لبنان أكثر من مرة، من الإمارة إلى القائم مقاميتين إلى المتصرفية ثم الجمهورية الأولى فالجمهورية الثانية، واليوم يعود إلى الواجهة سؤال: هل يقف لبنان أمام تغيير جديد؟ وهل تتحول الفيدرالية من مجرد طرح سياسي إلى مشروع قابل للنقاش؟
2: لابد من ظروف داخلية وخارجية مؤاتية، ولكن الأكيد تغيير النظام الذي حدث فيما سبق يمكن أن يحدث مجددا. النظام الحالي لا يصلح، لن يصلح، وتاليا لابد من التفكير بتغيير النظام. الفيدرالية مش يعني تقسيم، هي نقيض التقسيم. طب لماذا الربط بين الفيدرالية والتقسيم؟ الجواب أنه في نخب مستفيدة من الوضع الحالي وهي نخب فاسدة إجمالا، وتاليا تشيطن التغيير.
1: الفيدرالية أو ما يصفه البعض بالتغيير الأعظم لم تعد مجرد فكرة تطرح في صالونات السياسية، بل هي مشروع تتبناه مجموعة يونايت وتعمل على وضعه في صلب النقاش الوطني.
3: الفيدرالية فاتت اليوم بمرحلة جديدة، منا بقى فكرة أو نقاش محصور بين مؤيدين إلها ولا عدم مؤيدين. اليوم أصبحت الفيدرالية مشروع وطني منظم عم بتقوده مجموعة من الشخصيات والخبرات من مختلف الخلفيات. ما فيني اليوم ما واجه تحية لأستاذ المار، لأنه ما في قضية اليوم بتمس بمصير لبنان وبيكون هو مقتنع فيها إلا ما بيحارب فيها لآخر الدقيقة. مش أول قضية اليوم بنطرحها مع أستاذ ميشيل المر الفيدرالية، بل هو سبقنا بعقود بهذا المشروع. اليوم إذا كانت هي نقطة الانطلاق من الام تي في، لأنه هذا مشروع ما رح يبقى محصور بمنبر واحد، بس المنبر اللي عنده مساحة أكبر مساحة للحريات هو أكيد الام تي في. نحن رح نتوجه لكل وسائل الإعلام اللبنانية، وبعد شوي رح تصير برات لبنان كمان، للمشاركة بنقاش وطني حول الفيدرالية ومستقبل لبنان.
1: بعد أكثر من 200 عام من تبدل الأنظمة يعود الحديث عن تغيير جديد، وهذه المرة تحت عنوان الفيدرالية. فهل يبقى الطرح نظريا أم يتحول مشروعا سياسيا؟
4: قضيا عقدت في ميلانو الجلسة الحوارية لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بعنوان نحو تعزيز التواصل القضائي. عبود تناول واقع السلطة القضائية في لبنان في ضوء التشريعات النافذة، مشددا على أن الحوار يبقى المدخل الأسمى لتحقيق العدالة والسلام المبني على الحق، كما اقترح مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المجالس العليا من خلال الاتفاقيات الثنائية.
0: قررت النيابة العامة التمييزية استدعاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورئيس مجموعة بنك عودة السابق سمير حنا، وذلك للمثول في جلسة تحقيق مشتركة حدد موعدها في 30 من شهر تموز المقبل. وجاء القرار بعد استجواب مطول خضع له حنا أمام النيابة العامة، وتركزت فيه الأسئلة على شبهات تتعلق بسبل استخدام أموال تعود لمصرف لبنان.
4: في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت، زار وزير الداخلية أحمد الحجار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. الحجار أكد خلال اللقاء أن لبنان يثمن عاليا مواقف دولة الكويت الداعمة له في مختلف الظروف والمحطات، مشددا على حرص لبنان على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات.
0: دوليا، واشنطن وطهران على موعد في الدوحة في وقت يحاول عراقجي إرباك المشهد من بغداد. أما الخارجية الإيرانية فترد على ماكرون وتؤكد أن إزالة الألغام تنفذها إيران فقط.
5: جولة جديدة من المفاوضات الثلاثاء في الدوحة تتصدر أجندتها قضية مضيق هرمز، إنه جديد المواقف الدبلوماسية المتسارعة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عبر منصة تروث سوشيال أن طهران هي من طلبت عقد هذا اللقاء، فيما أكد البيت الأبيض أن مفاديه الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيشاركان في المحادثات، غير أن نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي خالف هذه التصريحات المحاط، مؤكدا من بغداد ألا اجتماعات تقنية مقررة هذا الأسبوع، وذلك في وقت اجتمع وزير الدولة القطري مع وزير الدفاع الإيراني بالإنابة وبحث آخر المستجدات وأوجه التنسيق المشترك. وعلى الصعيد الإقليمي، عقدت اللجنة المشتركة العمانية الإيرانية اجتماعها الأول في مسقط لبحث الإدارة المستقبلية للمضيق، حيث شدد وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي على أن بلاده ترفض فرض أي رسوم على العبور وتتمسك بأن تبقى أي ترتيبات مستقبلية في نطاق القانون الدولي، مشيرا إلى وجود توافق مع طهران على هذا المبدأ. هذا وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان ستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من المضيق.
4: بعد إيران تركيا في المرمى، قصة صراع يمتد من شرق المتوسط إلى ذاكرة الأرمن. التفاصيل مع رنا نمر.
5: البداية كانت عام 2010، سفينة مرمرة 9 قتلى أتراك وجرح لم يغلق حتى اليوم. منذ تلك اللحظة رسمت إسرائيل استراتيجية واحدة، محاصرة تركيا، قمة ثلاثية في القدس مع اليونان وقبرص، ومنظومات دفاع جوي في قبرص تصل راداراتها إلى الأراضي التركية، واعتراف بانفصال أرض الصومال لضرب النفوذ التركي في القرن الإفريقي. وفي سوريا ضربات إسرائيلية أوصلت رسالة واحدة لأنقرة، لن نسمح لكم بالتمدد. ثم جاء ما كاد يكون شرارة الحرب، سفينة صواريخ إسرائيلية قرب قبرص وأربع مدمرات تركية تقترب على بعد مئات الأمتار، ومواجهة بحرية كادت تخرج عن السيطرة. بعدها صرح قائد البحرية الإسرائيلية السابق بما لم يقله أحد من قبل، تركيا دولة معادية. والمفارقة التي لا تصدق، واشنطن تمنع أنقرة من شراء طائرات F-35 بضغط إسرائيلي، رغم أن تركيا في حلف الناتو وإسرائيل ليست كذلك. الضربة الأشد جاءت من حدث تاريخي، ففي 28 من حزيران 2026 اعترفت إسرائيل بالإجماع بالإبادة الجماعية للأرمن، واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أنه واجب أخلاقي، لكن التوقيت كان يقول شيئا آخر. تركيا ردت نفاق تام، وحتى أذربيجان الحليفة المشتركة دانت القرار. فهل تركيا هي المواجهة التالية؟
6: تركيا تعي أن قدراتها العسكرية ومشروعها الصاروخي لا يرتقي إلى مستوى المشروع الصاروخي الإيراني، وأي مواجهة مع إسرائيل وهناك مواجهة حتمية مع أمريكا.
5: أردوغان يرى أن الجيش الإسرائيلي بات على بعد ساعتين من حدوده، وإسرائيل باتت تصف تركيا بالتهديد الجديد بعد إيران.
0: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
7: تعتزم الحكومة الدنماركية الجديدة التفاوض على توسيع صلاحيات السياسة الخارجية لجرينلاند وجزر فارو، وتأتي الخطوة مع مطالبة الإقليمين الدنماركيين بمزيد من الاستقلالية الدبلوماسية، بما في ذلك قدرة أكبر على التعامل مباشرة مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، في وقت يبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماما متجددا بجرينلاند ومنطقة القطب الشمالي الأوسع. قتل ما لا يقل عن 36 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وجرح أكثر من 160 بعدما شنت باكستان غارات جوية وأرسلت قوات برية إلى ولايات أفغانية محاذية لحدودها، بحسب مسؤولين في طالبان. من جهته قال وزير الإعلام الباكستاني أن 29 مسلحا قتلوا في ضربات استهدفت مخابئهم، مضيفا أن الضربات جاءت ردا على هجمات إرهابية أخيرة ضد أبرياء. أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تواجه نقصا في الوقود مع تصعيد أوكرانيا حملتها بالطائرات المسيرة بعيدة المدى وتكرار الضربات التي أشعلت حرائق في مصاف نفطية، ودفع ذلك مناطق عدة إلى فرض تقنين غير مسبوق للبنزين شمل تحديد كميات الشراء اليومية في بعض المحطات وسط مخاوف من اتساع النقص وارتفاع الأسعار. ضربت فيضانات شديدة غرب فنزويلا بعد أيام من زلزالين دمرا أجزاء واسعة من البلاد، وتسببت ساعات من الأمطار الغزيرة بفيضانات في الأنهار والجداول، ما أغرق منازل ومحال تجارية وبنى تحتية عامة. ولا تزال فرق الطوارئ منتشرة في أنحاء البلاد، حيث يعد آلاف الأشخاص في عداد المفقودين، فيما تبقى عائلات كثيرة نازحة وسط غموض بشأن عدد المتضررين.
4: في فقرة الصحة، حصل الكلى لم تعد تعني بالضرورة تدخلا جراحيا، فمع التطور المتسارع في تقنيات العلاج أصبحت إزالة الحصى أكثر دقة وراحة، ما يختصر فترة التعافي ويمنح المرضى خيارات علاجية حديثة وفعالة.
8: تعد حصى الكلى والمسالك البولية من الحالات الشائعة التي تسبب آلاما حادة وتؤثر على جودة حياة المرضى، كما تتطلب تدخلا طبيا متخصصا بسبب حجم الحصوة وموقعها والعوارض المصاحبة لها. ومع التطور المستمر في أساليب العلاج، أصبحت الخيارات غير الجراحية أكثر فعالية وراحة للمرضى. انطلاقا من التزام مركز كليمنسو الطبي المستمر بتقديم أحدث الحلول الطبية وتعزيز تجربة المرضى العلاجية، يوفر المركز تقنيات متطورة في علاج حصى الكلى والمسالك البولية من خلال اعتماد نظام متقدم لتفتيتها يجمع بين الدقة العالية والراحة العلاجية. تعتمد هذه التقنية على الموجات الصوتية المركزة بدقة فائقة لاستهداف الحصى بفعالية عالية مع الحد من الألم والانزعاج أثناء العلاج، مما يساهم في تقليل الحاجة إلى التخدير أو المهدئات، ويوفر تجربة علاجية أكثر راحة وأمانا للمرضى من مختلف الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال. كما يتميز النظام بمستوى تشغيل هادئ للغاية، ما يساعد على خلق بيئة علاجية أكثر راحة وطمأنينة خلال الجلسة. وتضمن تقنية التتبع المتزامنة بالأشعة الصوتية والأشعة السينية تحديد موقع الحصى بدقة عالية، مع الحفاظ على سلامة الأنسجة المحيطة، وذلك بفضل نظام التركيز الثلاثي Triple Focus Technology الذي يوجه الموجات العلاجية مباشرة إلى موقع الحصوة. يعد هذا العلاج خيارا خارجيا سريعا وغير جراحي، مع معدلات نجاح مرتفعة وفترة تعافي قصيرة، ما يمكن المرضى من استئناف نشاطهم اليومي خلال وقت قصير. يواصل مركز كليمنسو الطبي ترسيخ مكانته كمركز رائد في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة من خلال الاستثمار المستمر في التقنيات الطبية الحديثة وتوفير أعلى معايير جودة والرعاية للمرضى.
4: هذا الإعلان انخفاض أسعار المحروقات،
0: وبيت باني يدخل التاريخ.

0: لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة. حوار حر
1: اتفاق الإطار مع إسرائيل شغل لبنان الشاغل دعم دولي وعربي اعتراض إيراني يترجمه حزب الله والرئيس بري وتبقى العبرة في التنفيذ لاستعادة السيادة اتفاق الإطار في حوار حر مع الصحفي في جريدة نداء الوطن نجم الهاشم
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء الساعة الواحدة
2: بوليكلينيك تقرحات الأمعاء والتهاباتها المزمنة وداء كرون تحديداً عوارضها وجديد تشخيصها وعلاجها مع الدكتور جان بول نامور الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمعاء الالتهابية بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهراً مع جان حتشيتي
3: سلامتك بتهمنا
4: سمير يزبيك رئيس وحدة الأنقاذ البحري بدفاع مدني نصيحتي اليوم ما فينا نطلع ونفز عن أماكن عالية شك يعني لأنه ممكن تصطدم بصخر تحت الماء ممكن تنزل غلط وتؤدي لوفيتك ما فينا كمان نسبح يكون موج عالي ممكن أنت يسحبك التيار وكمان تيجي موجي وتؤدي إذا بدك لبلعك تصير أنه بكعر البحر
3: هدفنا سلامتكم

0: أهلا بكم من جديد، والآن إلى الفقرة الاقتصادية مع أنطوان.
1: أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات، وسجلت انخفاض بقيمة 43 ألف ليرة على البنزين، 66 ألف على المازوت و 47 ألف على الغاز، وكانت هذه الانخفاضات متوقعة خصوصا بعد القرار الفوري بتعليق عمل الرسوم الأخيرة من قبل الحكومة. وكان أعلن وزير الطاقة جو صدي أنه سيكون هناك مزيد من الانخفاضات بالفترة المقبلة. واتت الأسعار على شكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و 238 ألف، 98 أوكتان مليونين و 256 ألف، أما المازوت مليون و 835 ألف، أما الغاز فمليون و 127 ألف ليرة. في جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، أقر النواب تسوية أوضاع عدد من عناصر الضابطة الجمركية وإنشاء صندوق تقاعد للتوبوغرافيين، فيما تم التريث بملف تسوية أوضاع المفتشين في الأمن العام بانتظار رأي الحكومة. أما ملف قانون إصلاح المصارف فبقي مؤجل إلى جلسة لاحقة بانتظار حضور حاكم مصرف لبنان ووزير المالية لمناقشة التعديلات. أظهرت بيانات تتبع الملاحة البحرية أن حركة السفن عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل حاد خلال الأيام الماضية لتبقى بعيدة جدا عن مستويات الطبيعية. هذا التراجع الكبير الذي يقدر بنحو 80% مقارنة بالمعدلات الطبيعية يعكس حالة حذر واسعة في سوق الشحن البحري، حيث باتت قرارات العبور تتخذ بناء على تقييمات يومية للمخاطر في المنطقة. وتشير تقارير ملاحية إلى تباين واضح في مواقف شركات الشحن بين ما يواصل استخدام المضيق بحذر ومن يفضل التراجع أو تعليق الرحلات إلى حين اتضاح المشهد الأمني بشكل عام. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار أم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي 73 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث تراجعت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي كما أيضا مؤشر سوق دبي. سجلت الأسهم الأوروبية أداء متباين بنهاية تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين لاحتمالات توصل إلى حل دائم للصراع في الشرق الأوسط. وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات العسكرية الأخيرة، إلى جانب عقد محادثات غدا بين الجانبين. وانخفضت أسعار الذهب بضغط من الارتفاع الأخير في أسعار النفط نتيجة التوترات، إلى جانب تنامي المخاوف من تشديد مجلس الاحتياط الفيدرالي لسياسته النقدية. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4026 دولار للأونصة، الفضة 58 دولار، أما النفط 73 دولار لبرميل برنت، بعد ما ارتفعت أسعار النفط بعد الضربات المتبادلة ما سلط الضوء مجددا على هشاشة اتفاق السلام المؤقت بين الطرفين. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1423. إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها، وعلى رأس البيتكوين حيث سجلت اليوم بحدود 60,300 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1,600 دولار بعد ما كانت بحدود 1,500 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
2: شكرا أطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: المونديال بيجمع الناس وأوقات بيخلق لحظات إنسانية بتتخطى حدود الملعب. من أكثر فيديوهات تأثيراً، بي إيراني خلى ابنه الكفيف يعيش فرحة هدف منتخب إيران باستخدام ملعب صغير مصنوع من كرتون بيشرح له من خلاله حركة الطابة. لحظة الاحتفال انتشرت حول العالم. أما هالشابين فقرروا يعيشوا تجربة غير مسبوقة، متابعة كل مباريات كأس العالم 104 من داخل أوضة إزاز بتايم سكوير بنيويورك، وتحولت مغامرتهم لترند على السوشيال ميديا. وبعيد عن أجواء المونديال، فيديوهات انتشرت بقوة من فنزويلا بعد ما تلقى السكان انذار على تليفوناتهم قبل ثواني من وقوع الزلزال، ما سمح لآلاف الأشخاص بإخلاء المباني بسرعة وأمن.
4: ¡Salta, salta, salta!
3: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلا لوقتها stay connected.
2: إلى الصفحة الرياضية.
3: اليوم الثاني من الدور ال 32 لكأس العالم لكرة القدم بيحمل مباراتين لمنتخبين كبار هن ألمانيا والبرازيل. منشوف سوا الصورة الكاملة لهالدور. طبعا كندا كانت أول المتأهلين بعد فوزها على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، أما بهالأثناء البرازيل عم تواجه اليابان والنتيجة 0-0 لهلأ. 11:30 المساء ألمانيا بتواجه الباراغواي. أما أقوى المباريات فرح تكون 4:45 بين المغرب وهولندا. توج فريق نو ليميتس ببطولة لبنان لكرة القدم للسيدات بعد فوزه بالمباراة الختامية من الفاينل فور على النجمة بنتيجة 3-0 ليحتل المركز الأول برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف بيروت فوتبول أكاديمي. وبهالفوز ضمن نو ليميتس تأهله إلى دوري أبطال آسيا للسيدات، حيث حصل لبنان لأول مرة على مقعد بالبطولة القارية يلي تقام القرعة الخاصة فيها ب 2 تموز المقبل. من جهته بيلعب فريق بي اف اي ببطولة غرب آسيا بصفته وصيف للدورة. تعادل فريقي جوي الرياضي والصفا 1-1 بالمباراة اللي أجريت بيناتهم على ملعب جوني البلد بإطار الجولة 21 لبطولة الدوري اللبناني لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. وبهالنتيجة رفع جوي رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الرابع مقابل 33 للصفا وصيف الموسم المنصرم ويلي ما نجح بدخول رباعية الأوائل. وتقدم جوي يلي ما حقق ولا أي انتصار بثلاث مباريات متتالية عبر المخضرم حسن معتوق من ركلة جزاء بالدقيقة 71، وعاد للسنغالي مختار كويتا للصفا من بنالتي أيضا بالدقيقة 90. وتختتم هالمرحلة اليوم حيث بيلعب الأنصار مع المبرة الساعة 9:30 مباشرة عبر وان تي في. هيدي كانت نشرتنا الرياضية. عودة لعندك نخلي.
4: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: طب عيبوا لو
1: عيبوا لو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع تسجيل استوديو جمال ياسين.

0: سمير يزبيك رئيس وحده الانقاذ البحري بدفاع مدني. في عنا توعيه للحبس الانفاس تحت المي، يبقى نازل مثلا عم تعمل ابني بسكروا دينك، وممكن انت هون يسكر دينك ما تفتح وتؤدي لغيب عن الوعي، يعني بتغيب عن الوعي تحت المي وبتضلك تحت وما حدا بيشوفك، كمان بتؤدي لغرقك. كمان ما فينا اليوم نحن الغطيسه الابني، ننزل ونطلع ننزل ونطلع يمكن 50-60 مرة بهالساعتين اللي انت عم بتمضيها مشان صيد السمك. ممكن هون كمان اذا في حال انت سكرت دينتك وما فتحت كمان لحق سمكة تحت المي، ممكن هالسمكة توديك على غمق كتير كبير وتأدي كمان لغرقك وما فيك تطلع بقى. ممكن انت كمان في محلات تقوي السمكة ومش عم فيك تشيلها، كمان يخلص نفسك مش حسب حساب يلي هو بيطلع كمان اللي هي المسافة يلي هي الرجعة.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: مساء الخير، إنها التاسعة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

من المقرر أن يزور وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني بيروت في اليومين المقبلين، حيث سيلتقي الرؤساء الثلاثة وعددا من المسؤولين والقيادات الحزبية. وبحسب ما أكد مصدر لبناني للحدث، فإن الشيباني يحمل رسالة تطمين سوريا بألا نية بالتدخل عسكريا في لبنان. عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط اجتماعا مع المستوردين وأصحاب السوبر ماركت والتجار لمتابعة الانخفاض المنتظر في أسعار السوق في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا. وأكد لبساط أن ارتفاع الأسعار الذي شهدناه في آذار ونيسان الماضيين بسبب زيادة كلفة الإنتاج والنقل والتأمين وسط الأوضاع الإقليمية يجب أن يقابله اليوم انخفاض مماثل إثر تراجع الكلفة عالميا. وشدد على أن تراجع الأسعار عالميا وخصوصا أسعار المحروقات يجب أن ينعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية بشكل سريع وواضح. استقبلت النائب ستريدا جعجع في معراب المطران أنطوان شربل طرباي راعي أبرشية الموارنة في أستراليا، والمطران إدغار ماضي راعي أبرشية الموارنة في البرازيل، ورئيسة المؤسسة المارونية للانتشار السيدة روز شويري، بحضور النائب السابق جوزيف إسحاق ومستشار اتحاد بلديات قضاء بشري لشؤون وادي قنوبين التراثية المهندس فراس الدكاش، حيث تناول المجتمعون سبل المساهمة في تأمين التمويل اللازم لمشروع تأهيل طريق وادي قنوبين. وخلال اللقاء جرى عرض التجديد على الأهمية الحيوية لهذا المشروع في تثبيت أهل الوادي في أرضهم وبلدتهم، إلى جانب تنشيط الحركة السياحية والدينية والثقافية. وأكد المجتمعون أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى حماية وادي النوبين المقدس المدرج على لائحة التراث العالمي منذ العام 1998، مع تشديد على ضرورة إبقائه مأهولا وفقا لشروط اليونسكو نظرا لما يمثله من قيمة دينية وتراثية استثنائية باعتباره أحد أبرز المواقع الروحية والتراثية في العالم والموقع الماروني الوحيد المدرج على لائحة التراث العالمي. أخيرا، أكد بيان عماني فرنسي أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار، وشدد البيان على دعم خفض التصعيد الإقليمي وتأمين الطرق البحرية ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: مساء الخير، إنها العاشرة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قائد القيادة التقى خلال جولة شرق أوسطية كبار المسؤولين والعسكريين في إسرائيل ولبنان. وأشارت القيادة إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون في الشرق الأوسط وهم على أهبة الاستعداد. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء الحرب منذ 2 أذار حتى 29 حزيران إلى 4257 والجرحى إلى 12196. أشارت وزارة الخارجية الإماراتية إلى السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان اعتبارا من اليوم. أعلنت وزارة المالية أنها حولت جميع رواتب العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى مصرف لبنان الذي بدأ تحويلها إلى المصارف الخاصة حيث باتت متاحة للسحب اعتبارا من صباح غد. التقى وزير الطاقة والمياه جوصدي رئيس بلدية الشياح أدمون غريوس برفقة نائب الرئيس إيف غصن والعضو البلدي فؤاد غروت بحضور المدير العام لمؤسسة المياه في بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة، وتناول البحث واقع المياه في المنطقة والخطوات التي يعمل عليها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في الدوحة، وأفاد البيت الأبيض بأن المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سهر ترامب سيحضران الاجتماع، وبحسب البيت الأبيض ستعقد المحادثات الفنية على هامش المباحثات رفيعة المستوى. الخارجية الإيرانية أعلنت أن لا محادثات مع أمريكا في الأيام المقبلة، وقالت سيزور وفد إيراني تقني قطر هذا الأسبوع لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم، إلا أن زيارة مسؤولين أمريكيين لقطر لا علاقة لها بزيارة الوفد الإيراني. موجز الأخبار انتهى، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: نوستالجيا أنغام حالمة حكايات دافئة نوستالجيا فنانين وأغنيات من الماضي الجميل الاثنين العاشرة مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
1: كتير حلو أنه نستمتع بهالأجواء اللي عم بتخصص لنا إياها إذاعة لبنان الحر ضمن برنامج نوستالجيا، مختارات غنائية غربية. هالمختارات بترافقكم تقريبا لمدة 45 دقيقة، هي من اختيار وتنسيق المخرج بيتر حشاش.

مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

أكيد هم بيحيي دايما المخرج بيتر حشاش على تنسيق رائع لهالمجموعة المختارة من الأغنيات الغربية.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: تتلاشى الذكريات ويبقى الحنين. أصدقائي، لما بتصمت المشاعر وبيعجز اللسان عن الكلام والألم عن التعبير، بتبقى النغمة والكلمة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: في بيربيتويال أو السلام الدايم، كتار منا بنبشوا عن هالسلام إن كان بدولهم أو بالعالم عموما. بس اليوم حقك تعرف عن اتفاقية السلام الدائم. عم نحكي عن وحدة من أهم الاتفاقيات بتاريخ سويسرا، إنما كمان بتاريخ أوروبا. عم نحكي عن اتفاقية فريبور يلي وقعت بمدينة فريبور السويسرية ب 29 تشرين الثاني سنة 1516 بين فرنسا كمملكة بقيادة الملك فرانسوا الأول والكونفدرالية السويسرية. أما ليش سميت بالسلام الدائم؟ فلأنها أنهت بشكل رسمي الحروب والصراعات الدامية خلال الحروب الإيطالية وسنة 1515. وأهم بنودها إذا بدنا نبسط أنا وياكم منقول أنه يتوقف القتال بين فرنسا وكانتونات سويسرا، وأنه يتبادلوا الأسرى وغيرها من الأمور. المهم إنه هيدي الاتفاقية تاريخياً هي بداية لعلاقة كتير مهمة بين فرنسا وسويسرا استمرت كتير عقود. ورغم اسمها سلام الدائم إلا أنها ما كانت سلام دائم فعلياً، بل كانت تجدد وتعدل كتير مرات حسب العلاقة السياسية بين فرنسا والكانتونات. فسويسرا يلي منعرفها اليوم، قصدنا سويسرا الغرب، أكيد بتشبه بتاريخها سويسرا الشرق أو ما يلقب بسويسرا الشرق.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.
3: مساء الخير، إنها 11:45 في لبنان الحر، نقدم لكم موجزا للأخبار.

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان اعتباراً من اليوم. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي كتب عبر إكس: قرار الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان يستحق الشكر والتقدير. هذا القرار هو رسالة ثقة بدولة استعادت زمام قرارها السياسي والأمني، والدليل على أن لبنان يسير بثبات في الاتجاه الصحيح. فكلما عززت الدولة حضورها ورسخت سيادتها ومضت في مسار الاستقرار والإصلاح، ازداد التفاف الأشقاء والأصدقاء حولها، وعادت الدول إلى الانفتاح على لبنان بثقة، إيمانا بأن مستقبل هذا البلد يبنى عبر دولة قوية وقرار وطني واحد. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله أنه سيكون لواشنطن دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار. استقبلت النائب ست ريدا جعجع في معراب المطران أنطوان شربل طرباي راعي أبرشية الموارنة في أستراليا، والمطران أتجار ماضي راعي أبرشية الموارنة في البرازيل، ورئيسة المؤسسة المارونية للانتشار السيدة روز شويري بحضور النائب السابق جوزيف إسحاق ومستشار اتحاد بلديات قضاء بشري لشؤون وادي النوبين التراثية المهندس فراس الدكاش، حيث تناول المجتمعون سبل المساهمة في تأمين التمويل اللازم لمشروع تأهيل طريق وادي النوبين. وخلال اللقاء جرى التشديد على الأهمية الحيوية لهذا المشروع في تثبيت أهالي الوادي في أرضهم وبلدتهم، إلى جانب تنشيط الحركة السياحية والدينية والثقافية. وأكد المجتمعون أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى حماية وادي النوبين المقدس المدرج على لائحة التراث العالمي منذ العام 1998، مع التشديد على ضرورة إبقائه مأهولا وفقا لشروط اليونسكو، نظرا لما يمثله من قيمة دينية وتراثية استثنائية باعتباره أحد أبرز المواقع الروحية والتراثية في العالم والموقع الماروني الوحيد المدرج على لائحة التراث العالمي. أخيرا أعلن القضاء العراقي أن التحقيقات مع وكيل وزير النفط للتوزيع أسفرت عن ضبط $11 مليون. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: بعد أيام من توقيع لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية اتفاقا إطاريا يمهد الطريق لإنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية ولفتح الباب أمام مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين، يستأنف الوفدان اللبناني والإسرائيلي اجتماعاتهما غدا في واشنطن في ظل إصرار لبناني رسمي على السير قدما بالاتفاق الإطاري وبنوده على الرغم من معارضة قوية من قبل الثنائي الشيعي له. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن المفاوضات مع الولايات المتحدة خلقت فرصا اقتصادية وأسهمت في تخفيف حدة التوتر في المنطقة لاسيما في لبنان، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذه النتائج أو مسار التفاوض. هذا ونقل صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أنه سيكون لواشنطن دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار. وفي السياق، بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الذي وصل بيروت آتيا من إسرائيل مع رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار. وأعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أنه في أعقاب الاتفاق الإطاري التاريخي الذي وقع بتاريخ 26 حزيران في واشنطن، اجتمع براد كوبر ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة في لبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد مع رئيس جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل، وناقش المجتمعون الخطوات المقبلة وإطلاق تنفيذ الاتفاق الإطاري رسميا بهدف البناء سريعا وبشكل ملموس على الزخم الذي ولده هذا الاتفاق، ويضع هذا الاتفاق الإطاري مسارا واقعيا للخروج من النزاع الحالي ويرسي عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. وفيما تشن حملات الممانعة على اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل، جاء الترحيب الأبرز به من دول الخليج، حيث أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي ترحيبه بمضامين الاتفاق الإطاري والجهود اللبنانية والأمريكية الرامية لاستعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه، وأكد على دعم مجلس التعاون للبنان في استعادة كامل حقوقه وبسط سيادته على كامل أراضيه بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية. إسرائيليا، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن حزب الله عزز وجوده في الجنوب بسبب ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية كان مصلحة أمريكية. وإذ أكد أن أطماع إسرائيلية بلبنان، شدد على أن قواته لن تنسحب قبل نزع سلاح حزب الله، ولفت إلى أن بقاء جيشه في لبنان سيكون طويل الأمد، والجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم حزب الله. مساء نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مركبة، واستهدفت مدفعيته بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، وأغار الطيران الحربي مستهدفا المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان. على خط مقابل، أفادت مصادر سكاي نيوز بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور بيروت يوم الخميس، وسيلتقي الرؤساء الثلاث، كما سيلتقي رؤساء الطوائف وعدد من القيادات الحزبية والسياسية. مصدر لبناني أفاد للحدث بأن الشيباني يحمل رسالة تطمين سورية بأن لا نية للتدخل عسكريا في لبنان. وسط هذه الأجواء، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان اعتبارا من اليوم. رئيس الحكومة نواف سلام كتب عبر أكس باسم الدولة اللبنانية وباسم الشخصي: أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا. ولا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي قال: قرار دولة الإمارات يستحق الشكر والتقدير، هو رسالة ثقة بدولة استعادت زمام قرارها السياسي والأمني، ودليل على أن لبنان يسير بثبات في الاتجاه الصحيح. فكلما عززت الدولة حضورها ورسخت سيادتها ومضت في مسار الاستقرار والإصلاح، ازداد التفاف الأشقاء والأصدقاء حولها، وعادت الدول إلى الانفتاح على لبنان بثقة، إيمانا بأن مستقبل هذا البلد يبنى عبر دولة قوية وقرار وطني واحد. بعد جلسة طارئة واستثنائية ببند وحيد، علق مجلس الوزراء اليوم العمل بالمرسوم رقم 3214.
1: نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026 لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
0: أعلنت وزارة المالية أنها حولت جميع رواتب العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى مصرف لبنان الذي بدأ بدوره بتحويلها إلى المصارف الخاصة، حيث باتت متاحة للسحب اعتبارا من صباح اليوم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في الدوحة، وأفاد البيت الأبيض أن المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران الاجتماع، وبحسب البيت الأبيض ستعقد المحادثات الفنية على هامش المباحثات رفيعة المستوى. الخارجية الإيرانية أعلنت أن المحادثات مع أمريكا في الأيام المقبلة، وقالت سيزور وفد إيراني تقني قطر هذا الأسبوع لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم، إلا أن زيارة مسؤولين أمريكيين لقطر لا علاقة لها بزيارة الوفد الإيراني في الغدو هذا. وأشار ترامب إلى أننا نحقق تقدما جيدا للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني، ولفت إلى أن أسعار النفط في انخفاض حاد وتواصل الانخفاض في الغضون. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن اندلاع الحرب مجددا مع إيران قد يحصل إذا كرر ترامب أن المفاوضات استنفذت أو أن تهاجم إيران إسرائيل. أضاف الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بإعداد خطة مستقلة لضرب إيران. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

أمان أمان، شو رأيك بهدني؟ أمان أمان، طولت هالمحنة.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

نرجع من جد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

أيها الملك السماوي والمعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآن

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. من بولس المدعو ليكون رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، ومن سوذنيس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، إلى المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين، مع جميع الذين يدعون في كل مكان باسم ربنا يسوع المسيح ربهم وربنا. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي كل حين لأجلكم على نعمة الله المعطاة لكم في المسيح يسوع، لأنكم قد أغنيتم به في كل شيء، في كل كلام وكل معرفة، كما ثبت فيكم شهادة المسيح حتى إنكم لا يعوزكم من المواهب شيء. أنتم المنتظرين تجلي ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية غير ملومين في يوم ربنا يسوع المسيح. إن الله الذي دعيتم به إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا هو آمين.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأة طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بالله الواحد ثابت ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلى

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

أكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين.

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارحنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحية صباحية طيبة بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ووين ما كنتوا عم تسمعونا من لكم رفقونا من هلأ ولغاية الساعة 7 إلا تلت تقريبا ضمن صباحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، إذا أحسست بأنك ضعيف في يوم ما أو مكسور فاعلم أنك مبتعد عن الله كثيرا، فكيف يقوى من ابتعد عن القوي؟ وتأكد أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

حيرة مظلمة بداخلك تبقى، خوفك وغضبك وارتباكك لم يختفي، ما زالت كلها في داخلك وما زالت تتعبك. ليس مهماً إلى أي مدى ستهرب، المسافة وحدها قد لا تحل لك المشكلات. المتعب ينام على وسادة من الحجر ليستريح، أما الكسول فلن يجد الراحة ولو على وسادة من الريش.

صديقي، هل اعتراك ذلك الشعور أن تريد الرحيل إلى مكان جديد تماما وأن تغدو شخصا مختلفا كليا؟ جسدي بحاجة إلى الراحة، ولكن فكري يعارض ذلك، وأنا أتأرجح كالبنادول بينهما. مع كل فجر جديد لا يكون العالم هو نفسه، ولا تكون أنت الشخص نفسه.

أصدقائي، في داخل كل منا طفل يلعب الغميضة وحيداً على أمل أن يعثر عليه أحد.

في قانون الأوفياء العتاب مرتين والثالثة أتمنى لك كل خير. بدا العالم في الكتب أكثر حيوية من أي شيء في الخارج. كان بإمكاني رؤية أشياء لم أشاهدها من قبل. الكتب والموسيقى كانا أفضل صديقين.

رفقتكم دايما وقلنا بونجور. الكلام وحده لا يكفي، لابد من نطق الحق. إن أضعف الثمار أسرعها سقوطا من الشجرة. صديقي لا تحزن عندما يسقط شخص ما من عينك، فهو يفسح الطريق لك لرؤية من هم أفضل. الإصرار على التفاؤل قد يصنع ما كان مستحيلاً.

من نحبهم بشدة يختارهم الغياب بدقة. لهون نكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. طبعاً بتمنى للجميع نهار مبارك، وبذكركم بالنشرة الصباحية الأولى بموعدها 7 إلى 4، ودايماً عبر إذاعتكم

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنب